سبحان الله من فعل ذلك. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حضاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، أجاجا يعني مالحا، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون يعني تقدحون يعني تلفوها أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت ما أعظم شأنك وأعلى مكانك وأنضج بالصدق برهانك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخبر أعداءك أعداء الدين وأرنا في أمريكا وإسرائيل عجائب قدرتك يا رب العالمين ومن ساعدهم وأعانهم وتحالف معهم يا رب العالمين أرنا فيهم عجائب قدرتك. عجل يا الله بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي يا عزيز. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا قوي يا عزيز. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور بالقرآن قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا يا أرحم الراحمين، واهدنا به الطريقة المثلى، واجعلنا به على ملتك نموت ونحيا. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن معظم ما في هذا الكون الصغير الذي هو عالمنا، عالم الإنسان التي هي المجموعة الشمسية، وكوكب الإنسان الذي هو الأرض، وما فيه من المكونات سواء من البحار أو اليابسة أو النباتات أو الحيوانات. وهذه كلها كما أخبرنا القرآن الكريم تمشي خاضعة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، وكما وجهها الله لا تخالف توجيهات الله ولا أوامره، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. كل من في السماوات ومن في الأرض يسجدون، أي يخضعون لله ولقوانين الله ولتوجيهات الله سبحانه وتعالى. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه المخلوقات هي خاضعة لخالقها جل شأنه، تمشي وفق أنظمته وقوانينه وتعاليمه وما رسم لها في هذه الحياة. لكن حينما يصل إلى الإنسان يكون الأمر مختلفا، فيقول الله سبحانه وتعالى: وكثير من الناس، يعني كثير من الناس هم منضبطون وملتزمون بتوجيهات الله سبحانه وتعالى، ولكن في الجانب الآخر يقول عز وجل: وكثير حق عليه العذاب، أي أن كثيرا من بني آدم ومن جنس الإنسان هم مخالفون لتوجيهات الله وأوامره ويستحقون العذاب من الله سبحانه وتعالى على هذه المخالفة. ثم يقول الله: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. لا شك أن من يخرج عن توجيهات الله وأوامر الله وقوانين وأنظمة الله سبحانه وتعالى سوف يكون مهانا، وسوف يكون شقيا في الدنيا وشقيا في الآخرة. والله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى النظر في الكون من حولنا وإلى النظر في أنفسنا، لأن فينا أن الآيات البينات والعظيمات والدقيقة ما يجعل الإنسان ينزه خالقه سبحانه وتعالى ويعرف حق المعرفة. يقول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان في نفسه فيه آيات عظيمة وعالم مستقل عن هذا العالم الكبير الذي هو داخله. الإنسان في نفسه يحتوي على الكثير من الأجهزة ومن الآلات ومن الخلق المعقد والدقيق الذي يتفكر الناظر فيه في عظمة الله سبحانه وتعالى وحكمة خلقه وتدبيره وصنعه. ولا شك أن الإنسان يعرف، وكلنا نعرف، أنه كنا في مرحلة لم يكن يوجد إنسان على هذه الأرض، كما يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لقد أتى على الإنسان حين فترة زمنية لم يكن موجودا على هذه الأرض إطلاقا، حتى أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجده. فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن كلنا نعلم أننا لم نكن موجودين، سواء نحن كأفراد أو الجنس البشري بأكمله، أننا لم نكن شيئا، والآن نرى أنفسنا بشرا نتحرك ونذهب ونمشي ونمتلك السمع والأبصار والأفئدة، ونمتلك العقل والفهم والعلم والمعرفة، ونمتلك الحواس، ونمتلك كل ما منحنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة من المقومات. إذن هذا الإنسان
وجوده لا يخلو ولا يجوز إلا أن يكون إما أنه هو من خلق نفسه، وهذا أمر باطل ومحال، لأن الإنسان كما قلنا لم يكن شيئا مذكورا، فكيف يخلق نفسه وهو عدم لا وجود له؟ أم أنه خلق من غير شيء، أي أن الإنسان وجد وتركب بهذه الطريقة وبهذا التصميم الرائع وهذا الإحكام والدقة من لا شيء، كما يقول أصحاب نظرية التطور أن هذا كان مجرد صدفة ومجرد طفرة تأتي في الجينات الوراثية فتوصل الإنسان إلى هذا الطور الذي وصل إليه من الدقة والإحكام والفهم والذكاء والمعرفة. أم أن هنالك خالقا هو من خلقه وقدره وأحكمه وصوره وجعله بهذا الشكل وبهذه الآلات وبهذه الحواس وبهذا العقل وبهذا الفهم، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هل خلقنا من العدم، أي لا خالق لنا ولا موجد لنا، أم نحن من خلقنا أنفسنا، أم أن هنالك خالقا حكيما قديرا عظيما محكما لخلقه هو من خلق الإنسان وقدره وفصله على هذا النحو الذي هو أحسن تقويم. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بالنظر في هذا الخلق والتفكر والتدبر فيه، فيقول سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. انظر مما خلقت، ما هو أصلك، ما هي المادة التي أنت مخلوق منها؟ خلق من ماء دافق، هذا الماء المني الذي يدفق إلى الرحم ليتكون الإنسان كما أراده الله سبحانه وتعالى، يخرج من بين الصلب والترائب، أي من صلب الرجل وترائبه ومن ظهره إلى أن يصل إلى كما قال الله: فمستقر ومستودع إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. والله سبحانه وتعالى ينعي على الإنسان تكبره وغطرسته وإنكاره لخالقه ولبعثه ولنشوره، فيقول سبحانه وتعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق من نطفة، خلق من هذه المادة القذرة والنجزة، فإذا به حينما يستوي ويشتد ويمنحه الله العقل والعلم والمعرفة، فإذا هو يصبح خصما لله سبحانه وتعالى، لخالق هذا الكون، للإله العظيم القدير الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كيف يصبح هذا الإنسان الذي خلق من ماء مهين وتشكل من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخره، يصبح خصيما لخالقه وخالق هذا الكون سبحانه وتعالى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. استغرب من أن يعيد الله هذه العظام بعد أن صارت رميما وتحللت بين التربة، ونسي أن الله سبحانه وتعالى أصلا حين خلق الإنسان هو خلقه من هذه التربة، حين خلق آدم هو خلقه من طين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول الله سبحانه وتعالى معرفا للإنسان مكانته وقدره: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يعني أنتم تعلمون ما هو أصلكم، ولهذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما لابن آدم والفقر، ما الذي يفخر بالإنسان؟ ما هو الشيء الذي يجعله يتكبر ويفتخر ويصيبه الغرور؟ وإنما أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة،
وهو بما بين هذا وهذا يحمل العذرة، حمام متنقل. ما الذي يجعلك تستكبر وتخاصم الله سبحانه وتعالى وتنفي وجود الخالق وتنفي حكمة الخالق وتنفي قدرة الخالق على البعث وعلى النشور؟ هذا هو الإنكار للجميل والتكبر الذي ليس بعده تكبر، أن يأتي هذا المخلوق الضعيف الذي قال الله وخلق الإنسان ضعيفا يأتي ليكون خصيما لمالك السماوات والأرض ومالك هذا الكون بكل ما فيه، مما ذكرنا في الحلقات السابقة من سعة وعظمة هذا الكون الذي لم يصل البشر إلى نهاية له ولا إلى طرف. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني هذا الماء الذي تمنونه أي تقذفونه، هذا المني الذي تقذفونه في الرحم، هل أنتم من صممه ومن قدره ومن خلقه؟ لأن قلنا أن الخلق هو التصميم والتقدير وليس الإيجاد من العدم كما يتصور الكثير، الخلق هو التصميم والتقدير. إذن الله سبحانه وتعالى هو من صمم هذا الجنين، هو من جعله يتطور في خلقه في الرحم طورا بعد طور، هو من أوجد ما يسمى بالجينات الوراثية، هذه الجينات الوراثية التي توجد في كل نواة في خلية في كل خلية في الإنسان. هذه الجينات الوراثية هي أمرها عجيب وغريب، يقال أن هذه الجينات الوراثية أو يسمى الشريط الوراثي أو الDNA، هذه هي التي تحتوي على تصميم وتفصيل وتقدير خلق الإنسان. كل التصميم الذي يوجد الإنسان بموجبه هو موجود في هذه الجينات الوراثية، وهذه الجينات الوراثية داخل نواة الخلية بطول يساوي مترين، ويقال أنها لو مدت هذه الجينات الوراثية التي موجود في كل خلايا الإنسان لكانت تصل إلى ما يقارب 100 تريليون متر، أي أنها تستطيع أن تمتد إلى الشمس الذي تفصل بيننا وبينها ما يقارب 150 مليون كيلو متر ذهابا وإيابا ما يقارب 300 مرة. يعني هذا شيء يحار فيه عقل الإنسان، كيف أن هذا الجسم البسيط يحتوي على هذه المادة التي يمكن أن تصل إلى القمر إلى الشمس وترجع إلى الأرض حوالي 300 مرة، ويمكن أن تدور على الكرة الأرضية 6 مليون مرة. هذه الجينات الوراثية هي كما قلنا التصميم أو المخطط

الطريقة الأولى هي طريقة خلق آدم عليه السلام، الذي أخبر الله بقوله: إني خالق بشرا من طين ومن صلصال من حمأ مسنون. خلق هذا الإنسان الذي هو آدم عليه السلام من هذا الطين الذي هو من صلصال، أي من طين يصلصل ويصدر أصواتا، وهو من حمأ مسنون أي من طين متخمر حتى نتنت رائحته من كثرة تخمره ويعني تماتكه. فالله سبحانه وتعالى صنع من هذا الطين تمثالا للإنسان بهيئة الإنسان، ثم قال عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذه آية عظيمة، آية عظيمة وقدرة للخالق جل شأنه، يعني تبهر العقول كيف أن الطين هذا بتكوينه كطين الذي يتكون من الفخار وغيره من المواد، كيف يتحول بين لحظة وأخرى إلى إنسان؟ كيف يتحول بين لحظة وأخرى إلى إنسان؟ هذا الطين يتحول إلى عظام وإلى أوردة دموية وإلى جهاز عصبي وإلى جهاز هضمي وإلى جهاز تنفسي وإلى جهاز تناسلي وإلى هذا التصميم العظيم والعجيب الذي أوجد الله عليه الإنسان. هذه آية عظيمة ومعجزة مبهرة أن يتحول الطين إلى هذه المواد المختلفة والأجهزة المعقدة الموجودة داخل الإنسان في لحظة. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه هي الطريقة الأولى لخلق الإنسان التي هي خلق آدم عليه السلام. ثم جعل الله لتكاثر البشرية قانونا آخر كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن هذا التزاوج، الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم خلق منه ومن جنسه ومن فصيلته ومن نوعه ومن نفس تركيبته خلق حواء. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها، ويقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن بهذا التزاوج كانت عملية نشر الإنسان في هذه الأرض وخلقه وتكوينه بعملية التناسل والتلاقح التي تقع بين الرجل والمرأة. الطريقة الثالثة والتي حدثت لمرة واحدة في هذه الحياة وفي سلسلة الوجود البشري هي حينما خلق الله سبحانه وتعالى المسيح عيسى بن مريم، الذي خلقه سبحانه وتعالى بطريقة تختلف عن خلق آدم وتختلف عن خلق بقية البشر، وهي أن يوجد هذا الإنسان بدون تزاوج وبدون تلاقح بين الذكر والأنثى، وإنما من خلال المرأة وحدها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال: كذلك الله أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. إذن أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا أنه يخلق كيف ما يشاء وبالطريقة التي يريدها، سواء عبر الطين أو عبر المني أو عبر النفخ الروح في رحم المرأة بدون ذكر وبدون زوج. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لأن بعض النصارى حينما رأوا وجود عيسى بهذه الطريقة

مختلفة استعظموا الأمر وتبروا حتى جعلوا عيسى ابنا لله سبحانه وتعالى وقالوا أنه ابن الله وكفروا بالله سبحانه وتعالى. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالله يخلق كيفما يشاء وبالطريقة التي يريدها. ويقول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يعني إذا كان عيسى وجد من غير أب واعتبرت هذا أمرا يدعو إلى ألوهيته أو إلى أنه ليس بشرا، فإن آدم خلق من غير أب ولا أم، فخلق آدم هو يكون أعظم من خلق عيسى عليه السلام. فالله يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه الثلاث الأنواع، من الطين ثم من الذكر والأنثى ثم من الأنثى فقط في حالة معينة وهي حالة عيسى عليه السلام. إذن يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه خلقنا خلقا مبتدأ بأبينا آدم عليه السلام وليس بالتطور كما يقول داروين وتقول نظرية التطور. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول أنه كرم الإنسان، أنه اختص الإنسان بأن كرمه عن سائر المخلوقات وميزه بأشياء كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن هذا الإنسان هو مكرم عند الله سبحانه وتعالى وهو مميز وهو له وضعية خاصة خلقه الله عليها ومهمة عظيمة أرادها الله منه وهي الاستخلاف في هذه الأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن الله خلق هذا الإنسان في أحسن صورة وفي أحسن تقويم وقدره وصوره كما يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ويخبر الله سبحانه وتعالى عن مراحل هذا الإنسان فيقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وهكذا هي مسيرة الإنسان في هذه الحياة، يبدأ طفلا صغيرا أو حتى جنينا قبل أن يخرج إلى هذه الحياة، ثم طفلا ثم شابا ثم رجلا ثم شيخا ثم كهلا حتى يصل إلى أرض العمر. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق. يعني الإنسان له مراحل محددة، يبدأ في النشوء وهو في حالة الضعف في حالة الطفولة ثم يعني ناشئا ثم شابا ثم رجلا حتى يبلغ أشده كما قال الله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. هذه هي نهاية اكتمال نمو الإنسان وقوته ونضوجه. ثم بعد ذلك يبدأ في الانحدار إلى الضعف، وكأن 40 هي نهاية الوهج والقوة لهذا الإنسان، وبعدها يبدأ الانحدار إلى الضعف والشيبة كما قال الله سبحانه وتعالى. ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذن بني الإنسان هم بني أب واحد، ولهذا الله سبحانه وتعالى يخاطبهم ويقول يا بني آدم، يخاطبنا بأننا نحن أبناء أب واحد وأم واحدة يجمعنا الرحم.
لهذا يقول الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تربطنا علاقة الرحم مهما تباعدت، ولكنها في الأخير نحن بني الإنسان أسرة واحدة وكيان واحد. ومن المهم جدا أن يسعى كل إنسان عاقل يعرف الله سبحانه وتعالى إلى إنقاذ إخوانه من البشر عن أن يتخطفهم الشيطان أو تذل بهم الأقدام فيذهبوا إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. فالله يخاطبنا ويقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن نحن كبني البشر من المفترض أن نشكل جبهة واحدة لأننا جميعا مستهدفون، عدونا واحد وهو الشيطان الرجيم، وهو الذي طلب من الله الإنظار إلى يوم الدين لينتقم، ينتقم من هذا الجنس البشري وينتقم بسبب إهانته في حسب اعتقاده وظنه من الله سبحانه وتعالى بأمره بالسجود لأبينا آدم عليه السلام وطلبه من الله أن ينظره إلى يوم الدين. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمفروض أن يصطف بنو الإنسان وكل البشر في جبهة واحدة في مواجهة العدو الأساسي الذي هو الشيطان الرجيم الذي يقول الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يجب أن نتخذه جميعا عدوا لأنه هو الذي يريد لنا الإهانة ويريد لنا الشقاء في الدنيا وفي الآخرة، وسخر كل إمكانياته وقدراته وذريته ومعاونيه في هذه المهمة التي حددها بقوله ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه هي مهمة الشيطان التي طلب من الله الإنظار إلى يوم الدين من أجل تحقيقها. فالمفترض بنا كبني البشر وكأبناء آدم الذي قال إبليس أنه هو السبب في روايته وفي إخراجه من مكانته التي كان فيها وقال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين، فاتخذ الشيطان العداوة للإنسان. ومن المفترض أن يتخذ الإنسان العداوة أيضا من جانبه للشيطان الرجيم حتى يأمن من شره وحتى يستطيع أن لا ينفذ هدف هذا العدو اللدود وأن يوصله إلى ما وصل إليه. لأن الله سبحانه وتعالى يقول فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فمن اتبع الشيطان الرجيم فهو حقيق بأن يكون معه في نار جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا يستطيع أن يقدم لهم خدمة ولا منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يمتلك رزقا ولا يمتلك حياة ولا موتا ولا يمتلك خيرا ولا شرا ولا يستطيع أن يفعل للإنسان شيئا، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فحينما نتبع هذا العدو اللدود ونترك الولي العظيم الرحيم الكريم الذي كرمنا وميزنا وأمر ملائكته الكرام أن تسجد لأبينا آدم تكريمة لهذا الإنسان وتمييزا له ورفعة له، ثم حينما رفض إبليس لعنه وطرده من رحمته، ثم بعد ذلك نتبع الشيطان الرجيم، هذا يكون من العقوق ومن الخذلان ومن نكران الجميل. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. هل هناك عاقل يمكن أن يتخذ عدوه وليا من دون الله الذي هو وليه وهو من خلقه وهو من صوره وهو من أكرمه ونعمه وهو من أسجد له ملائكته ومن أعد له جنته ومن سهل له كل هذا الخير وكل هذا الكون في خدمته، وبعد ذلك تذهب لطاعة الشيطان وعبادة الشيطان والسير على طريق الشيطان؟ لماذا؟ ما الذي قدم لنا الشيطان حتى نمشي وراءه ونتبع خطواته؟ ما هي نتيجة من اتبع الشيطان الرجيم؟
نتيجته كما أخبر الله هو أن يكون معه في عذاب السعير. الشيطان الرجيم أيضا كما يخبرنا الله سبحانه وتعالى سيجمع أولياءه يوم القيامة ويقوم خطيبا فيهم بعد أن اتبعوه وتركوا ولاية الله وطاعة الله والإنجياد لأوامر الله. جمعهم ليس ليشكرهم ولا ليعطيهم وسام الاتباع له ولا ليكرمهم، وإنما ليشمت بهم ويهينهم ويعرفهم صغار أنفسهم وخسة عقلياتهم ونفسياتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما عرف الشيطان أن الأمر قد انتهى وقد أصبح معه فريق كبير من هؤلاء البشر معه في جهنم، يا ما أعظمها من خسارة وما أعظمه من خذلان أن يستطيع عدونا اللدود أن يجيش معه جيشا من البشر، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. إذا صدق عليهم إبليس ظنه حينما قال لأغوينهم أجمعين، فعلا أغلب البشر ساروا وراء الشيطان الرجيم، كما قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أكثرهم شاكرين. فنجح إبليس وللأسف في إغواء معظم البشرية وصدق ظنه عليهم، ويوم القيامة يجمع أولياءه وأتباعه في ساحة المحشر ويلقي عليهم الخطاب الختامي لهذه الحياة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. انظروا إلى هذا القائد كيف يشمت بأتباعه، كيف يهين أتباعه، كيف يعترف أمامهم بالحق الذي أخبرنا الله في هذه الأيام ونحن لا نزال في هذه الحياة بهذه الحقائق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولكننا وللأسف معظم البشر مشوا وراء وعود الشيطان ولم يثقوا في وعود الله سبحانه وتعالى. وهو الشيطان يخبرهم في نهاية المطاف أن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ليس لكم أي مبرر في اتباعي، ليس لكم أي مخلص من هذا الخذلان والدبور الذي وصلت إليه، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ليس لي عليكم ضغوطات، ولا أستطيع أن أجبركم، ولا أن أمنع عنكم خير، ولا أن أوصل إليكم منفعة أو ضر، لا سلطان لي عليكم، كما قال الله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. فيقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فيقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، حافيا عن الشيطان الرجيم: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، لن أنفعكم، لن أنقذكم، ولا أستطيع أن أفعل لكم شيء، وما أنتم بمصرخي، ولا تستطيعون أن تنقذوني أو تنفعوني أو تخلصوني من هذه الورطة التي أنا فيها. لكن هو قد عرف على نفسه أنه من أصحاب الجحيم، ولكنه أقسم أنه سيدخل معه من البشر ومن بني آدم الأمم الكثيرة، وهذا ما وقع بالفعل للأسف. فيقول: إلا ما أنتم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هو يعرف أن هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى هو باطل، وهو موحد ويعرف الله ويعرف وحدانية الله سبحانه وتعالى وعظمته، وإلا لما سأله أن ينظره إلى يوم الدين. ولكن كبره وغطرسته هو الذي دفعه إلى أن يكون من الملعونين ومن المطرودين ومن أصحاب الجحيم. فاليوم يجب على كل بني البشر وكل بني الإنسان أن يقفوا صفا واحدا في مواجهة هذا العدو اللدود الذي قال الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نحن كبني آدم أصلنا واحد، لنا أب واحد ولنا أم واحدة ولنا جنس واحد ولنا أصل واحد ولنا رب واحد
هو من خلقنا وكرمنا وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، فيجب علينا أن نتولاه، يجب علينا أن نكون في صف المنعم العظيم الكريم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأن نترك اتباع الشيطان الرجيم وأولياءه من الجن والإنس لنفوز برضاء الله سبحانه وتعالى وننال السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ونكون من الفائزين والناجحين في مسيرتنا في هذه الحياة التي خلقنا الله من أجلها، كما قال إني جاعل في الأرض خليفة، واستخلف الإنسان في هذه الأرض، فإذا قمنا بواجبنا في هذا الاستخلاف فإننا سنعمر هذه الأرض بالخير وبالسلام وبالإخاء وبالمحبة وبالرخاء وبالتقدم وبالحضارة وبكل سعادة يمكن أن تقع على هذه الأرض، وفي الأخير سننتقل إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض لنعيش كما قال الله إخوانا على سرر متقابلين. هذه هي إرادة الله لنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي الطريق إلى الجنة. الله لا يريد لأحد منا أن يذهب مع إبليس ولا أن يذهب إلى النار، ولا يريد لنا إلا الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله لا يريد أن يعذب أحد من بني الإنسان، وإلا لما أسجد لنا ملائكته وأقرب الناس إليه وأكرمهم عليه. فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نرجع إلى عقولنا وإلى فهمنا وإلى الأمور المنطقية والعقلية التي يجب أن ينطلق الإنسان من خلالها، وهو أن يوالي صاحب الخير والمنة والفضل والإحسان الله سبحانه وتعالى، ويتخذه وليا، ويرفض أولياء الشيطان من الجن والإنس أجمعين، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. هذا هو سبب نجاحنا في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر عدونا الشيطان الرجيم وأعدائنا من الجن والإنس، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وينور بصرنا وبصائرنا لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا لما فيه الخير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج من عينيه مقياس ذباب دموعا من خشية الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: الكون في القرآن،
1: الكون في القرآن.
3: الأنعام، لفظ الأنعام جمع تكسير لنعم، أو اسم مفرد في معنى الجمع. تحدث القرآن الكريم في مواطن عدة عن الأنعام، التي هي الإبل والبقر والضأن والماعز، وعن أهميتها والمنافع الحاصلة منها. فمن الأنعام يستفاد اللبن الخارج من مصنع إلهي متكامل. قال تعالى:

0: ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: أثبت العلماء أن اللبن قبل أن يصل إلى الثدي يمر عبر عمليتين من التصفية، الأولى التصفية من الفضلات، والثانية تصفية الغدد اللبنية من الدم وإرساله إلى الضرع حليبا خالصا سائغا للشاربين. وقد وجد علماء التشريح الحيواني أن لهذه الحيوانات المشترة تجاويف قد تصل إلى 4 تجاويف متباينة، قد تصل إلى 4 تجاويف متباينة الحجم والشكل والوظيفة، وهي الكرش والشبكية والأنفحة والورقية. وهنا يأتي معنى الجمع في قوله تعالى: نسقيكم مما في بطونه. وقد جزم بعض أهل الاختصاص بأنه خلال رحلة الطعام عبر هذه الأجواف المتعددة في الحيوانات التي أحل الإسلام أكلها، تقوم الإنزيمات بالقضاء على الجراثيم الموجودة في الطعام، ولذلك لا تمثل هذه الحيوانات المأكولة أي ضرر على جسم الإنسان بخلاف الحيوانات المحرمة. ومن نعم الله أن جعل من جلود هذه الأنعام البيوت الخفيفة والسكن، ومن أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار الماعز الأثاث والمنافع. فالأنعام من الآيات الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته.
2: فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار، موسم عظيم إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك. وهذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن، ويسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه، أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء. عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه، للأسف الكثير من الناس يضيعونه، يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء وأن يفوز بالعتق من النار. هذا مكسب كبير. وأهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلامة من عذاب الله، وأن لا يكون مصيره المستقبلي في الآخرة الذي هو مصير أبدي هو جهنم، هو النار والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب وخطير للغاية.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

Bahar Zahmet'in

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

أبرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: التصديق عنه، وصل على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحد أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم

0: عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه، وصغر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: وفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 37 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 70 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هنا يتحدث الله سبحانه وتعالى ويخبر المشركين حينما يؤمر باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإيمان بما جاء به، أي إذا قال لهم أي قائل اتبعوا ما أنزل الله، لأن كل ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى واجب اتباعه. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، مع أن الشياطين هم الذين أغووا آباءهم وهم الذين يزلونهم، يأبون إلا اتباع آبائهم الذي كانوا أتباعا للشيطان الرجيم، أتباعا للشيطان الرجيم. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هنا ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأوثان واتباع عادات الجاهلية التي كانوا يعتادونها، التي كانوا يعملوا بها، التي كان يعمل بها آباؤهم. أجاب الله عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اتباع الآباء والأجداد حميد ومحمود إذا كان اتباعهم في محاسن الأخلاق ومكارم الخصال والإيمان الحق، فهو فضل لا فضل آبائهم. لكن هل يتبعون آباءهم ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا وليسوا على أي هدى من الله، بل كانوا على ضلال وجاهلية، يتبعونهم فقط لمجرد أنهم آباءهم؟ لا، ينبغي أنهم لا يتبعونهم لهذا الاعتبار، بل يتبعونهم إذا كانوا على هدى وكانوا على عقل وبصيرة، فلا مانع من اتباع الآباء. فمعنى هذا أنهم لا يريدون الحق، وأنهم رضوا لأنفسهم بالباطل، وأنهم لم ينصحوا أنفسهم، فكيف وقد جاءهم النذير ينذرهم عذاب السعير. فهذا العذر لا ينفعهم عند الله بأنهم متبعون لما ألفوا عليه آباءهم، وآباؤهم لا يعقلون، كانوا لا يعقلون الحق ولا يتبعون الهدى ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، فلا ينفعهم اتباع آبائهم، بل يجب عليهم أن يتبعوا الحق والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى يشبه حال الكافرين بحال بمثل كان يمثل به العرب. قال: مثل الذين كفروا في عدم قبولهم لما يتلى عليهم من آيات الله وفي إعراضهم عن هدى الله فهم لا يهتدون، مثلهم في هذه الحال وهم باقون على الكفر وعدم الاهتداء بهدي الله وعدم الاستجابة لنداء الله وداعي الله وتوجيهات الله. قال: مثل هؤلاء في تلك الحال كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. والنعق هنا عند العرب كان الزجر، هو الصوت الذي يزجر به الراعي غنمه حينما يريد زجرها. نعق الراعي بالغنم هو إذا صاح بها ليزجرها ويردها عن مكان ما أو عن مكان معين. وفي معنى هذه وفي تفسير هذه الآية قال العلامة الشرفي في المصابيح عن الإمام إلى يحكي قول الإمام الهادي سلام الله عليه في تفسير هذه الآية. قال الإمام الهادي عليه السلام: أما قوله سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فهو مثل ضربه الله لهم بغنم راع سامت هذه الغنم فظلت وتتابعت فذهبت فأراغها صاحبها، يعني أراغها طلبها وبحث عنها أين يجدها حينما ظلت، فلم يجدها فعلى شرفا من الأرض لها، يعني ارتفع صاحب الغنم وراعي الغنم في مكان شرف، يعني مرتفع في مكان مرتفع، وأقبل يصيح وأقبل ينعق بها وهي لا تسمع، ينعق ويصيح لعلها تهتدي بدعاء بصياحه ونعاقه وصوته وهو في دعاء ونداء، وهي سائمة ترعى لا تبالي بدعائه ولا بنداءه ولا بصياحه ولا نعيقه، ولا تجب له صوتا ولا تألوه فوتا. فهكذا شبه الله حال الكافرين في بقائهم على كفرهم وعدم سماعهم دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوة الهدى، كمثل هذه السائمة من الغنم ظلت مكان رعيها وضيعها وظلت عن راعيها، فهو يصيح بها ويريد أن تعود إليه ولا تبالي بصياحه ولا نعيقه. فهذا مثل من ضمن الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن ليصور لنا التصويرات البديعة التي يجعلها أكثر قبولا عند الإنسان وأكثر تصورا وتخيلا لبشاعة هذه الحال التي هم عليها الكفرة المشركون بالله سبحانه وتعالى، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع صوتا فلا يستجيب له ولا يبالي بالاستجابة له، صم بكم عمي. إذن حالهم في عدم سماع داعي الله وعدم الاهتداء بهدي الله كمن كالأصم الذي لا يسمع، صم الأصم الذي لا يسمع، والأبكم الذي لا ينطق، والأعمى الذي لا يبصر. إذن كمثل من فقد هذه الحواس الهامة التي هي وسائل هامة للهداية، هذه الجوارح السمع والبصر واللسان جوارح هامة لا يستطيع الإنسان أن يهتدي بدونها جميعا، وإن كان سيهتدي بوجود بعضها وفقدان بعضها، لكن أن يفقدها الإنسان وأن لا توجد معه نهائيا لا سمع ولا بصر ولا لسان لا يمكن أن يهتدي بهدى، لأن البوابات الهدى ووسائل الهدى منسدة منقطعة عنه السمع والبصر واللسان. فحال هذا الكافر الذي هو باق على كفره ولا يهتدي بهدى الله كمن فقد هذه الحواس والجوارح الضرورية، فأصبح أصم أبكم أعمى لا يسمع ولا ينطق ولا يبصر. وفائدة هذا هو التصوير، التصوير من الله سبحانه وتعالى بأن الذي عدم النطق هو مبالغة في أنه لا يمكن أن يحصل على فهم إذا عدم النطق، لأن من ينطق قد يسأل ويبين وجه الخفاء عليه، فقد يمكن تفهيمه من طريق اللمس أو الجس أو غيرها من الوسائل، لكن أن يفقد كل هذه الحواس لا يستطيع أن يهتدي إلى هدى ولا يهتدي إلى فهم. يا أيها الذين آمنوا بعد فهم لا يعقلون، إذن فهؤلاء الذين لا يستعملون جوارحهم ولا يهتدون بهدي الله لا يعقلون، لا يستعملون عقولهم، أما العقل فهو موجود لديهم لكنهم حين لا يستعملون عقولهم كأنهم فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هنا ينادي الله سبحانه وتعالى هذا نداء، يا أيها الذين آمنوا، ينادي عباده المؤمنين ويبيح لهم، يبيح لهم الأكل من طيبات ما رزقهم الله. فالأمر هنا بالأكل من الطيبات هو للإباحة، بمعنى لا تجتنبوا الأكل من بعضها لأجل تحريم الجاهلية، لأن الجاهلية وأهل الجاهلية حرموا بعض الطيبات وأحلوا بعض المحرمات، قلبوا الأمور. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لا تستجيبوا ولا تنساقوا لتحريم الجاهلية لبعض أهل الجاهلية لبعض المأكولات وبعض الطيبات، بل كلوا من طيبات ما رزقناكم، فما أحل الله تعالى إلا الطيب تحقيقا لاستحلاله، أو بمعنى وجوب الأكل من كل نوع رزقه الله سبحانه وتعالى على بعض قول أهل التفسير. إذن ولا واشكروا لله، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أباح الله لكم الطيبات، تأكلوا ما تشاءوا، ما قد سهل الله لكم أن تحصلوا عليه من أرزاق من الأرزاق الطيبة. هذه إباحة من الله سبحانه وتعالى لعباده بأن يأكلوا من الطيبات التي أباحها لهم. ولكن هناك أحيانا أمور تقتضي الاقتصاد، تقتضي عدم التوسع. ليس يعني هذا كلوا من طيبات ما رزقناكم للإنسان أن المؤمن أن يتوسع في أكل المأكولات بدون ضابط، ولا بل هناك ضوابط، ليس على سبيل التوسع التام كلوا من طيبات ما رزقناكم، بل ينبغي الاقتصاد كما لأن هناك أدلة. أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتصاد في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن التوسط في هذه الطيبات، التوسط في الأكل منها، ألا يغرق الإنسان المؤمن في البحث عن الطيبات لأنها كثيرة، لأن الطيبات كثيرة. إذا أراد الإنسان أن يحصل على كل طيب من الرزق يقضي أيامه ولياله وكل وقته في البحث عنها وجمعها، لأنها تحتاج إلى كلفة ومشقة في الاكتساب واستغراق من الوقت. فالله سبحانه وتعالى لا يريد من عباده المؤمنين هذا الأمر، بل أراد منهم الإباحة، أنه ما سهل الله لهم منها فإن لهم أن يأكلوها، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله أيضا في الرزق حدود وضوابط، ما منها وأمر من رزقه الله رزقا كثيرا بأن يعود بالفاضل منه على الإنفاق في سبيل الله على الفقراء والمساكين بعد إخراج الزكاة الواجبة من ما رزقه الله سبحانه وتعالى. وفي الاقتصاد ذكر العلماء رضوان الله تعالى عليهم من أهل التفسير أنه يتبين حسن الاقتصاد في ما رزق الله سبحانه وتعالى عباده بأن يقتصدوا وألا يتوسعوا وألا ينشغلوا بطيبات الرزق عن طاعة الله، لينشغلوا بطيبات الرزق باعتبار أن الله قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويعتذر ويعلل لنفسه أنه إذا كان منشغلا في التمتع بالطيبات أن الله قد أحل ذلك وقال كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالأدلة كما ذكرنا تقضي بحسن الاقتصاد، لأن في الاعتدال في الأكل من الطيبات وعدم الإسراف والتوسع فيها فوائد كثيرة. الأول الاقتصاد، الفائدة الأولى يحصل بالاعتدال والتوسط في كسب الطيبات والتمتع بها والأكل منها الاقتصاد، هذا فائدة عظيمة في عدم التوسع. الثاني خوف التعود، إذا تعود الإنسان على الملذات الواسعة يحصل معه مفسدة على الإنسان عندما يتعود على مأكولات كثيرة ولو كانت حلال. الفائدة الثالثة في التوسط، في عدم التوسع في التوسط في الأمور الحلال من الرزق، الاشتغال بما هو أهم من الأكل. إذا توسط الإنسان واكتفى بما يكفيه من طيبات الرزق سيكون هنا سيتفرغ إلى طاعة الله، وسيبقى له كثير من الوقت في طاعة الله وإعلاء كلمة الله، لأن الانهماك في الطيبات بصورة واسعة سيشغله عن هذه الأمور. الأمر الرابع والفائدة الرابعة الاقتداء به، لأن المؤمن ينبغي أن يكون قدوة، فإذا رآه أهل الإيمان خصوصا من أهل الفقر والحاجة وهو يقضي أوقاته وهو منهمك في التوسع في الملذات والطيبات من الرزق والتوسع فيها سيقتدي به ويقلده، وإذا كان عكس من ذلك كان مقتصدا وكان زاهدا سيقتدي به أيضا المؤمنون ممن هم دونه. أيضا الفرار من الكسل والنوم، عدم التوسع يؤدي أنه يحصل منه هذه الفائدة العظيمة، لأن التوسع في الطيبات من الرزق يؤدي إلى التخمة، الأكل الكثير يؤدي إلى التخمة الذي يؤدي إلى التكاسل والنوم، التكاسل عن طاعة الله وعن حتى الأعمال المفيدة النافعة للمؤمنين والنافعة لدين الله يتكاسل عنها بسبب كثرة المأكولات. أيضا الإيثار، إذا كان سيتوسع في المأكولات الطيبة لن يحصل على فضيلة الإيثار، لأن الإيثار هو من يقدم غيره، هو من يقدم غيره فيما رزقه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يريد أن يتوسع في كل شيء من طيبات الرزق فلن يحصل منه الإيثار. أيضا الفرار من الدين، الاقتصاد في المأكولات الطيبة، الاقتصاد فيها ينجي الإنسان من الدين، لأن التوسع فيها والتعود عليها يجعله يستدين الديون الكثيرة، وتلزمه ديون كثيرة وفيها تبعة دينية وتبعات غير مخفية خافية على من يعرف الدين وثقله وهمه. الفائدة الثامنة الفرار من ضر كثير من المأكولات. ليس كل المأكولات الطيبة لا ضر فيها إذا أكثر منها الإنسان، فالكثير منها كما اشتملت على الدهون واشتملت على السكريات، الإكثار منها سيؤدي إلى العكس، بدلا أن تكون نافعة للجسم ستنقلب ضارة إذا أكثر منها. إذن فالاقتصاد ينجي الإنسان المؤمن من مضار الإكثار من المأكولات والطيبات. وهنا نصل إلى نتيجة أيها الإخوة والأخوات، أن قول الله سبحانه وتعالى كل من طيبات ما رزقناكم بالضوابط الإيمانية الإسلامية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير هذه الآية من الاقتصاد من الإيثار والتوسط في الإنفاق، يعني منضبطة هذه الآية بضوابط أخرى كما ذكرناها وشرحناها. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، لأن نعم الله سبحانه وتعالى تقتضي من المنعم عليهم شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة. إن كنتم إياه تعبدون، لأن الشكر على نعم الله من أفضل العبادات عند الله، فإن كنتم تعبدونه عبادة حقة فاشكروه على نعمه عليكم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعد أن ذكر أنه أباح للمؤمنين الطيبات من الرزق، ذكر الله ما الذي حرمه على عباده، قال إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم عليكم أيها المؤمنون حرم عليكم الأمور غير الطيبة التي منها الميتة. ليست الميتة أكل الميتة، الميتة ليس أكل طيب بل هو أكل خبيث. الميت الميتة والدم هو من الأمور التي يستقذرها النفس وليس طيبا. إذن حرم عليكم الميتة أكل الميتة والدم، حرم عليكم شرب الدم، وحرم عليكم لحم الخنزير، أيضا حيوان اسمه الخنزير يشبه الكلب، يعيش في بعض المناطق من العالم وخصوصا المناطق الباردة. هذا الخنزير حرم الله سبحانه وتعالى أكل لحمه، وحتى ولو ذبح كما تذبح بقية الأنعام فحرم الله أكله، لأنه فيه خبث واشتمل على خبث لحمه. وهناك من البحوث حول لحم الخنزير بحوث حديثة تثبت على أن فيه ضرر كبير، وما حرمه الله تعالى إلا لخبثه وضرره. وما أهل به لغير الله، هذه المسألة حتى ولو كان المذبوح أو المأكول مما أباح الله أكله من الحيوانات، هنا هذه المسألة تقتصر وما أهل به غير الله من المذبوحات على المذبوحات على الحيوانات التي تذبح. أي حيوان أحل الله أكله إذا ذبح وأهل به لغير الله فهنا يكون محرما حتى ولو كان حلالا في الأصل، لكن حينما أهل به لغير الله حرم الله سبحانه وتعالى ذلك. والإهلال هنا أيها الإخوة والأخوات الأصل هو رفع الصوت، ولذلك قال الشاعر لا أهلوا واستهلوا فرحا. والإهلال هنا بما يذبح أو ينحر هو رفع الصوت عليه بكلمة التقرب به، فإذا تقرب به إلى الله أهل به إلى الله كان حلالا، وإذا رفع صوته وتقرب به إلى غير الله بلفظ يدل على أن هذه الذبيحة ذبحها لغير الله بإهلال بكلام تفوه به وتلفظ به عند الذبح بأنه قصد به غير الله والتقرب إلى أصنام أو أوثان أو غيرها، فإنه سيكون محرما ولو ذبحه بالطريقة التي أمر الله بذبح ذلك الحيوان عليها. إذن فهنا مسألة هامة، هنا استطرق العلماء بعض علماء التفسير في مسألة هامة وخصوصا في اليمن. هناك ما يعرف بالمقصد أو الهجر في اليمن، حينما يحصل خلاف بين شخص أو آخر أو بين قبيلة وأخرى أو بين زوج وزوجته وغير ذلك من الخلافات التي تحصل في المجتمع، اعتاد أهل اليمن على أن من يريد أن يعتذر إلى من وقع خطأ في حقه أن يذهب إليه بشيء من الغنم أو البقر أو غيرها من الحيوانات التي أباح الله ذبحها، ويذبحها مقصد أو هجر لتطيب نفسه وإرضاء خاطره. فهنا في المسألة فيها بعض النقاشات، ينبغي أن يكون هذا الذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يقارن الذبح أي شيء من الألفاظ التي تدل على أنه أهل به لهذا الرجل الذي يريد، أو هذا المرأة أو هذا القبيلة التي يراد تطيب خاطرها أو يراد تطيب خاطره، وإنما من باب الهدية أو شيء كما يعتاد بعض الناس أنهم يتوسطون أن يعطي الرجل مثلا زوجته الذي أخطأ في حقها مبلغ من المال إرضاء لها، إرضاء، هذا لا شيء فيه. فإذا كان إعطاء الذبيح إعطاء الرأس من الغنم أو البقر على هذا النحو كما يعطي الرجل زوجته أو يعطي الرجل آخر إرضاء له بمبلغ يكون حكمها بها على هذا الحكم، ولذلك رجح بعض العلماء رضوان الله عليهم أن يسلم هذا المقصد أو هذا الهجر أن يسلم إلى القبيلة أو إلى الرجل الذي جيء للقصد لديه أو للهجر لديه، أن يسلم مقودا غير مذبوح، وحينما يقبله إذا أراد أن يذبحه هو ضيافة لمن قصده وجاء بالهجر فهذا هو أفضل وهذا هو الأحوط، أن يسلم كما هو لا يذبح لا يدخل فيه شبهة أنه ذبح له ليرضى، أنه ذبح له أو ليرضى يكون فيه شبهة ما أهل به لغير الله. الأرجح والأحوط أن يسلم هكذا حيا مقادا، ويستلمه من جيء لاسترضاء وتطيب خاطره وقصده وتهجيره، ثم إذا أراد هو أن يذبحه ضيافة لمن قصده من هؤلاء المعتذرين فشأنه، وإن أراد أن يذبح غيره فهو شأنه، فيعتبر من باب التمليك أن هذا المعتذر ملكه هذا الكبش أو ملكه هذا الرأس من البقر إرضاء له وتطيبا لخاطره، كما يملكه أو يدفع له مبلغ من المال إرضاء له على طريق الصلح والتمليك، فهذا لا شبهة فيه. فينبغي على من يسعى في الإصلاح بين الناس، لأن الإصلاح بين الناس من الأمور العظيمة والذي أمر الله سبحانه وتعالى بعملها والقيام بها بين المؤمنين. وإلى هنا أيها الأخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم

الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في

الشُّهُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ

أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول

فتبينوا.

وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم

الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن

قل الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.

مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسأل

0: الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجهه على النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان كعتق رقبة، ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنما حج 10 حجج حجة في أثر حجة.
2: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.

0: وقت ذبح الأضحية.
1: وقت ذبح الأضحية.
0: وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

0: اف ام. الكون في القرآن. الكون في القرآن.
1: الأنعام. لفظ الأنعام جمع تكسير لنعم، أو اسم مفرد في معنى الجمع. تحدث القرآن الكريم في مواطن عدة عن الأنعام، التي هي الإبل والبقر والضأن والماعز، وعن أهميتها والمنافع الحاصلة منها. فمن الأنعام يستفاد اللبن الخارج من مصنع إلهي متكامل، قال تعالى:

0: ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: أثبت العلماء أن اللبن قبل أن يصل إلى الثدي يمر عبر عمليتين من التصفية، الأولى التصفية من الفضلات، والثانية تصفية الغدد اللبنية من الدم وإرساله إلى الضرع حليبا خالصا سائغا للشاربين. وقد وجد علماء التشريح الحيواني أن لهذه الحيوانات المشترة تجاويف قد تصل إلى 4 تجاويف متباينة، قد تصل إلى 4 تجاويف متباينة الحجم والشكل والوظيفة، وهي الكرش والشبكية والأنفحة والورقية. وهنا يأتي معنى الجمع في قوله تعالى: نسقيكم مما في بطونه. وقد جزم بعض أهل الاختصاص بأنه خلال رحلة الطعام عبر هذه الأجواف المتعددة في الحيوانات التي أحل الإسلام أكلها

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

شيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. الكلمات التي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مهينة، بعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور، يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا، وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال. وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم، الكل يعرف أنها كلمة عادية لا ينبغي أن يستفز منها إلى تلك الدرجة.

0: الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا بارك الله فيكم في بعض الأدلة على لزوم منهج وقيادة آل محمد، وبينا في بعض الآثار أن الذرية من عهد النبي إلى آخرهم. والحديث افتحوا لندو تشتاو، يعني إني تاركهم فيكم. وقد جاء يعني حديث، وهذا عندنا. طيب، هذا الحديث: المهدي منا أهل البيت، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وابن ماجه، وأخرج أبو داود سواء. وفي حديث آخر جاء: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطور الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل البيت. هيبصروا، هذا اسمه اسمي. أخرج أبو داود والحاكم وابن ماجه والطبراني عن أم سلمة سوى هذا، وكثير وذكر في الجمع بين الصحاح والفقه الأكبر والفصول المهمة ومشكات المصابيح وميزان الاعتدال والصواحق المحرقة ومصابيح السنة ومطالب السوء والبيان في أخبار آخر الزمان ومنتخب كنز العمال وتذكرة الحافظ والمقاصد الحسنة وغيرها. تمام هذا؟ إذن بسرتوا: المهدي منا أهل البيت. إذن الذرية الطاهرة باقون ما بقي الليل والنهار، ماشي عن هذا تحقق. وهذا ولذا بسروا بحديث ثاني، يعني لعدني يذكره الله مثله وسلم عليه، حينما قال النبي للإمام علي: أنت أخي وأبو ولدي. يقول ولدي وأبو ولدي، أنت أخي. أيوة، حينما آخى النبي بين الصحابة قال، يعني قال: يا رسول الله الإمام علي له أخيت بين كل اثنين وتركتني، قال: أما ترضى أن تكون أخي في الدنيا والآخرة؟ وهذا أنت أخي وأبو ولدي تقاتل على سنتي. أخرج أحمد بن حنبل وأبو يعلى سوى هذا. انظر ذخائر العقبة، انظر. وأخرج أيضا كذلك أحمد بطريق أخرى عن زيد بن حارثة، هذا الذي تربى عند رسول الله، وأخرجه الدارقطني من حديث عامر بن واثلة وعامر بن ضمرة سوى هذا. ولذا بسروا كان النبي يقول للزهرة: ادعي لي ابني، فيشمهما ابني إذن ويضمهما. أخرجه الترمذي عن أنس والحافظ الدمشقي في الموافقة، وذكره يعني في ذخائر العقبة، وعن أسامة بن زيد بن حارثة حب النبي ابن حبه، قال رسول الله: هذاني ابناي وابناء ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحب من أحبهما. وجاء في حديث إلى حسن: إن ابني هذا سيد. خرجه أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي والطبراني وابن عساكر والطبراني والبيهقي والخطيب وابن عساكر سوى هذا. يعني وأشار إلى الحسين قال إن ابني هذا يقتل بأرض العراق، أخرجه البغوي بن السكان وابن مندو بن عساكر عن أنس وفي ذخائر العقبة، وهكذا كم لو ذكرنا. إذن طيب انتبهوا دينا لكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، والرجس ليس الأوساخ، الأوساخ جبلية، والرجس فهجر وثيابك فطهر، والإنسان إذا صار جنابه نبي ولا غيره يغتسل، وإذا قضى حاجته، وهذا كان يفعلها النبي يزي، وقال عامة عذاب القبر سواء من ذلك، ولذا مر بقبرين يعني يتعذبا صاحبهما، قال أحدهما كان يمشي بالنمي والآخر لم يتنزه من البو، هذا عند الناس كلهم، والأم مجمع على هذا، فلم يبقى إلا اجتماعهم على الضلال وعلى الخطأ وعلى مخالفة جدهم. والدليل كما قلت لكم في الحديث إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي، بعد قال إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا. الافتراق الحقيقي كلنا بنموت، لو قلنا ما باللهم وبيقول لن يفترقا يعني يلازم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا اتيناها لكم، بدليل هذا الحديث أنهم المصطفى. فإذا كان كذلك فعلى العاقل أن يتأمل في هذا الكلام الإلهي والكلام الرباني. أما يكفي قول أبي ذر الصحابي الجليل الذي شهد له النبي أنه أصدق بلهجة سواء، وأخذ بحلقة باب الكعبة وقال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه باسمي ونسبي، جندب بن جنادة أبو ذر معروف الذي نبذ إلى الربذاء، وقال النبي رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، في بعض الروايات أمه، أيوة إن إبراهيم كان أمه، كل مؤمن أمه. طيب قال يعني لقد سمعت رسول الله وإلا صمت، أي أذني بيدعي عليه إذا أنا يكذب على رسول الله، أو سمعت من غيره وأقول قال رسول، بل سمعت بأذني يقول مثال أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، وإحنا داري يعني ما حل بمن لم يركب من الأقوام ومن السكان، من لم يركب مع نوح في سفينته، أمر الله السماء أن تنزل ماء، وأمر الأرض أن تفجرها أن تتفجر عيونا، والتقى الماء على أمر قد قدر فأغرقت الجميع، ولم ينجو منها إلا القلة القليلة الذين صغوا بعقولهم ولم يؤثروا هواهم، وتبعوا نبيه نوح وركبوا السفينة كما صورها الله وهي تجري بهم في موج كالجبال، آية وهي بدائية، ولكن حفظ الله في تلك، وهذه الفتن كأمواج البحر العاتية أو أمواج الماء التي ضربت السفين ولم تؤثر فيها، كذلك أهل البيت هم باب حطة في بعض الأحاديث، وهم كسفينة نوح. القيادة الربانية أحمد والله سكهتي لكم مثل عقلي، هذا الجيش حوصر في مكان ما، ويعني من كل الاتجاهات، وجاء رجل دلهم على طريق تخرجهم إلى بر الأماء، هل سيجازون هذا الرجل الذي دلهم أو الذي يعني نجاهم؟ ما تتوقعون أنتم؟ سيذكر بالخير أو ما؟ سيمدح؟ سيصطاد؟ كذلك النبي بيقول لنا نوع في آخر الحديث، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركيبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، ومن قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال. الله أكبر من نور النبوة. أنت داري من الدجال؟ نعم إني أمريكا وبريطانيا. بسروا صفات الدجال كلها فيهم، وأكثر جند من النساء واليهود، وبيدخلوا بشعارة الكذابي ويدمرون ويكذبون ويجلون ويدمرون البلدة. طيب بسروا قال ويخرجوا في بقيتهم هؤلاء النصبة الدواعش البغضة، من بيدعمهم؟ من بيسيرهم؟ من بيدرسهم؟ من بيمكنهم في بعض الحالات؟ من بيسلطهم؟ أمريكا وبريطانيا. اقرأوا التاريخ، اقرأوا حتى من الذي غرز يعني آل سعود، من غرز اليهود؟ بريطانيا. من الذي سلط إسرائيل؟ بريطانيا وأمريكا. وأهل البيت ما بيدعوكم، اقرأوا اقرأوا منهجهم، قرأوا كتبنا الحمد لله مبثوثة، اقرأوا حتى الأئمة الأطهار، الأئمة أئمة المذاهب أبو حنيف ومالك وأبو حنيف والشافعي وأحمد بن حنبل، من أكبر مناصري أهل البيت والمذعنين لقيادتهم والمتبعين لهم والموالين لهم والمناصرين بأقلامهم، أكثر من روى في فضائل أهل البيت الإمام أحمد بن حنبل. واقرأوا ما قال الشافعي، اقرأوا ما قال الشافعي كمله، حتى تعرضت نفسه للأذى وجسده للتعذيب، وأخذ مربوطا من أرض اليمن إلى أرض العراق على أكف الحمار. المهم فالإنسان بعقله يبصر يا أهل الكتاب تعالوا إلى وقدم نصارى، بيقول لا تعصبوش، اسمعوا إلى دعوتنا، اسمعوا إلى مقالتنا، صيغوها وإنا وإياكم لعلى هدى. ابصروا انظروا ما هي دعوتنا، ما هي دعوة أهل البيت، ما هي مؤلفات أهل. هل بتدعي إلى موالاة الظالمين؟ هل بتدعو إلى الانحلال؟ هل بتدعو إلى يعني تمزيق البلاد؟ هل بتدعي إلى يعني أخذ المال العام؟ هل بيدعونا إلى الظلم في الحكم؟ هل بيدعوا إلى العنصرية؟ هل بيدعوا إلى المناطقية؟ هل بيدعوا إلى المذهبية؟ هل بيدعوا؟ انظروا عند الله وعندكم، ستجدونهم طريقا سمحا إلى الخير. يتعايش الناس في ظل حكمهم على شتى مذاهبهم، قانون واحد في المحاكم، قانون واحد، دستور واحد في كل، لا امتياز لهذا ولا هذا إلا قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عاملوا الناس معاملة الأب لأولاده، كذبوا عليهم حتى تجرؤوا بسبهم على رؤوس المنابر، واتهموهم بالكفر وبالكهنوت وبالبل على مرأة ومسمع من الناس، فابتلوا الناس. قال حتى تبصروا قيادي إذا كان من أهل البيت بيدرح الله البركة في الأمان. أهل بيتي كنجوم السماء، أمان لأهل الأرض. هذا من أقوال الحبيب المصطفى يا أيها الناس، لا تصدقوش. أمان إنهم ورطوكم، أمان إنهم جعلوكم تتحاملوا عليهم وتتركوا مذهبهم، وجرحهم الأوائل لأنها كانت ثورة بعد ثورة على الظالم لأجل المستضعفين. فرأى الولاة الظلم والسلاطين الطغاة فقربوا من سواهم، وجعلوا الناس يشككون ويبثون الشبه، حتى حملوا ربهم معاصيهم وقالوا بالقضاء والقدر وقالوا بكل قبيحة وولوا الظالمين، وبرروا أفعالهم وعصيانهم وطغيانهم. والله قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار لن ينالوا عهدي الظالمين. القرآن واضح يا عباد الله، مذهب أهل البيت هو الأمان، مذهب أهل البيت وقيادة أهل البيت. عقلوا يا أيها الناس، هذه النصيحة ناصح، تأملوا. الحمد لله لعد نعذر، الكتب مبثوثة قد أتيت لكم من كتاب ربنا ومن كلام نبينا، وغير ما عبش وقت ولا يأتي لك حتى ما قال الشافعي، أتي لك عن أبي حنيفة، أتي لك عن مالك، أتي لك عن أحمد بن حنبل، أتي لك عن مراجع من أئمة المذاهب كلها في كل زمن مذكورة هذا. الحمد لله وإنما يعني وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وعافنا من الذنوب الأوزى. اللهم بصرنا عيوبنا، واختم لنا بالحسنى، واهلك المعتدين، وانصر المجاهدين، واشف الجرحى، وفك عن الأسرى، واجعل ولايتنا في آل محمد دنيا وأخرى، واحشرنا في زمرة منتقم من أعدائهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم في حفظ الله وفي رعاية الله وفي أمان الله. هيا مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية، قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

0: شعائر الله.
1: شعائر الله
0: برنامج ديني يضيء على جوانب من الدروس والعبر للشعائر الدينية، ويقف على مرافئ الحكمة والأبعاد والغايات. شعائر الله.
1: شعائر الله
0: برنامج يعده ويقدمه للإذاعة عبد المجيد إدريس، يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شعائر الله عبر إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

اليوم في التاسع من ذي الحجة الحرام، يوم عرفة، اليوم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، اليوم الذي تعتق فيه الرقاب من النار، اليوم الذي يباهي الله عز وجل فيه ملائكته بعباده. في حلقتنا اليوم سنعيش معا مشاهد هذا اليوم العظيم، ونتأمل أسراره وحكمه، ثم نستعد لاستقبال يوم العيد غدا، ونتعلم معا كيف نصلي صلاة العيد كما صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

في هذا اليوم العظيم نزلت آية عظيمة ومباركة، يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع. وفي هذا اليوم من فجر عرفة يسن التكبير المشهور بعد كل صلاة ويستمر إلى ثالث أيام العيد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. ولكن لماذا شرع الله عز وجل الوقوف بعرفة؟ أولا تجسيد ليوم القيامة، حيث يقف الناس في عراء متجردين لا فرق بين غني وفقير. ثانيا التعارف بين العبد وربه، حيث يعرف العبد ربه بذنبه وضعفه وفقره. ثالثا إظهار وحدة الأمة بقلب واحد وزي واحد ودعاء واحد. إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ويوم تراهم في الجبال وقد دعوا إلى الله وانسابوا مع الدعوات. فقل لرسول الله يا خير مرسل، أبثك ما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. أنا

أيها الكرام، بما أن غدا هو يوم العيد، فيجب علينا من الآن أن نتعلم صلاة العيد وأن نعرف أحكامها. صلاة العيد واجبة وفرض عين على الرجال والنساء، وقتها من طلوع الشمس إلى وقت الظهر. والآن كيف نصلي صلاة العيد كما صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ في البداية نخرج إلى المصلى، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلى المصلى ويخرج معه الرجال والصبيان. أما صفة الصلاة فهي ركعتان بلا أذان ولا إقامة. في الركعة الأولى 7 تكبيرات وتركع بالثامنة، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات وتركع بالسادسة. ويستحب أن يصل بين التكبيرات بقوله: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ويقرأ الإمام الفاتحة وسورة الأعلى في الركعة الأولى وسورة الغاشية في الثانية، وكل ذلك ندبا، ثم يخطب بعد الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. فإذا جاء العيد فاغتسل وتطيب والبس أحسن ثيابك، وأكثر من التكبير في الطريق إلى المصلى، وخالف الطريق، اذهب من طريق وعد من طريق آخر. يقول المتنبي الشاعر معبرا عن فرحة العيد: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجد.

مستمعين الأعزاء، هذا يوم عرفة، يوم العتق والمغفرة. لا تدعه يمر دون دعاء ومناجاة، أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولا تيأس من رحمة الله، وأكثر من الدعاء في هذا اليوم، واجعل لك ساعة مناجاة خاصة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ومن الأدعية المباركة في هذا اليوم دعاء يوم عرفة للإمام علي بن الحسين عليه السلام، وهو موجود في الصحيفة السجادية. ومن هذا الدعاء: أنا المسيء المعترف الخاطئ العاثر، أنا الذي أقدم عليك مبتريا، أنا الذي عصاك متعمدا، أنا الذي استخفى من عبادك وبارزك، أنا الذي هاب عبادك وأمنك، أنا الذي لم يرهب سطوتك ولم يخف بأسك، أنا الجاني على نفسه، أنا المرتهن ببليته، أنا القليل الحياء، أنا الطويل العناء، بحق من انتجبت من خلقك وبمن اصطفيته لنفسك، بحق من اخترت من بريتك ومن ابتبيت لشأنك، بحق من وصلت طاعته بطاعتك ومن جعلت معصيته كمعصيتك، بحق من قرنت موالاته بموالاتك ومن نطت معاداته بمعاداتك. تغمدني في يومي هذا بما تتغمد به من جار إليك متنصلا، وعاد باستغفارك تائبا، وتولني بما تتولى به أهل طاعتك، والزلفى لديك والمكانة منك. فادعوا بهذا الدعاء مستمعين الأعزاء مع أسركم، واعلموا أن الله سينظر إليكم بعين الرحمة إن استجبتم له. نشكر لكم طيب الاستماع، كل عام وأنتم بخير، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم مع برنامج شعائر الله على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
0: ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة، وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة، وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء والعجفاء وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور. وبينة العرج ومسلوبة القرن ومسلوبة الأذن ومسلوبة الذنب ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

0: والعدد والأنفس.
1: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو:
0: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
2: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط. وجنودكم سيحرقون وينسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: أم البوارج ما يضعف رب الحديد إلا الحديد. أبويا من جاء.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: הדירה.
1: אימאלה.
0: עוד המושלם עולה בהם.
2: فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين. وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي. العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني

من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية الخميس.

ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة، وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة، وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء، والعجفاء، وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء، والثولاء، وهي المجنونة، وبينة العور، وبينة العرج، ومسلوبة القرن، ومسلوبة الأذن، ومسلوبة الذنب، ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: السنة أن تخرج إلى العيدين ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج.
1: إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول خالد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، وصباح الخير على كل من يستمع إلينا عبر أثير الوعي والبصيرة 98.7 و 98.5 آفاق الصباح، التي تأتيكم كل صباح من 8:30 حتى 10:30 من عمر صمودنا اليمني الخالد الذي أذهل العالم. طبعا في كل فترة من فترات آفاق الصباح التي نتحدث فيها حول موضوع معين من المواضيع المهمة التي نحتاجها في حياتنا، سواء كانت دينية أو دنيوية، نتحدث ونستقبل اتصالاتكم على الأرقام المتعارف عليها، ونستفيد منكم كما نتمنى من الله أن تكونوا تستفيدون منا. طبعا في هذا اليوم العظيم الذي نحن فيه، يوم عرفة العظيم الذي اختصه الله للمسلمين ليتزودوا منه بالدعاء والبركات والطلب غفران الذنوب من الله سبحانه وتعالى. اليوم سنتحدث حول هذا الموضوع العظيم وحول هذا اليوم المبارك والأعمال المستحبة فيه، وما الذي يجب علينا أن نفعله في هذا اليوم، والأعمال التي رواها أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لكن بعد فقراتنا المعتادة كنوز الهداية صحة وعافية، وأيضا أبطال المقاومة ومختارات أدبية.

0: كنوز الهداية.
1: من دعاء يوم عرفة للإمام السجاد عليه السلام، يقول الإمام عليه السلام: اللهم هذا يوم عرفة يوم شرفته وكرمته وعظمته، نشرت فيه رحمتك ومننت فيه بعفوك وأجزلت فيه عطاياك وتفضلت به على عبادك. اللهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقك له وبعد خلقك إياه، فجعلته ممن هديته لدينك ووفقته لحقك.

وعصمته بحبلك وأدخلته في حزبك وأرشدته لموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك، ثم أمرته فلم يأتمر وزجرته فلم ينزجر، ونهيته عن معصيتك فخالف أمرك إلى نهيك، لا معاندة لك ولا استكبارا عليك، بل دعاه هواه إلى ما زيلته وإلى ما حذرته، وأعانه على ذلك عدوك وعدوه، فأقدم عليه عارفا بوعيدك راجيا لعفوك واثقا بتجاوزك، وكان أحق عبادك مع ما مننت عليه ألا يفعل. وها أنا ذا بين يديك صاغرا ذليلا خاضعا خاشعا خائفا معترفا بعظيم الذنوب، بعظيم ما تحملته من الذنوب، وجليل من الخطايا اجترمته، مستجيرا بصفحك لائذا برحمتك، موقنا أنه لا يجيرني منك مجير ولا يمنعني منك مانع، فعد علي بما دعوت به على من اقترف من تغمدك، وجد علي بما تجود به على من أملك من غفرانك، واجعل لي في هذا اليوم نصيبا أنال به حظا من رضوانك. ولا تردني صفرا مما ينقلب به المتعبدون لك من عبادك، فإني إن لم أقدم على عفوك فقد قدمت على توحيدك ونفي الأضداد عنك والأنداد والأشباه، وأتيت من الأبواب التي أمرت أن تؤتى منها، وتقربت بما لا يقرب منك أحد إلا بالتقرب به، ثم أتبعت ذلك بالإنابة إليك والتذلل والاستكانة لك وحسن الظن بك والثقة بما عندك وشفاعته برجائك التي قل ما يخيب عليه راجيا، وسألتك مسألة الحقير الذليل البائس الفقير الخائف المستجير، ومع ذلك خيفة وتضرعا وتعوذا وتلوذا لا مستطيلا بتكبر المتكبرين ولا متعاليا بدالة المطيعين ولا مستطيلا بشفاعة الشافعين، وأنا بعد أقل الأقلين وأذل الأذلين، ومثل الذرة يا إلهي أو دونها، فيا من لا يعاجل المسيئين ولا ينده المترفين، ويا من بإقالة العاثرين ويتفضل بإنذار الخاطئين، أنا المسيء المترف المخطئ العاثر، أنا الذي أقدم عليك مجترئا، أنا الذي عصاك متعمدا، أنا الذي استخفى من عبادك وبارزك.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية التي نلتقي فيها كل صباح عبر الأثير لنتواصل بالكلمات. ولكن هل فكرت يوما يا عزيزي المستمع في الصوت نفسه؟ نبرة صوتك، بحته وقوته، كلها ليست مجرد وسيلة للكلام فقط، بل هي شاشة عرض تكشف بدقة عن حالتك الصحية والنفسية. اليوم سنستمع لما يقوله صوتنا عن أجسادنا. علمياً الحبال الصوتية حساسة جداً للتغيرات الهرمونية والفسيولوجية عندما تستيقظ بنبرة صوت مجهدة أو عميقة بشكل زائد، فإن جسدك يرسل إشارات تحذيرية عبر الصوت، فهو أول من يعلن عن نقص الترطيب والجفاف في الجسم. وهو أول من يتأثر بقلة النوم والسهر، وهو أول من يتأثر بمشاكل الجهاز الهضمي مثل الارتجاع المريئي الذي يؤثر سلبا على الحبال الصوتية. أما عن الجانب النفسي فالصوت والتوتر صديقان لا يفترقان، فعندما تقع تحت ضغط نفسي أو قلق تتقلص عضلات الحنجرة تلقائيا، فيخرج الصوت مهتزا أو حادا أو ضعيفا. الدماغ يترجم الجهد والخوف فورا عبر وتيرة نفسك، مما يجعل الصوت يفقد رنينة. ببساطة إنها آلية دفاعية جسدية تخبر العالم من حولك بأنك لست بخير، حتى لو قلت كلمات تدل على العكس. ولحماية هذا الجهاز الثمين وتهدئة جهازك العصبي، إليك هذه الخطوات البسيطة. أولاً يا عزيزي المستمع، الترطيب المستمر، فشرب الماء الفاتر هو الغذاء الأول للحبال الصوتية، حيث يحميها من الاحتكاك والإجهاد. أيضاً حمية الصمت، امنح صوتك استراتيجية صمت لمدة 10 دقائق، خاصة في فترات التحدث الطويلة. التنفس من الحجاب الحاجز، التحدث من البطن وليس من الحلق، يقلل الضغط على الحنجرة ويرسل إشارات فورية للدماغ بالهدوء والاسترخاء. أخيرا يا عزيزي المستمع، تذكر دائما صوتك هو هويتك، فانصت إليه لتهتم ولتفهم ما يحتاجه جسدك. ودمت بصحة وعافية وصوت ملهم وحيوي ونقي.

المشرفة والدفاع عن أقدس مقدسات هذه الأمة، وإننا لازلنا نرى من قلب هذه المعركة العظيمة أنها باكورة معركة التحرير وكنس المحتل، وإن المجد سيكلل كل من سيساهم فيها بإذن الله.

في الثاني من أيار مايو للعام 1994 للميلاد، ولد جهاد عماد مغنية في بيت لم يكن يعرف للنوم طعما إلا على أصوات الرصاص وهدير الانتصارات. كبر جهاد ولم يكن يعرف أن أباه الذي يراه متخفيا بين الحين والآخر هو الحاج رضوان، قائد النصرين ومرعب الصهاينة. نبت هذا الفتى بين أحضان الجهاد وتشرب من أبيه معاني الإباء، وحين حلت الفاجعة في العام 2008 واغتيل والده في دمشق، وقف جهاد بن 14 في حفل التأبين بملامح حازمة وعينين تشعان بصيرة، ليعلن للعالم بلسان فصيح ونبرة حيدرية: نحن لا ننكسر، وإن قتلتم قاداتنا فبشارتنا أن أولادهم باقون على الدرب. لم تكن تلك الكلمات مجرد حماسة شباب، بل كان دستور حياة. انخرط جهاد في صفوف المقاومة الإسلامية منذ صغره، رافضا أن يعيش خلف ظل والده العظيم، بل أراد أن يصنع مجده بجهده وعرقه، وقسم وقته بين مقاعد الدراسة في الجامعة اللبنانية الأمريكية وبين الخنادق الإعداد. وبفضل ذكائه الوقاد وحسه الأمني الرفيع الذي ورثه عن أبيه، نال ثقة القيادة مبكراً. وحين اشتدت المؤامرة على سوريا وأصبحت جبهة الجولان خطاً استراتيجياً لتهديد دمشق والمقاومة، أوكلت إلى جهاد مهام قيادية حساسة. وهناك تحول هذا الشاب ذو الابتسامة الدائمة إلى كابوس يقض مضاجع الاحتلال على تخوم فلسطين المحتلة، حيث أشرف على بناء بنية تحتية مقاومة ورسم خطوط المواجهة المستقبلية. كل من عايش جهاد كان يرى فيه مزيجا فريدا من الهيبة والتواضع، كان قريبا من المجاهدين في الميدان، يأكل مما يأكلون وينام حيث ينامون دون أن يشعر أحدا بأنه ابن القائد الأسطوري للمقاومة الإسلامية. كان يحمل قلبا عارفا متأثرا بنهج الشهداء ودائم اللجوء إلى الله في صلوات الليل. أحبه الشهيد سليمان حبا جما، وكان يرى فيه ريحانة صديقه عماد ومستقبل هذا الخط. عاش جهاد بعمر الورد، لكنه كان يملك وعيا يزن الجبال، مدركا أن ضرورة أو أن ضريبة الانتماء لآل مغنية هي بذل المهج فداء لسبيل الله وعزة الأمة. وفي 18 من كانون الثاني كانت هيلوكوبتر صهيونية غادرة تترصد موكب المجاهدين في مدينة مزرعة الأمل بالقنيطرة السورية، انطلقت الصواريخ لتمتزج دماء جهاد مغنية
بدماء القائد محمد عيسى. وهناك ارتقى جهاد شهيدا مخضبا بالدماء بعمر 21 ليعود إلى أبيه عماد سالكا ذات الدرب الطاهر. رحل جهاد بجسده الغض، لكنه تحول إلى رمز ملهم لكل شباب، مثبتا أن المقاومة الإسلامية ليست خيارا سياسيا، بل هي عقيدة تتوارثها الأجيال دما بعد دم، ليظل اسم شهيد جهاد مغنية منارة تضحية لطريق الفداء نحو القدس. فسلام على جهاد عماد كالسلام على علي الأكبر بن الحسين عليهم السلام.

0: عائد أيار يا جيش الصديد، ربع قرن بعد عام من جديد، في ظلام الليل في الألفين سرا مثل فئران هربتم كالطريد، أوصد الأبواب إخفاة همستم، واتركوا الأذناب ذلا كالعبيد. إنه التاريخ يا جيش الهزائم عائد، والله أكرم من معيد. إنه أيار لم تمح المعالم، نصر أيار دماء في وريد. هيئ الأقفال للأبواب أسرع، وارتقب ناري وحاذر من وعيدي. من تراب الأرض آتيك المقاوم، يحمل التحرير عيدا ذاك عيد.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال؟ قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي، كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: سرطان القولون خطير،
2: ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
10: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في الفترة الصباحية آفاق الصباح، وفي هذه الأيام العظيمة والفضيلة والمباركة التي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا ونحن في عزة وكرامة ونصر وإباء وانتصار لكل المقدسات وكل أبناء محور المقاومة. طبعا في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة، يعني في يعني رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يقول فيما معنى الحديث أن لله نفحات في السنة أو في العام، يعني فلازم علينا أن احنا نتزود من هذه النفحات العظيمة والأيام المباركة، ما نخليهاش تمر مرور الكرام على حياتنا وعلى أيامنا، ما نخليهاش تمر وما تغيرناش التغيير الذي يعني يطلبه مننا الله سبحانه وتعالى. إذا يعني يوم عرفة جاء وما استغليناش حق الاستغلال، أو يعني ضمننا حياتنا اليوم عرفة الثاني، ولا قلنا لما نكبر، يعني خصوصا الشباب هذه الأيام يقول لك لما قد أنا كبير شوية شاستغل يوم عرفة وليلة القدر وما شابه ذلك من الأيام العظيمة في العام. لكن لو رأينا وجينا تفكرنا في الحقيقة، هل أنت واثق من عمرك أنه عيجي لا يوم عرفة الثاني وأنت يعني عايش، ولا عيجي وقد مت وانتهى أمرك؟ ويعني العمل الصالح إذا مات الإنسان وانقطع عمره ما ينقطعش أعماله الصالحة وتجلس يعني شاهده له إلى يوم القيامة. بينما لو يعني جلس الإنسان يأجل ويسوف عمله، يعني بيدخل في متاهات كبيرة وعظيمة. يعني طول الأمل هذا وأنه لما يجي يوم عرفة الثاني، ولو ما يجي رمضان الثاني، ولو ما يجي ليلة القدر الثانية، بتخلي الإنسان يدخل في يعني إحباط، ما عجيش وقده يعني مثلا حتى وإن عاش لعمر طويل ما عجيش وقده كبير وفيه الهمة الذي تخليه يتزود ويغير من نفسه. بينما لو إحنا اليوم في عمر العشرينيات وعمر حتى الأطفال، يعني في عمر الطفولة وعمر الشباب، إذا استغلينا هذا الأيام العظيمة وعاد إحنا بقوة يعني أجسادنا وعبدنا الله حق عبادته ويعني تزودنا بالأدعية العظيمة وصمنا في هذا اليوم العظيم يعني لغير الحجاج، الصيام مستحب وله أجر كبير، مثل ما ورد في الأثر عن آل البيت عليهم السلام أن يعني الصيام يوم عرفة يكفر سنتين، يعني ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الجارية والسنة الذي إحنا الآن فيها. فأين أحسن لنا أن إحنا نكفر ذنوبنا العظيمة التي قد ربما يعني إحنا بنفعلها دون إدراك مننا، أو أحيانا ب يعني إدراك ويعني هوى من أنفسنا دون أن يعني نزجر أنفسنا وأن نحمي أنفسنا من الهوى الذي إحنا يعني الله في القرآن بيقول النفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. يعني لما أنت تبدأ يعني تزجر نفسك وتصوم
هذا اليوم العظيم يكفر الله عن يعني عنك ذنوب سنتين وسيئات سنتين. هذا الفضل العظيم لهذا اليوم الكريم الذي جعله الله لنا لنتزود وأن يعني نعيش به إلى نهاية يعني الحياة، مش بس إن إحنا يعني كثير ناس يقول لك اليوم صايمين يوم عرفة لكن صلاة ما يصليش، قرآن ما يقرأش، التكبيرات المسنونة في أيام العشر ما بيكبرش، جالس عند التلفون وصايم، يلا قدو صايم، إيش فائدة الصيام الذي أنت صمته يعني، يعني القومة من الصبح أو من الفجر والسحور والتعب، ما نشتيش نكون يعني مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني أنت لما تخلي صيامك مفروغ من كل الروحانيات وفارح لي قدك بتصوم وانت ما معك إلا الجوع والعطش، فالأحسن أنك لا تصومش. لكن لو تصوم خصوصا في هذا اليوم الفضيل واليوم المبارك يوم عرفة وتقوم بالأعمال المستحبة المأثورة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، هذا هو المطلوب منك والذي يعني شرعها الله لك. أما الصيام المفروغ من كل شيء فالفطور أحسن يعني. فإذا رأينا مثلا يعني وتفكرنا في أعمال يوم عرفة، أول شيء الشيء الوارد عن آل البيت عليهم السلام أن الغسل مستحب في يوم عرفة، أيضا مثل ما أسلفنا أن الصيام مستحب. من أيضا الأشياء المستحبة يوم عرفة قراءة آية الكرسي 100 مرة، المعوذات 100 مرة، الصلاة على محمد وآل محمد 100 مرة. هناك أذكار واردة عن آل البيت عليهم السلام. أيضا معنا يعني الدعاء المورود عن الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية، وهو الدعاء 47 من الصحيفة السجادية، يعني دعاء عظيم مختصر فيه حوائج الدنيا والآخرة. يعني الله سبحانه وتعالى لما بيقول والذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني أنت لما تتفكر بينك وبين نفسك إنه كيف أنا يعني ما هي الأشياء التي ممكن أطلبها من الله سبحانه وتعالى، اقرأ دعاء يوم عرفة للإمام زين العابدين عليه السلام. أيضا لدينا دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، هذا الدعاء الذي دعاه الإمام الحسين عليه السلام وهو مستقبل البيت الحرام وكان في جمع من الناس، وحتى أن يعني روي أن الناس لما سمعوا هذا الدعاء تركوا يعني دعاءهم وجاءوا يسمعوا للإمام الحسين ويؤمنوا بعد الإمام الحسين. يعني هناك أعمال كثيرة وأعمال واردة يعني لازم إن إحنا نقوم بها ويعني نلتزم بها خصوصا في هذا اليوم. التكبيرات العيدية الذي سنها لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله في الأيام العشر كاملة ويوم عرفة خصوصا قبل كل صلاة بعد كل صلاة، أيضا الصلاة على محمد وآل محمد، التسبيح الكثير، وأهم شيء نقرأ تسبيحات الزهراء عليها السلام الذي هي الله أكبر 33 مرة، الحمد لله لا الله أكبر 34 مرة، الحمد لله 33 مرة، وسبحان الله
33 مرة. هذا التسبيح مروي عن السيدة الزهراء عليها السلام، وهو مستحب عقب أو بعد كل صلاة، وخصوصا في هذا اليوم العظيم يوم عرفة.

حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد. طبعا يعني باستماعنا لهذه الأنشودة التي حركت أرواحنا وقلوبنا نحو البيت العتيق الذي بنيها للناس وجعله الله للطائفين والقائمين والركع السجود، هذا البيت الذي فرض الله إليه الحج في هذه الأيام العظيمة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها أيام معلومات، وأمرنا بذكره والتسبيح له وتعظيمه وتكبيره وإجلاله. هذا الأيام العظيمة التي شرع الله لنا فيها الذكر، يجب علينا يعني حتى وإن يعني لم نكن من الطائفين في مقام البيت الحرام، يجب علينا أيضا التلبية أثناء العمل. يعني كثير من خصوصا هذه الفترة النسوان يقولن إحنا مشغولات يعني عيد بننظف وكذا. طيب يعني إحنا نعلم جميعا أن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والعيد هو من شعائر الله، وأيضا هذه الأيام العظيمة من شعائر الله. كملي عملش، اشتغلي وانتي جالسة بتكبري الله بالتكبيرات المسنونة يوم العيد، وبتلبي لبيك اللهم لبيك. يعني عسى الله سبحانه وتعالى انه يكتبنا من الحجيج ويرزقنا حج بيت الحرام والطواف فيه والانتصار على أعدائه بإذن الله. طبعا يعني من الدروس المستلهمة التي نستلهمها من آل البيت عليهم السلام كما استلهموها هم من القرآن الكريم، أنه يعني وإن كان الحج مفروض لمن استطاع إليه سبيلا، أيضا يعني الجهاد شيء عظيم. ويعني إذا كان الحج في ظل حاكم جائر، في ظل حاكم يستحل الخمور ويربي القردة ويتعامل مع الكلاب ويوالي اليهود، فالجهاد أعظم من الحج. يعني الله سبحانه وتعالى فيما معنى الآية بيقول أجعلتم سقاية الحاج و يعني بناية البيت كمن أو يعني حماية البيت كمن آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيل الله. يعني أن خدمة الحجيج و يعني القيام بالبيت الحرام ليس أعظم ممن يجاهدون وممن يؤمنون بالله ورسوله ويبذلون دماءهم وأنفسهم وأموالهم فداء لهذا الدين وهذا الخط. يعني عندما ترك الإمام الحسين عليه السلام فريضة الحج وخرج من مكة إلى كربلاء، عندما رأى أن الحاكم في يعني حاكم الدولة الإسلامية يستبد بالرعية، هذا غير أنه يشرب الخمر ويلاعب القرود، ويعني كان مستشاره يهودي مستشاره رومي. أيش الذي يعني ما هي فريضة الحج الذي أنت عادك عاد حجها وأنت بتبصر حرمات الله كلها بتستحل؟ البيت الحرام يدنس من قبل اليهود، ورأينا ذلك. المراقص في مكة بتفتح على مصراعيها، وأيش يقول لك يصير يحج
لو يعني لو جينا للقرآن الكريم إن الجهاد هو أعظم فريضة. يعني إذا أنت يعني رأيت كل هذا الاستحلالات، هذا غير إنه الأمريكي والصهيوني بيحرق القرآن من غير قتل أبناء غزة وأطفال لبنان، والتهديدات التي هذه الأيام يعني على إيران. فإذا نحن يعني أردنا أن نستغل هذه الأيام حق الاستغلال، فيجب علينا التحرك والنفير والجهاد والاستمرار، يعني بكل ما نستطيع. من لم يستطع أن يجاهد ويبذل نفسه فليبذل ماله، من لم يجد المال ولم يستطع أن يبذل لا ماله ولا نفسه فليبذل الدعاء، والدعاء أقل شيء، وخصوصا في هذه الأيام المباركة والأيام الفضيلة. لا ننسى ولا نتجاهل المجاهدين العظماء من يعني في جميع ثكنات الدفاع المقدس.

حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد، وللحديث أكثر حول يوم عرفة وفضائله والأعمال المستحبة فيه المروية عن آل البيت عليهم السلام، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صالح الخولاني، عضو رابطة علماء اليمن. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. طبعا في البداية يعني أعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام الفضيلة، ونحن بعزة ونصر من الله سبحانه وتعالى. حدثونا عن يوم عرفة، وما الذي يعني هذا اليوم

0: يحدثون عن يوم عرفة وفضله في الفكر الإسلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه اللحظة المباركة وفي هذه الأجواء الإيمانية، الأجواء اليمانية، الأجواء القرآنية.
0: نعم.
1: ونحن نعيش لحظة من أعظم اللحظات، ويعني ساعة من أكبر الساعات. هذه اللحظة هي تعتبر لحظة يوم عرفة، الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس، ونعيش كذلك لحظة الحج الذي ينبغي على الإنسان أن يتأمل هذه اللحظة المباركة. هذا اليوم يعتبر من أقدس وأفضل وأعظم الأيام لاستجابة الدعاء وللأعمال الصالحة وللقرب من الله تبارك وتعالى. فنحن في أشد الحاجة في هذه الأيام للعودة إلى الله والقرب من الله والاستجابة لله، وبالأخص ونحن نعيش حالات مضطربة، ونسمع المجتمع ونسمع البشر ونسمع كل الناس يشكون سوء حالهم.
0: نعم.
1: وكذلك ضيق معيشتهم وصعوبة ظروفهم، ولا يدركون أهمية الالتجاء إلى الله وأهمية القرب من الله وأهمية التفريج من القرب من الله تبارك وتعالى. فإذا أردنا أن نزيح عن كواهلنا هذه المتاعب وهذه الأحمال وهذه الأعباء وهذه الظروف الصعبة، الله سبحانه وتعالى قد منحنا محطات من محطات القبول ومحطات من محطات كذلك القرب منه جل في علاه.
0: نعم.
1: النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله يقول صلوات
0: الله عليه وعلى آله:
1: تعرضوا إلى سحرات ربكم في أيام دهركم. هذا اليوم يعتبر من أعظم الأيام الذي يهيئ الله فيه من النفحات، من البركات، من استجابة الدعوات، من مغفرة الذنوب، من ستر العيوب، من تخريج الكروب، من يعني القرب من الله تبارك وتعالى بالشكل العظيم جدا. فنحن نتذكر مثلا هذا اليوم، ونتذكر كذلك الحج الذي قال الله فيه: الحج أشهر معلومات، فانفرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ثم قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم قال جل في علا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال مرة أخرى: واذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نعود إلى هذه الآية، وهو يذكر الحج ويذكر ما كذلك لحظة الإفاضة من عرفات، ويذكر لنا كذلك لحظة ما أفيض من حيث أفض الناس واستغفر الله، يذكرنا الارتباط به، ويذكرنا الاكثار من ذكره، ويذكرنا كذلك أهمية تعظيمه وأهمية الارتباط به. وما أحوج الناس وما أحوجنا جميعا إلى هذه التعليمات الإلهية وإلى هذا الارتباط الرباني.
0: فعلا
1: نحن اليوم نشاهد الأحداث ونشاهد الظروف ونشاهد كذلك المتاعب لهذه الحياة والهموم. إذن إذا أردنا تفريج كربنا وإصلاح أحوالنا وكذلك معالجة أوضاعنا، فعلينا أن نعزز الارتباط بالله.

0: أن نعزز كذلك الذكر الدائم الذي يجعلنا جميعا ويجعلنا كذلك دائما مرتبطين بالله تبارك وتعالى حق الارتباط. الله يقول هو أصدق القائلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فاليوم المجتمع اليوم يعني في تناقضات عجيبة وفي اضطرابات كذلك كبيرة جدا. يا ترى ما الذي يستطيع أو ما هو الذي بإمكانهم إذا عملوه يستطيعون أن يفرجوا عن أنفسهم هذه الكرب وهذه المتاعب وهذه كذلك الظروف الصعبة ويعالجون همومهم؟ الله يقول فأصدق القائلين فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن ما هي أحب الأعمال؟ النبي يقول صلى الله عليه وعلى آله أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ويقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول لا نعم وأفضل أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
1: وهو على
0: يحيي
1: كل
0: ويميت ويجزي الخير
1: وهو على كل شيء
0: قدير. فهذا التوحيد وهذا الدعاء وهذه الكلمات السهلة والميسورة التي يستطيع الإنسان أن يكثر من ذكرها كان في وظيفته أو كان في سيارته أو كان في متجره أو كان في مزرعته كان يمشي أو كان يجلس أو كان كيفما كان حاله يعني أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا هو اليوم الذي ينبغي على الإنسان أن يلتجئ فيه إلى الله وأن يكثر فيه من ذكر الله وأن يستعيد كذلك يعني تاريخه وحياته وذكرياته ويلاحظ الأخطاء التي وقع فيها أو الذنوب التي قد حصل له فيها من الأخطاء أو من المعاصي التي ربما تسبب له الحياة التعيسة والحياة كذلك الضيقة.
1: إذن
0: هذا اليوم يوم دعاء يوم استغفار يوم توبة يوم تحميد لله يوم تكبير لله يوم تعظيم لله يوم تمجيد لله لأنه يعني هذه الأيام أيام العشر الذي قال الله فيها بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالٍ عشر وقال كذلك واذكر الله في أيام معلومات وقال في آية أخرى واذكر الله في أيام معدودات. الآن سندخل في الأيام المعدودات بعد أن عشنا الأيام المعلومات التي هي العشر. يعني هذه الأيام هي أيام ذكر أيام تسبيح أيام صيام صوم. هذا اليوم يعني فيه من الفضل وفيه من الشرف وفيه من الأجر. كان يحدثنا الكثير من العلماء أن صوم يوم عرفة يفكر عاما ماضيا وعاما قادما وإلى جنب الصيام يعني ما هو أهم تفريج كرب المكروبين قضاء حوائج المحتاجين إدخال السرور على المستضعفين على المساكين على المؤمنين كما جاء في الحديث من أعظم الأعمال عند الله إدخالك السرور على أخيك المسلم وكما جاء في الحديث من فرج كربة أخيه المسلم في الدنيا فرج الله كربته في الدنيا والآخرة. فتفريج كرب الناس يعني مثل هذه الأيام وبالأخص والناس يعيشون ضيق في المعيشة ويعيشون كذلك يعني متاعب من متاعب الحياة فنحن يعني بحاجة إلى أن نتلمس النفحات الإلهية والنفحات الربانية. فعندما تذهب إلى أسرة مثلا أسرة شهيد أسرة جريح أسرة مرابط في سبيل الله أسرة مريض أسرة عندها يعني حالة من أحوال الضعف والفقر وتمد يد المساعدة ويد العون ويد الخير والعطاء كان بذلك أو بكلمتك أو بإحسانك. النبي صلى الله عليه وآله يقول من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني مثلا لو تمشي حتى في الطريق ووجدت عابر سبيل أو ابن سبيل أو ابن سنار في الطريق ولا يوجد سيارة ولا يوجد يعني ما يساعده على الحركة، ووقفت له وأخذته معك وأخذت بيده، فهذا شرف عظيم. أو وجدت مثلا بجوارك إنسان لا يمتلك القوت، لا يمتلك العيش، لا يوجد لديه ما يأكل، وذهبت إليه وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله إذا طلقت مرقة فأكل معها وتعهد بها جيرانك، وانتبهت لخطورة التقصير، ثم قال النبي ما أمر يملأ شبعانا وجاره جائع. إذا هنا من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يا لا فذكر من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. يعني الإنسان عندما يأخذ من ماله بدل ما يرميه في القمامات أو يكدسه يعني في أماكن البيت، يعين هذا الفقير أو هذا المسكين أو هذا المحتاج أو هذا المضطر، وبالأخص في مثل هذا اليوم العظيم، في مثل هذا اليوم الذي الملائكة والأجواء الإيمانية تكون أكثر قربا من الناس، تدعو لهم تستغفر لهم تشدهم إلى رحمات الله وإلى نفحات الله.
1: فعلا
0: ونحن بحاجة ماسة حاجة ماسة إلى أن ندرك أهمية العمل الخير، وندرك كذلك أهمية إدخال السرور على الفقراء وعلى المساكين. الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني أنت عندما تقدم من مالك للفقراء للمساكين للمحتاجين في سبيل الله، أنت بتفرج يعني عن نفسك الكرب الكبيرة جدا، وأنت بتصل الإطمئنان والسرور والسعادة لقلبك ولأسرتك ولحياتك دون أن تشعر وأنت تتزود. والله يقول تزود فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأنت كذلك يعني تحافظ على مالك، لأن المال ما هلك في بر أو بحر أو جو إلا بسببه الزكاة وعدم الإنفاق. ولهذا داووا مرضاكم بالصدقة واستنزلوا الرزق بالصدقة، وهذه الصدقة يعني فيها من الخير فيها من العطاء. الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهنيئا هنيئا لمن مد يد العون يد العطاء يد الخير لجيرانه الفقراء المحتاجين. وسيأتي مثلا في يوم العيد الأضحية التي فيها من الصدقة وفيها من الخير وفيها من الفضل والعطاء، يعني ما يجعل الإنسان أن يشعر بهذا العمل الاجتماعي الذي يقول الله فيه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني حتى من الأعمال العظيمة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الإصلاح بين الناس، وكذلك يعني دلالة الناس على الخير. فعندما يأتي يوم العيد والإنسان قد تهيأ للأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله قد ضحى كما جاء في الحديث بكبشين أملحين أجرمين أحدهما عنه وعن أهل بيته والآخر عنه وعمن لم يضحي من أمته. يعني حتى الذي لم يتهيأ له الأضحية ولم يستطع أن يضحي، فالنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله قد قدم هذا الفضل وهذا العطاء وضحى عن كل الأمة. لكن هذه الأضحية يعني ليست كما نلمس أو نلحظ من بعض الإخوة الذين يضحون أنه يذهب إلى الأسواق ويأخذ الكبش أو يأخذ الثور أو يأخذ ويذبحه ويجعله يعني لأهله أو لبيته فقط. الأضحية لابد أن يعني إذا أراد أن تشمله البركة ويشمله عطاء الأضحية والخير الكبير، لابد أن يوزع هذه الأضحية على ثلاثة أجزاء. الجزء منها أن يطعم نفسه وأهله، والجزء الآخر أن يتصدق، والجزء الآخر أن يهديه لأقاربه وأهله وأحبته، والجزء الثالث أن يتصدق بالفقراء والمساكين. يعني هذا هذا في الأضحية في يوم العيد. فإذا الإنسان يعني ضحى وأدخل السرور على الفقراء والمساكين، كم له من فضل ومن أجر ومن نعمة، وأدخل السرور ذلك على أهل يعني على أقاربه، وطريقة الهدية أن يقدم لأخته أو يقدم لعمته أو لجاره أو لقريبه. يعني بعض الناس لا يمتلكون اللحم في أيام العيد أو في طوال العام، فالجزء كذلك لأهله ولأسرته، يعني إدخال السرور على هذا المجتمع بشكل عام. يعني يد أو مد يد العون، يد مد العطاء، مد الخير، مد الإنفاق، مد الرحمة، مد المحبة، هذا سيعزز المجتمع ويعزز اللحمة المجتمعية والمحبة المجتمعية والرضا عن المجتمع بشكل عام.
1: أكيد. يعني
0: ممكن أن نستفيد في هذا اليوم أن نكثر فيه من الدعاء. الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق
0: الله. هذا يوم مبارك. هذا يوم عظيم. هذا يوم يستجيب الله دعاء المخلصين المؤمنين المتصدقين المجاهدين المرابطين.
1: فعلا.
0: الإكثار من الدعاء، الإكثار من ذكر الله بشكل عام. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ويقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ونحن اليوم نواجه اليهود، نواجه الأمريكيين، نواجه المنافقين. نحن بحاجة إلى الثبات، نحن بحاجة إلى الصمود، نحن بحاجة كذلك إلى الاستبسال وإلى التضحية حتى ننتصر على هؤلاء المجرمين. إذن فلنكثر من ذكر الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كذلك الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: فعلا أكيد.
0: وهنا عندما بيحث في يعني لحظات الحج يقول كذلك في المولى تبارك وتعالى وتزود فإن خير الزاد التقوى التقون يا أولي الألباب. ثم قال بعدها يعني واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله من الضالين. ثم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إذن فلنكثر من الاستغفار
1: إن شاء الله. نعم.
0: لازم الاستغفار. جعل الله له من كل هم فرجا.
1: نعم فعلا.
0: ومن كل ضيق مخرجا ورزقكم من حيث لا يحتسب. والله يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فلنستغفر المولى ونجدد التوبة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم.
1: نعم.
0: فهذه الأيام هي أيام توبة، أيام ذكر، أيام دعاء، أيام صدقات، أيام جهاد. يعني حتى الجهاد في مثل هذا اليوم
1: أكيد
0: يعتبر من أعظم وأشرف وأقدس الأعمال.
1: فعلا. ومن
0: نحن نواجه اليهود والأمريكيين
1: أكيد
0: نجاهد بكلمتنا. الجانب الإعلامي يستطيع أن يجاهد، والسيدة القائد قد تكلم كثيرا ويستطيع
1: يحفظ
0: أن يكون من أعظم المجاهدين، لأن الكلمة اليوم لها أثرها، والكلمة اليوم لها دورها، والكلمة اليوم يعني ربما تفتت المجتمع.
1: نعم.
0: أكثر ما تعمله الصواريخ أو هذه الرجوع.
1: أكيد.
0: العلماء يستطيعون أن يبينوا للناس وأن يوجهوا الناس وأن يذكروا الناس.
1: نعم.
0: كذلك المزارع يستطيع أن يكون مجاهد إنما يهتم بأرضه ويهتم كذلك بزراعته ويهتم بتقديم القوت. الذي لو امتلكنا القوت من أرضنا ومن بلدنا سنمتلك قرارنا.
1: أكيد.
0: ونمتلك عزتنا ونمتلك كذلك يعني قوتنا وقدرتنا. كذلك الدعم يعني للقوات المسلحة وأهمية الاستعداد وأهمية كذلك يعني الاستشعار.
1: أكيد.
0: في هذا الواجب المقدس. الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. فالذي ينفق في هذه الأيام لدعم القوات المسلحة، لدعم الطيران المسير، لدعم كذلك الزوارق البحرية، لدعم الصواريخ الإشرارية والصوتية، هذا سيكون عمل عظيما جدا.
1: إن شاء الله.
0: يقول صلى الله عليه وآله من جهز الغزية فقد غزاء. والله يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الذي يعني يهيئ نفسه للإنفاق في سبيل الله،
1: أكيد
0: تقديم لإعلاء كلمة الله،
1: فعلا
0: الإعداد لمواجهة أعداء الله. هذا أنا أعتقد من أفضل ومن أعظم البشر في هذه الحياة، بل يعتبر من أولياء الله، يعتبر من جند الله، من رجال الله، من الذين يستشعرون أهمية هذه الأعمال المقدسة التي من خلالها نستطيع أن نحفظ ديننا ونحفظ أرضنا ونحفظ كرامتنا ونحفظ عرضنا ونحفظ نساءنا أطفالنا شيوخنا رجالنا. الإعداد سيهيئ لنا القوة الضاربة مع يعني وجود القوة الإيمانية والقوة كذلك الوجدانية. قوة السلاح.
1: نعم.
0: إلى هذه القوة ستحقق لنا العزة والكرامة والنصر والسعادة. إذا هذه أيام مباركة
1: إن شاء الله.
0: نعم. وأيام تلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الحجيج المبارك قد انتقل من منى إلى عرفات الله. اليوم هو يوم الوقفة الكبرى.
1: أكيد.
0: اليوم هو يوم القرب من الله. اليوم هو يوم المباهة بين يدي الله.
1: إن شاء الله.
0: اليوم هو يوم الإكثار من ذكر الله، من التعظيم لله، من التقديس لله. اليوم في عرفات نشاهد العدالة الإلهية في مظهر واحد، في موقف واحد. ما فيش فرق لا بين وزير ولا بين غفير، لا بين غني ولا بين فقير.
1: أكيد.
0: الكل فقراء إلى الله. الكل عبيد لله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: تشبه بيوم العرب يلبس لبسا واحدا، لا يوجد حتى فرق في اللبس. فهذه رسائل كثيرة جدا
1: إن شاء الله.
0: وكذلك اليوم يعتبر يوم البراءة من أعداء الله.
1: أكيد.
0: يوم يعني إحياء الموقف الإيماني، الموقف الجهادي، الموقف الذي أرسل الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله لإحياء هذه الشعيرة وإقامة هذه الشعيرة. هذا اليوم كان النبي صلى الله عليه
1: وسلم
0: في موسم من مواسم الحج قد بعث أميرا للحج أبو بكر، وبعد ذلك جاءه جبريل وأخبره بأن الذي يعلن هذه البراءة أو يعني يقوم بهذا الموقف الكبير العظيم لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله أو شخص من نفس النبي. والنبي قال في حديث لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون وموسى،
1: إلا أنه لا نبي بعد.
0: وجاء الإمام علي للذهاب إلى هذا الحج
1: صلوات الله عليه
0: لإعلان البراءة من أعداء الله. يعني اليوم هو يوم إعلان الولاء المطلق والخالص لله تبارك وتعالى، وإعلان كذلك البراءة من أعداء الله. قال الله في أول سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فقال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس. أي حين هذا الأذان؟ أي حين هذه الكلمة؟ هذا الموقف؟ هذا الإعلان؟
1: يوم الحج الأكبر.
0: من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر.
1: نعم.
0: ما هو هذا الإعلان؟ ما هذه براءة؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله.
1: نعم.
0: إنما نقول الله أكبر، الموت لأمريكا،
1: الموت لإسرائيل، اللعنة عليها والنصر الإسلام.
0: هذا موقف مهم، وهذه براءة مهمة.
1: نعم.
0: من هؤلاء الطواة القتلة الفسدة المجرمين اليهود والأمريكيين.
1: نعم. كل التحية لكم أستاذ صالح، كنتم معنا خير من أثرى هذا الموضوع، وجعلنا الله وإياكم من العابدين الساجدين. نعم.
0: أن هذا اليوم هو يعتبر من أعظم الأيام الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يعود إلى القرآن الكريم.
1: أكيد.
0: والسيد القائد في كلماته قد تكلم كثيرا، هذا القرآن قال الله فيه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
1: نعم. صدق الله
0: عليك. جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه
1: سبل السلام. نعم.
0: يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول: هذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ويقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ويقول: ولقد جئناهم بكتاب وصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: نعم.
0: أيها المجتمع الكريم، أيها الإخوة المستمعين والمستمعات، في هذا اليوم المبارك يعني العودة إلى القرآن والاهتمام بالقرآن والتعظيم للقرآن وتلاوة القرآن وتطبيق القرآن مهم جدا. الله يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فإذا أردت الشفاء وأردت السعادة وأردت الإطمئنان وأردت الخير وأردت النصر، فعليك أن تعود إلى الله عبر القرآن الكريم. فلتعظم هذا القرآن، فلتتأمل هذا القرآن، فلتتثقف بثقافة القرآن، فلتتفكر من خلال فكر القرآن، فلتتحالف مع هذا القرآن، لأن من وراء القرآن كما قال الشهيد القائد: من نزله وراءه الله، الله، الله الذي أمره بين كاف ونون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأنت قد شاهدت العدو اليهودي والأمريكي كيف يتآمر على القرآن، وكيف يحرق القرآن، وكيف يأخذ مصحف ويأخذه في فم خنزير
1: مجسم،
0: وكيف يحاول أن يفصلك عن القرآن. وأن يبعدك عن القرآن، لأنك إذا افتصلت عن القرآن افتصلت عن الله، وإذا ابتعدت عن القرآن ابتعدت عن الله، وإذا ابتعدت عن الله عز وجل ابتعدت عن عزتك وكرامتك وسعادتك وخيرك. فالقرآن يربطنا بتقوى الله، فإذا كنا من أبياء الله فلنبشر بالفرج الكبير والخير العظيم والرزق الوافر. الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا اجعل في هذا اليوم أينما كنت لسانك لطف من ذكر الله، حافظ على الصلاة، حافظ على صلة الرحم، حافظ على بر الوالدين، حافظ على الإحسان إلى الجار. هذه من الأعمال العظيمة، وبالأخص في هذه الأيام، هذه أعمال مهمة في سائر العام، لكنها في هذا الظرف أو في هذا اليوم أو في هذه اللحظة هي تعتبر من أهم وأقدس وأعظم وأكرم الأيام.
1: نعم فعلا.
0: إذن هذه الأيام ينبغي علينا أن نكثر فيها من التذكير بخطرها، وهو الاكثر من ذكر الله، العمل الصالح، كذلك الاستفادة من محاضرات السيد، مهم جدا جدا جدا،
1: يحفظه الله،
0: نبقى معها. كذلك إحياء مناسبة عيد الأضحى المبارك، وهي ستكون غدا
1: إن شاء الله.
0: قال قصة ذبح نبي الله إبراهيم، ما قال الله فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: فعلا أكيد.
0: يعني إذا كان إبراهيم صلى الله عليه يضحي بابنه، فإذا يسر الله لك أن تضحي بكبش أو تضحي كذلك بثور أو بجمل فتتصدق كما قلنا وتخدي وتأكل، يعني هذا يوم عظيم جدا مع الاهتمام قلنا كذلك بزيارات المجاهدين، هذه من الأعمال المهمة، زيارة الجبهات كما هو شعارنا أعيادنا
1: جبهاتنا. نعم فعلا.
0: مثل ما أنت الآن عشان جعلة العيد، لا تنسى جعلة العيد أسر الشهداء للجرحى لأسر المرابطين. أما إذا تهيأ الله لك أن تعمل زيارة للجبهات وأنت توجه إلى الجبهات كما تشاهد اليوم قوافل العزة والكرامة، قوافل الإيمان، قوافل الجهاد، قوافل الوفاء، قوافل العطاء، يعني وتذهب لزيارة هذا المرابط في سبيل الله، فتهنأ بهذا الخير وبهذا العطاء وبهذا الكرم. كذلك نتعلم من خلال الحج التسليم لله وتعبيد النفس يعني بشكل كبير. ونشاهد عندنا مثلا الحجيج يوصل إلى مكة وقد لسه بالإحرام وبيطوف حول البيت الحرام وبيطوف، وبعد ذلك يتخذ مصلى خلف مقام إبراهيم، ثم بعد ذلك المسعى، ثم بعد ذلك التوجه إلى منى ويعيش في تلك الوديان والشعاب، ثم التوجه إلى عرفات، يعني ساحة لا فيها يعني القصور ولا فيها الأمور المهيئة بشكل كبير، ثم العودة إلى مزدلفة ويبيت في ليلة مزدلفة يعني في ذلك الوادي، ثم يعود إلى رمي الجمار، يعني كلها أشياء الإنسان يفكر عليه يقول وإيش العمل، يعني ما هو الكلام هذا، لكن هذا هو مظهر من مظاهر التسليم لله والاستجابة لله والسمع والطاعة. إذن فلتسلم لله في كل حياتك في كل توجهاتك في كل أوامر الله، هذا درس مهم جدا. وعندما تسمع البراءة التي عنها أمير المؤمنين عليه السلام وتعلنها بكل شجاعة ضد أعدائك ضد اليهود ضد المجرمين، وستأتي لنا يعني سيأتي لنا في يوم 18 نبدأ عيش الولاية
1: إن شاء الله،
0: نتولى الله نتولى رسول الله، نعلن ولايتنا لأمير المؤمنين علينا عليه السلام التي هذه الولاية فيها خير لنا في ديننا ودنيانا، وهي ولاية رحمة، ولاية عزة، ولاية كرامة، ولاية حق، ولاية عدل. وأنا أعتقد أنه يعني أن الولاية هذه لما نتولى أمير المؤمنين أن هذا خير لنا كبير جدا جدا، وهذه رحمة من رحمات الله. يعني هيا الله لنا به هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وآله سمع لقول الله عز وجل، الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إنما وقف النبي في وادي خم وجهز له ذلك المكان وأعلن كيف يكون ولي أمر المسلمين، أي ما هي صفة الرجل الأول للدولة الإسلامين، كيف مواصفاته، كيف يعني الشروط الذي ينبغي عليه أن تكون. قال النبي للإمام علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
1: فعلا. وإن شاء الله يعني عن نتحدث أكثر حول يوم الغدير يعني في الفترات القادمة التي ستأتي
0: إن شاء الله. هذا من بس وركز فإن الذكرى
1: نعم.
0: المؤمنين
1: نعم.
0: الحقيقة بارك الله في إذاعتكم وبارك الله في مستمعيكم ومستمعاتكم وبارك الله في هذا الجهد، هذا جهد إيماني، جهد مهم، يعني جهد يقدم خدمة لهذا المجتمع
1: نعم.
0: وأحيا لروحه وأحيا لعزته وأحيا لكرامته وحل حل إشكالياته، يعني عندما نذكر المجتمع بالعودة إلى الله، تعظيم لله، بالتوبة إلى الله، بالإنابة إلى الله، بالإكثر من ذكر الله
1: نعم.
0: يعني يقدم الصدقات والخيرات والعطاء، هذا هو إصلاح وضعه، إصلاح نفسيته، إصلاح حالته، إصلاح كذلك لوضعه العام
1: نعم.
0: يعني يستطيع أن يحيا حياة كريمة وعزيزة وعظيمة. بارك الله فيكم وكتب الله أيها
1: كل التحايا لكم
0: في صالح دعاء أعمالكم الخيرة.
1: نعم، ونحن نسألكم الدعاء، وإن شاء الله نكون وإياكم من يتقبلهم الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك. شكرا كثيرا لك.
0: اجعلنا جميعا ومستمعين ومستمعات ممن شملتهم رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته
1: يا رب
0: وتوفيقاته، ونسأل الله أن يجعل هذا العيد من أسعد وأعظم الأعياد
1: يا رب.
0: وفي ملاحظة مهمة،
1: نعم.
0: طبعا الناس يوم العيد يذهبون إلى أين؟ إلى الحدائق.
1: نعم.
0: بشكل كبير، وهذه ما بش فيها إشكالية، لكن الإشكالية في السفور، في عدم الالتزام، عدم الحفاظ على الحشمة، عدم الحفاظ على الروح الإيمانية. فالإنسان عندما يذهب لبناته وأسرته فليتقوا الله الحجاب والحشمة، وليخرجوا لإدخال السرور على قلوبهم يعني في الدنيا والآخرة، مش إدخال يعني الغضب على ربهم
1: أكيد.
0: أو على دينهم
1: أكيد.
0: مهم جدا أن الناس يحافظوا يعني على هذا اليوم. طبعا غدا هو يوم العيد الأكبر، هذا اليوم بحاجة الناس فيه أن يكثروا حتى فيه من ذكر الله وتعظيم الله وتمجيد الله، وكذلك يتبادلون الهدايا ويتبادلون السلام والزيارات. والزيارة مش كالعادة يعني زيارة روتينية أو شكلية، لا، زيارة من رؤى بالحب بالإيمان بالعقيدة السليمة بالالتزام السليم.
1: نعم، بالتسامح
0: وتأثير رسولنا
1: صلوات الله عليه وعلى آله. شكرا كثيرا لكم أستاذ صالح الخولاني عضو رابطة علماء اليمن، كنتم معنا للحديث حول أهمية إحياء يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه. شكرا كثيرا.
0: ولكم وللمستمعين والمستمعات جزيل الشكر والامتنان والتقدير والإحترام، وعيدكم مبارك، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحظى بالجائزة والدرجة الرفيعة في هذا اليوم وفي هذه الليلة وفي هذا العيد
1: يا رب.
0: وأن يحفظ السيد القائد، هذا القائد العظيم الولي المؤمن المجاهد العبد الصالح، وأن يحفظ المرابطين والمجاهدين. وأعيادنا جبهاتنا، ولا ننسى أيتام الشهداء الذين هم يعتبروا سادة لنا وقادة، ولا ننسى دماء الشهداء، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
1: هنيئا
0: لمن زار أسرة شهيد، وهنيئا لمن زار فقير، وهنيئا لمن أطلع السرور على محتاج أو على مسكين. هنيئا له في هذه الأيام المباركة.
1: هنيئا
0: له. هنيئا.
1: نعم، شكرا.
2: وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: وقفة إعلانية.
3: لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: وقفة إعلانية.
8: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: حقير حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر أننا سنستقبل اتصالاتكم على أرقام تواصلنا ثلاثة أو رقم التواصل 7228-8808، ولدينا أول المتصلين. السلام عليكم.
1: ألو، صباح الخير. السلام عليكم.
0: صباح النور والعافية. أهلا وسهلا يا عمرو.
1: أهلا يا بدر، كيف حالك؟
0: الحمد لله. وأنت كيف حالك؟
1: أحمد الله ونشكره، نسأل الله الثبات في ونسأل الله القبول في كل أعمالنا والتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه
0: يا رب. تفضل.
1: اليوم أفضل أيام السنة، يعني واحد ما يستغلش في، يعني ما يخليش يوم عادي، يعني ما يعتبرش يوم من أيام، يعني يوم عادي مش هو يوم فضيل، ولا اليوم ما معك له، يعني يوم في السنة، يوم في السنة، يعني واحد يفعل كل ما يستطيعه ويفعل كل ما يقدر عليه لأجل يكسب مغفرة الله ورضوان الله سبحانه وتعالى عنه في هذا اليوم المبارك. وهو يوم واحد، يعني تخيل أن يوم واحد يقدم لك أجر ويجي لك بعد الثواب لهامت وهامت بسبب أنه أيش في يوم واحد فقد. طبعا هذا ما يبررش الذي هم يعني أكلوا حقوق الناس ولا ظلموهم ولا أخذوا منهم أشياء ولا ظلموهم في أشياء، هذا ما يبرر لهمش أبدا.
0: أكيد.
1: إحنا ما بنقولش إن هذا الشيء إنه يبرر لهم، لازم إنك قبل يوم عرفه وقبل هذا اليوم تتسامح من أخذت حقه، وتعطي كل من أخذت حقه تعطي حقه لأجل لا يرجع يدعي عليك في هذا اليوم كما ادعوا مستجابه.
0: أكيد. شكرا كثيرا لك يا عمرو على المشاركة.
1: شكرا لكم.
0: شكرا، في أمان الله.
1: شكرا، في أمان.

0: كان يعني مثل ما أسلف عمرو وأسلف من قبله ضيف الفترة الأستاذ صالح الخولاني أنه التسامح صفاء القلوب ضروري في يوم عرفة. يعني مش يجي لك أخ شل ورث أخته بحجة أنه ما نشتيش مالنا يصير لأجنبي ويصوم لي يوم عرفة ويجي تعاه ويلا قدني صايم. لا، ضروري أنه يرد حقوقها. يعني يعني به حديث مروي عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن حق يعني حق الله يغفر، لكن حق المخلوق ما يغفرها الله إلا إذا المخلوق نفسه سامح. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، عيدكم مبارك مقدما وكل عام أنتم بألف خير وصحة وعافية.
0: أهلا وسهلا يا أسماء، وأنت وكل من تحبي بألف خير وصحة وعافية
1: إن شاء الله
0: يا رب. تفضلي.
1: بالنسبة للموضوع في غاية الأهمية، ويجب علينا أن نهتم بهذه الأيام العظيمة والمباركة التي جعلها الله لنا أيام معلومات أن نذكر الله فيها كثيرا ونتزوج فيها التقوى ونكثر فيها من الطاعات التي تقربنا إلى الله أكثر، وهي مواسم خيرة وفضيلة. وبالذات هذا اليوم العظيم يوم عرفة، وما أعظم هذا اليوم وما أعظم الأعمال الصالحة فيه، وكلها أيام مباركة وعظيمة وفضيلة. فيجب علينا أن نكثر فيها من الأعمال الصالحة، ويجب علينا كذلك أن نستغل هذه الأيام المباركة في طاعة الله لننال رضا.
0: فنسأل
1: الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرضى عنا جميعا، إنه سميع الدعاء.
0: يا رب، ونسألكم الدعاء يا أسماء، ونسأل كل المستمعين الكرام.
1: أقدم التحية كذلك لك والمخرجة، والتحية للطاقم ذات أفاق كاملا، والتحية كذلك موصولة لسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وجميع المجاهدين وأكثر من شهوده. نشتاق يا الله وصل البيت والأبتان
0: إن شاء الله.
1: أختي زينب تسلم عليك.
0: سلمي عليها كثير السلام، وعلى نوح وكل الأخوانش يا أسماء، والتحية موصولة لوالديش.
1: والتحية لك.
0: شكرا شكرا.
1: في أمان
0: الله. وطبعا يعني لا ننسى أنه كل إنسان يعني يقولوا أنه يعني كل إنسان مرهون بكلامه وب يعني مخبوء تحت لسانه مثل ما قال الإمام علي عليه السلام. يعني ضروري إنك تتسامح من كل الأشخاص الذي مريت في حياتهم، قد ربما حصل منك يعني كلمة جرحتهم، شيء زعلهم منك. فضروري أنك في هذا اليوم الفضيل تلتمس منهم السماح وتعتذر منهم وتلين جانبك لهم، وتكون يعني شخص متواضع، وهم أيضا وجب عليهم السماح وإعطائك الأعذار، وأيضا أنت وجب عليك أن تسامح وتعطي الأعذار. معنا اتصال يا سوسن. ألو، وعليكم السلام، من معنا؟ صوتك واطي يا أبو مالك. أيوة، لا جالس. طيب تفضل يا أبو مالك.
2: اليوم يوم فضيل، من صام اليوم كفارة سنة مقدمة من أول وسنة من بعد.
0: نعم.
2: ويوم عرفة الحجة بننتظرهم، وهم في عرفة بايكملوا إن شاء الله ويعودوا سالمين حجة معنا في المكة.
0: الله يكتب أجرهم يا رب.
2: آمين اللهم آمين
0: يا رب. شكرا كثيرا يا أبو مالك.
2: يلا الله يستر عليكم.
0: شكرا، في أمان الله. طبعا يعني الإنسان الذي قد ربما علاقته تكون سيئة بوالديه لازم واجب عليه أنه يحسن هذه العلاقة. يعني من الدروس المستفادة في أضحية العيد مش بس العطاء يعني هذا الأشياء كلها إحنا بنلتفت لها، لكن جانب التسليم من إسماعيل عليه السلام للنبي إبراهيم عليه السلام إنه يذبحه وسلم له نفسه وأظهر له كامل الطاعة والانبطاح إنه يستسلم لوالديه ويخفض لهما أو يخفض له جناح الذل من الرحمة. إحنا إيش الذي يكون بيننا وبين أهالينا وبين خصوصا والدينا؟ يعني فإذا في هذا اليوم العظيم إذا كانت علاقة شخص سيئة بوالديه أو أحدهما، فواجب عليه أنه يحسن هذه العلاقة ويلين جانبه لوالديه ويكون معهما ويدعو الله كما قال الله في القرآن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. معنا هذا الاتصال. ألو،
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتي صحة وسلامة وعافية وخير وبركة من عاد عليك وعلى جميع الطاقم.
0: حياك الله، تفضلي. ألو، انقطع الاتصال، كل التحايا ليش، وإن شاء الله تعاودي مشاركتنا في فترات أخرى. وبذلك يعني كان أبو مالك آخر المتصلين، كل التحايا لكل من شارك معنا وكل التحايا أيضا لمن استمع إلينا وكل من حاول المشاركة ولم يستطع. نسأل منكم الدعاء والأعمال ونسأل منكم المسامحة على أي تقصير في حقكم أو في، ونسأل من الله سبحانه وتعالى الغفران. ولا تنسوا قراءة الدعاء المأثور عن الإمام زين العابدين وعن الإمام الحسين والأذكار المأثورة في يوم عرفة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبلوا خالص التحايا منا سوسن مجاهد إخراجا وتنفيذا وإعدادا وتقديما مباشرا البتول خالد. إلى الملتقى، دمتم بخير، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اليماني تعبنا والتعب منسي من أجل نحيا حياة الحب.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: صحافة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب.

0: حصن بعض، من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.
2: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

0: عنكم تجزئ الأضحية.
1: عنكم تجزئ الأضحية.
0: تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إذنهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: تتابعون الآن برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني مع رجاء عز الدين على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله إنما كنتم في حلقة جديدة من برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني. العيد في الإسلام ليس مناسبة للفرح العابر فقط، بل محطة إيمانية وتربوية تعيد للأسرة روحها وللقلوب صفاءها وللعلاقات دفئها. فهو فرحة بطاعة وشكر لله بعد عبادة، ورسالة تحمل معاني الرحمة والتكافل وصلة الرحم والتسامح. في أيام العيد تتشكل في نفوس الأبناء صورة كثيرة وصور كثيرة تبقى معهم طويلا من طريق الإنفاق أو طريقة الإنفاق وأسلوب الفرح والتعامل مع الناس واحترام النعم ومشاركة المحتاجين. ولهذا فإن العيد فرصة تربوية عظيمة يمكن أن نصنع فيها قيما راسخة أو نغرس دون أن نشعر سلوكيات خاطئة تقوم على المظاهر والإسراف والاستهلاك. فحياكم الله في هذه الحلقة التي ستكون مكملة لحلقة الأسبوع الماضي، والتي تحدثنا فيها عن محورين هامين وهما المواسم الدينية، هل هي مجرد عبادات مؤقتة أم أنها وسيلة تربوية للأسرة، وكيف نبني أبناءنا إيمانيا في العشر من ذي الحجة، وكذلك كيف نشرح للأطفال فلسفة الحج ومناسكه بطريقة مؤثرة نفسيا وتربويا. طبعا الأستاذة سماح الوادعي مشكورة، شرحت لنا وأكيد استفدت من الحلقة الماضية، وحبينا أن احنا نكمل في هذه الحلقة عشان تكون الاستفادة أكبر وأكثر من قبل الأمهات. طبعا أرحب بالأستاذة سماح الوادعي، حياك الله الأستاذة سماح، مدربة المهارات الحياتية، نورتينا. سيدة الكريمة، كنا قد وصلنا في الحلقة الماضية عن قصة سيدة هاجر وكذلك نبي الله إبراهيم وكذلك ولده إسماعيل، كيف جاء بعد الهجرة والغياب عن ابنه وزوجته ليحدث ولده بأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يذبحه، وكذلك تعرفنا وسمعنا ماذا كانت ردة فعل إسماعيل بالاستجابة والتسليم لأبي. فلو نواصل في هذه القصة ثم ننتقل إلى محاورنا المتبقية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، وكل عام وأنتم بخير. الله يعيد علينا بالنصر وبالعزة والكرامة لجميع الأمة الإسلامية
1: بإذن الله.
2: وإحنا بعد ما يكملوا الحجاج حجهم إحنا متفائلين، يعني كل الحجاج بيدعوا الله سبحانه وتعالى بالسلامة للأمة كلها، فإحنا منتظرين من الله سبحانه وتعالى المنح الإلهية الذي اعتدنا عليها من الله سبحانه وتعالى، أن دائما يمن بها على عباده. وبنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كيف بيعطي عباده من العطايا والخير الكثير، والذي يعتبر مجسدة في شخصية نبي الله إبراهيم وإسماعيل وهاجر. فهذولا الأشخاص هم فرصة، هم منحة أن نحن نلقى القدوات الذي نقدر نربي أولادنا من خلالها. فنجي نشوف مثلا في المجتمعات الأوروبية لما يعملوا من شخصيات ثائرة، يعني إلى اليوم بيتغنوا بجيفارة وحركته وبغاندي وكيف حركة الثورة الذي عملها وكذا. يعني إحنا اليوم لدينا رصيد كبير من الأنبياء من الأولياء، وأجمل من هذا كله إن الله سبحانه وتعالى جسد حركتهم في القرآن الكريم، لا تحريف لا شبهات لا زيغ، ما فيش حد يقدر يزايد على
1: أيضا
2: نبي.
1: يسهل للمؤمنين للمسلمين الاتباع وكذلك أخذهم قدوة، ما فيش حاجة مثل ما ذكرتي أستاذة سماح أن هناك مثلا تحريف لما جاءوا به،
2: فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. طبعا احنا كنا في الحلقة السابقة استوقفنا عند شخصية السيدة هاجر، والحقيقة أن شخصية السيدة هاجر من الشخصيات التي لابد أن كل امرأة تقف عندها، بالذات في الظروف التي احنا نعيشها. احنا بنعيش في ظروف صعبة جدا من أول ما بدأ علينا العدوان. عرفنا حقيقة التسليم، عرفنا حقيقة التوحيد، احنا بنعيش حالة حج. مش القصة ان احنا نصير نحج في الكعبة وروحنا، احنا بنشعر اننا بنعيش حالة حج. احنا اليوم ليش بنحارب؟ لأجل كلمة لا إله إلا الله. بمجرد أن رفعنا كلمة لا إله إلا الله، أنه الله وحده ومصدر التشريع هو الذي بيأمرنا، إيش حصل لنا؟ حصل لنا حالة الحرب الذي إحنا بنعيشه. عندما قررنا أن نرمي الشيطان، وإحنا بنرمي الشيطان وسنوات وإحنا بنرمي الشيطان، واليوم ما بتعانيه عانة غزة هذا السنوات، وما بتعانيه الجمهوري الإسلامي في إيران، وما بيعانوا حزب الله، هذا كله أيش هو مصطاق. فاليوم المقاوم بهذا الزخم الثوري هي بتعيش حالة الطواف، بتعيش حالة الحج، بتعيش حالة التهليل والتكبير، بتعيش حالة الرمي الشيطان، بتعيش ما معنى كلمة تقول لا. يعني احنا اليوم بنجسدها عبر هذا السنوات. فنحتاج شخصية السيدة هاجر. كم عدد النساء اليوم الذي ضحت؟ كم عدد النساء الذي تركها أزواجها في وادي غير ذي زرع؟ بمعنى أنه تركها في ظروف اقتصادية صعبة جدا. يعني بنعرف كثير من الأسر أنه الأزواج أو الآباء تركوهم وما فيش معهم أي مصدر، بالذات أن احنا
1: يعني نتحدث هنا عن المجاهدين. أيوة. الذين انطلقوا إلى الجبهات وكان أسرهم بأمس الحاجة لهم.
2: يعني احنا الدولة الوحيدة تقريبا الذي حصل عندها حرب وانقطعت رواتبها لسنوات.
1: فهلما.
2: يعني نعرف اليوم عدد كثير من النساء سعت سعي السيدة هاجر وحاولت أن إيش توجد وتوفر المأكل والمشرب،
1: ونهضت بأسرتها في الأخير
2: وحافظت على هذا الأسرة. فشخصية السيدة هاجر كانت مدرسة بالنسبة لنا في التسليم، أنها جزء من هذا المشروع. إحنا كنا بنفكر لما نلاحظ في شخصية السيدة هاجر مثلا البعد العاطفي، كيف استطاعت أن تتغلب على البعد العاطفي عند أي امرأة لما تفارق شريك الحياة؟ كيف استطاعت أن تتغلب عليه في وقت أنها تربي رجل؟ شوفي يعني هنا كثير من النساء للأسف ممكن تقع في هذا المطب، فتربي أبنائها على الضعف، تربي أبنائها على الخوف، لأني بتكون خايفة تفقده مثل ما فقدت أبوه. هنا لا، السيدة هاجر ما كانش عندها هذا الخوف. كيف استطاعت السيدة هاجر، وهنا به وقفات تربوية كثيرة، كيف استطاعت أن تستفيد من البيئة التي حولها؟ اللي احنا بنعرفه في عالم التربية وقواعد التربية أن تربية الذكور غير تربية البنات.
1: فعلا.
2: فلما المرأة تريد أن تربي رجل من أبنائها لابد أن تعلمه كيف يخالط الرجال. فكان بيخطر في بالي سؤال أنه كيف استطاعت السيدة هاجر أن تستفيد من الرجال الذي كانوا موجودين في البيئة؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعد ما فجر ماء زمزم جاءت القبائل وعاشت له أنه أين من وجدت الماء هي تنوجد الحياة. فكانت المكان كان صحراء خالي، ولكن بوجود البئر، بئر زمزم الذي هو بركاته إلى اليوم، عمت الحياة والمجتمعات وأصبحت. كيف استفادت السيدة هاجر من هذه البيئة في تربية ابنها إسماعيل؟ كيف استطاعت أن تعطيه قيم الشجاعة؟ يعني لاحظي أن السيدة هاجر اشتغلت على بعدين، في البعد المادي وفي البعد الروحي. البعد المادي الذي في المأكل والمشرب، أن تقوم المرأة بواجب الرعاية لأبنائها. البعد الروحي الذي يتمثل بالقيم، يعني عندما رجع نبي الله إبراهيم وبيقول لابنه أني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ما قالش افعل ما تشاء، ما قالش افعل ما تريد. يعني كيف هذا الولد الصغير عرف أن الفكرة أمر، أن الموضوع هو أمر إلهي؟ ليش؟ مثل ما قلنا، لأن عاش فترة الغياب ويعرف أن أبوه مأمور من اللحظة الذي طرح فيها هو أمه في وادي غير ذي زرع. فهنا التفات مهم جدا، هل اليوم إحنا بنعلم أبنائنا أن الجهاد هو أمر إلهي، أنه تكليف إلهي لما إحنا ننحط في هذا الموقف؟ فالسيدة هاجر بمعنى يعني متكامل، مع شخصية نبي الله إبراهيم، مع شخصية إسماعيل، جسدوا لنا مشروع التوحيد، المشروع الحقيقي الذي تمثل في التوحيد وفي التسليم. ف فمن خلال المحور الذي طرحناه في الحلقة السابقة وكملناه اليوم، نقدر نحن نشرح لأطفالنا كل مناسك الحج والأشخاص الذي من بداية الله سبحانه وتعالى ما خلقهم أسس لمناسك الحج إلى إيش؟ إلى اليوم.
1: نعم، لو انتقلنا إلى محور ثاني أستاذة سماح، وأكيد له استفادة كبيرة وكذلك حيفهموه المستمعين والمستمعات بشكل أكبر ولأن فيه حكمة، لو تساءلنا وإحنا تابعنا حركة الإمام الحسين عليه السلام وأنها بدأت في الحاج وأنه انطلق في 7 ذي الحجة، أيضا إعلان الولاية للإمام علي عليه السلام كان بعد حجة الوداع، ما هي أو ما هو أبعاد هذين الحدثين؟ لماذا جاء في هذا الزمن وفي هذا التوقيت بالذات؟
2: سلام الله على الإمام الحسين، سلام الله على الإمام علي، سلام الله عليهم جميعا أهل البيت. احنا نلاحظ أن الإمام الحسين، طبعا احنا بعد مناسبة الغدير ندخل على
1: محرم
2: وحركة عاشوراء وكربلاء وكل الأحداث التي حصلت. الله سبحانه وتعالى له حكمة دائما في اختيار المكان والزمان. الإمام الحسين سلام الله عليه هو اختار موسم الحج، يعني يقال في الروايات أن بدأت حركة الإمام الحسين من رجب، ولما ذهب إلى مكة جلس فيها مدري كم من الشهور، يعني أو شهرين أو 3 أو كذا، المهم فجلس فيها الفترة إلى بداية موسم الحج. موسم الحج حصل أن احنا بنعرف أنه كب تجي كل الناس من كل الأماكن،
1: صحيح،
2: الأمة الإسلامية كلها تتجمع. مجرد أن يكون الإمام الحسين مشارك في الحج، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله مش كان معه حجة الوداع، يعني ليش الله ختم عمر النبي بحجة الوداع؟ يعني كان ممكن أنه يختم عمره بأي موقف آخر، وليش حجة الوداع الذي قال فيها الخطبة وتكلم عنها أكثر من نقطة ليش؟ لأنه بيسمعك أمم، مش بس شخص واحد الذي بيسمعك، كل شخص مسؤول أن ينقل ما سمعه إلى أمته، إلى مجتمعه، وتتناقلها هكذا الأجيال. الإمام الحسين هو استغل مناسبة الحج. أولا كأن الإمام الحسين وهو كامل سلام الله عليه في المواصفات الإنسانية والبشرية، لكن مع ذلك أراد أن يجدد حالة التوحيد. يعني إحنا اللي استشعرناها من خلال الحلقات وإحنا بنقول مجرد كلام، يعني تخيلي لو إحنا بعد الحلقة على طول شلونا إلى مكة على طول بهذا المشاعر اللي بنحملها، كيف يكون مشاعرنا؟ كيف تكون عواطفنا؟ كيف يكون، يعني يمكن لو هذك اللحظة بالمزخم العاطفي ويقولوا لنا أقول كلمة حق، يكون عندك القدرة أن تقولها وأن تعلن البراءة أكثر من الأيام الذي ما بش عندك حركة عاطفية أو زخم عاطفي. فالإمام الحسين سلام الله عليه أراد أن يعيد هذا المشاعر أو يجسدها أو يؤكدها، وهي مؤكدة، فأراد أن يعيش هذا الإحساس من التوحيد والتسليم المطلق لله. فسار حتى لما يجي يقبل الحجر الأسود وكأنه يجدد العهد مع الله، وكأنه يجدد الوفاء مع الله، وكأنه يعيد حركة نبي الله إبراهيم لما يقول حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، وكأنه يعيد مفهوم أن يحطم الأصنام الذي حطمها نبي الله إبراهيم وجاء من بعد حركة النبي الله محمد. حركة تحطيم الأصنام ما عادها شيء صنم تمثال، قدها في أصنام بشرية، وكانت أصعب أنك تحطم صنم بشري، أصعب 1000 مرة أن تحطم تمثال حجري، فكان الموقف صعب جدا، يحتاج إلى طاقة إيمانية عالية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أراد الإمام الحسين أن يلفت جميع الأمة إلى حركته، أراد الإمام الحسين أن يقيم الحجة على الأمة الإسلامية كلها، أنه أنا معي حركة، أنا اليوم في ثورة ستقام، هذا التوحيد اللي انتوا اليوم بتجوا تقولوه اليوم احنا محتاجين ان نجسد معنى لا اله الا الله. وكأنه يقول من هو صادق في التوحيد اليوم ويكون من ضمن حركتي، وهذا هو اختبار للإنسان. في الرواية يقال ان الامام الحسين سلام الله عليه وصل الى عرفة، وانها ما في عرفة الوقوف على جبل عرفة، وانطلق على طول خرج، فقالوا لها الناس يا ابن رسول الله يعني قطعت الحج، وحنا نعرف أن النبي قال الحج عرفة، يعني أي ظروف طارئة جت على الإنسان وهو قد يعني أكمل يوم عرفة من الوقوف وليلة عرفة والدعاء، فهو يعتبر اكتمل حجه ولو ما عبش يعني المناسك الذي بعده. الإمام الحسين صلّى الله عليه في موقف الحج هو رمى الشيطان، لكن كأنه بيقول عمليا أنتوا أدرموا الشيطان بالحجار، أنا سأذهب إلى الشيطان وأرمي الشيطان. فالإمام الحسين جسد مفهوم الحج بحقه وحقيقته، وشك يعني عمل نموذج الذي يفترض أن يكون في الحج عندما خرج من الحج وذهب إليش إلى مقارعة يزيد. وحصل ما حصل ولاقى ما لاقى الإمام الحسين، ولكن جلست ثورة الإمام الحسين هي الزخم
1: وباقية حتى الآن
2: الذي إحنا اليوم نتحرك من خلال هذه الثورة. هذا البعد الأول. وشوفي إن كان التوقيت حقه توقيت في زخم المشاعر الذي الحجاج يعيشوه. نجي بعد الحج معانا مناسبة يوم الغدير، نجي نلاحظ يوم الغدير أيش فكرته وفلسفته، يعني كعنوان سريع لأنه إحنا ما نغوصش في يوم الغدير. نلاحظ أن الإمام الحسين سجل الموقف بحركته في لحظات الحج. الله سبحانه وتعالى لما تكلم على نبي الله إبراهيم إيش قال الله؟ أولا الله قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالم. يعني النبي الله إبراهيم مش وجسد مفهوم التوحيد، وبعدين جسد موضوع التسليم. إيش كانت المكافأة؟ إن الله قال إني جاعلك للناس إيش إماما. إحنا لما نجي نلاحظ في يوم الغدير أكمل النبي الحج بكل مناسكه بكل شعائره بكل روحيته، الناس قدوا مروحين كل واحد أدى الذي عليه، أنزل الله على النبي إيش إنه اليوم أكملت لكم دينكم، وقال الله يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني هذا التكليف الإلهي في تنصيب خليفة للمسلمين. نلاحظ أنه لما اكتمل أمر التسليم جت مفهوم الإمامة، مثل ما كان نبي الله إبراهيم جسد موضوع التسليم جاء مفهوم الإمامة. يعني شوفي الرابط
1: الله.
2: فالله سبحانه وتعالى لما بيقول أنه جعل هذا إمام عليكم، لما يقول النبي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أول نقطة كانت اختبار عملي في موضوع التسليم. مش احنا خارج من الحج، مش احنا عشنا التسليم لله وعرفنا قصة نبي الله إبراهيم، ما قد كملنا المسلمين ما قد روحوا إلى بيوتهم وكان أول اختبار لهم في موضوع التسليم. تسليم في أيش؟ في ولاية علي بن أبي طالب. يعني شوفي الاختبار كيف كان، يعني التسليم مش حاجة بسيطة. يعني لما الله اختبرني نبي الله إبراهيم وقال اذبح إسماعيل، اليوم كم معانا من إسماعيل؟ كل واحد له إسماعيله، ناس يتمثل إسماعيل في ابنه، وناس في أهله كزوجة، وناس إسماعيل في أمواله. اليوم كأن الله بيقول اذبح إسماعيلك الأنا حتى الذي في أعماقك، الشيء اللي أنت متعلق فيه. جاءت اليوم أو ما بعد الحج في عيد الغدير جاء هذا المفهوم، هل ستذبحوا إسماعيلكم من صدق الأنا هذا أو الهوى الذي في أعماقكم أو اللي أنتم متعلقين فيه، وتعلنوا حالة التسليم لله بالأمر الإلهي. فكان هذا الاختبار. الشيء الثاني إن الله سبحانه وتعالى حدد لهذا الأمة الذي عملت هذا المناسك كلها في الحج وشعرت بمعنى التوحيد ومعنى أن تكون أمة واحدة ومعنى أن ترمي الشيطان وأن تعلن البراءة من أعداء الله، الله رسم لكم هذا القائد الذي أيش يعينكم على هذا المنهج. فشوفي كرم الله سبحانه وتعالى، الله بيعطي عباده المنح، أتممت ما عليكم فمنحكم الله بولاة علي بن أبي طالب. يعني شوفي النعمة العظيمة الذي لن يمس شعرها إلا قليلة من الناس أو قليلة حتى من المسلمين. النقطة الثالثة، أراد الله حتى أن يحدد المعايير. أنت عشت الحج هذا كله بكل تفاصيله، من سيحافظ عليك بمبدأ التوحيد؟ من أي حافظ عليك أن تجلس في حالة التسليم؟ من أي يعينك على أن تقوم أمام الشيطان بكل قوة إلا معيار مثل معيار هذا الاختيار، إلا معيار هذا القائد، إلا مثل معايير هذا الإمام؟ وهذا أمور يعني لو واحد يخوض فيها أدل بها فكان هذا البعدين، شوفي التأثير في حركة الإمام الحسين الذي في أثناء الحج، وفي حركة الولاية لمن؟ لعلي بن أبي طالب. والله هانك بيقول، قال لنبي الله إبراهيم إني جعلك، يعني الله الذي الجعل هو من الله سبحانه وتعالى،
1: وكذلك الإمام
2: علي. وكذلك من الإمام علي سلام الله عليه،
1: سلام الله عليهم أجمعين.
2: أتمنى يكون عندنا هذا الرابط وهذا المفهوم حتى نحن نقوله بطرق
1: فعلا
2: تربوية،
1: عشان نعرف عظم الأحداث التي كانت موجودة، وأيضا الأشخاص الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكونوا لنا أئمة في حياتنا من ذلك الوقت حتى يوم القيامة. ما احنا كمحبين للإمام علي عليه السلام ما زلنا نتبعه ونتبع خطاه إلى اليوم وإلى ما شاء الله إن شاء الله. فننتقل إلى العيد، بما أنه اليوم الثلاثاء وغدا سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك. ما هي فلسفة العيد في الإسلام؟
2: العيد الله سبحانه وتعالى لو نلاحظ لما جعلنا عيد الفطر هو جعله بعد شهر رمضان، يعني بعد ما أدوا الناس ما عليهم من صيام وعبادات واجتهاد وقيام ليل وقراءة قرآن، هذا كله جعل الله العيد. والعيد هو فرحة، يعني يقال أن العيد هو معاودة الشيء، ويقال أن العيد هو العودة، هو من العودة. فالعيد هو فرحة أكيد، يعني إحنا بنشعر بالفرحة في العيد، لكن الفرحة يعني يقال هي الفرحة لمن؟ يعني في شهر رمضان كان يقولوا هي فرحة لمن أكمل الصيام والقيام والقرآن والذي فازوا بالمنح الإلهية. ذكر العيد لما الله سبحانه وتعالى في تكلم عن عيسى، فقال الله على لسان قوم موسى عندما قال ربنا أنزل، يعني أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. الله قال إني منزلها عليكم فمن كفر فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من الظالمين. فالعيد هو تجسد بشكل مادي بمائدة وطعام وكذا، وله جانب روحي لما الله سبحانه وتعالى قال فمن كفر، يعني اللي ما عاش حالة الشكر لله وحفظ النعمة وآداء حكم يعني شكر النعمة وحق النعمة هذا كله يكون مصير أيش؟ أنه الله ينزل عليها العذاب. ففكرة العيد هي شعور لفرحة ومنحة إلهية بعدما أنت قمت بواجبك. نجي نلاحظ أن العيد بعد الحجاج، يعني عيد الأضحى، الحجاج تعبوا في سفرهم في تكاليفهم في
1: المناسك
2: جهادهم في عبادتهم في كذا، فدال الله لهم عيد، وكأن الله بيقول هذا عيد
1: تكريم.
2: القبول هذا عيد التكريم. ولاحظي يعني في العيد أو في الحج، مش النبي صلى الله عليه وعلى آله بيقول أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه عايش كيوم ولدته أمه، يعني لما الله بدي لي كحاج أنه أنا خلاص
1: ميزة،
2: يعني من حقي أعيد، من حقي أعتبر اليوم الثاني يوم عيد
1: لأنك فزت خلاص،
2: أيوة كأنه يوم ولادة من جديد، ولادة بصحيفة بيضاء، ولادة من غير ذنوب، مقبل على الحياة، وكأن الله بيقول لك خلاص أنا فتحت لك صفحة جديدة. طيب من حقك أن يكون لك عيد، من حقك أن تشعر بهذا الفرحة وبهذا المنحة. ومن كرم الله علينا أنه خلانا نشارك الحجاج، لأنه مش كل الناس يقدر يحج، فقال لنا أنه أفعلوا كذا في العشر من ذي الحجة والعبادات وكذا وكذا وكذا حتى أنتوا يغفر الله لكم من الذنوب وتشعروا بفرحة العيد مثل ما يشعر بها
1: الحجاج.
2: يقال في بعض في رواية أن سويد بن غفلة قالوا دخلت أو قال دخلت على الإمام علي سلام الله عليه، قال يوم عيد فإذا عنده طافورة أو فاتورة، هكذا عبروا أنها مائدة وطشت، فقال عليه خبز السمراء الذي هو الشعير، وصحيفة عليها خطيفة كان لبن ويخلط مع الدقيق، فقال يا أمير المؤمنين يوم عيد وخطيفة، يعني إحنا نشتي لحم ونشتي. فقال الإمام علي قال إنما هذا عيد لمن غفر له كل يوم لا يعصى فيه الله فهو عيد. وهذا بلغة العارفين بلغة أولياء الله أنه فعلا اليوم اللي بيمر عليك من غير ذنب هو عيد والله فعلا. فقال وكل عيد يعصى فيه الله فهو ليس بعيد، يعني ليس بعيد. ف فالعيد الحقيقي هو ما معنى أن تكون نفوسنا طاهرة، ولابد لنا لما بنعيش حالة العبادة والتسبيح والتهليل في العشرة الأيام أو التسعة الأيام اللي قبل العيد، لابد أن تكون نفوسنا طاهرة في العيد، فيكون عندنا استعداد حتى أن نقوم بما أمرنا الله في العيد. يعني الله أمرنا في أشياء كثيرة في العيد، منها التضحية. هل يقدر الإنسان أن يضحي وأن يعطي الفقراء بنفس فيها من الأنانية؟
1: لا.
2: أو فيها من المن، أو فيها من الغرور، أو من الكبر؟ يعني هذا مستحيل أن يكون إنسان يضحي بالمعنى الذي ضحى به نبي الله إبراهيم، فقال وفديناه أيش بذبح عظيم. ثاني شيء إذا ربطناها حتى بموضوع الأطفال، كأن إحنا نربي الطفل أن قيمتك فيما تعطي لا قيمتك فيما تملك. ولاحظيها في عيد الأضحى قوية، ليش؟ أنه مجسد فكرة الأضاحي والعطاء.
1: نعم.
2: إلى جانب أنه الأطفال إحنا بنلبسهم الجديد ونعيش حالة العيد وكل واحد يشعر مظهره، فهنا قيمة الطفل فيما نعطي إحنا كأسرة كوالدين، فيما نغدق على غيرنا من الفقراء والمساكين أكثر ما هو قيمتنا فيما إحنا نلبسه، وما هي الخامة وما هي الماركة وما هي كذا وما هو الجعالة وما هي. وصلت الفكرة أنه كيف بتكون فلسفة العيد. الله سبحانه وتعالى جعل لنا في السنة أربعة أعياد، في معنا عيد الجمعة هو عيد، الفطر عيد، الأضحى عيد، وعيد الله الأكبر الذي هو عيد الغدير. كان بيلفتني دائما يوم الجمعة، فكان دائما عندي سؤال أنه ليش الله خلى لنا هذا العيد الصغير؟ يعني هنا نقول حاجة صغيرة كل أسبوع، للأسف نحن ما بنجسده عشان نعيش فلسفة. شوفي، فيه صلاة جماعة، فيه لبس نظيف مرتب، ممكن يروح شريك الحياة أو الأب أو الزوج أو كذا، وبه غدا حالي مثلا، الأطفال بيبدلوا ويلبسوا،
1: مش كباقي الأيام.
2: أيوة يتحمموا يوم الجمعة، نقرأ سورة الكهف. لابد نحن نعيش العيد الأسبوعي هذا، لابد. يعني حتى في أدعية كثيرة أو روايات الجمعة إلى الجمعة كفارة. يعني أحيانا أقول يا رب ما عاد فعلنا أكثر من الذي بتفعل لنا، يعني أكثر من هكذا قرب، أكثر من هكذا الله بيقول لنا أشغفر لكم. يعني أنا خلقت الجنة لمن؟ يعني لمن؟ الله أراد أن خلق الجنة ليسكنوها خلفاء الذي في الأرض، الإنسان هذا الذي الله خلق
1: بيساعدنا،
2: فبدي لنا الله هذا المنح كله. طبعا في الديانات الأخرى في معهم أعياد، لكن إيش ميزة عيد المسلمين؟ عيد المسلمين الذي جاء بكل الأبعاد، الأبعاد المادية والأبعاد الروحية. البعد المادي الذي تشكل في أيش؟ أنه تلبس الجديد وتأكل مثلا أكل حالي، أو وفي معك الجانب الروحي الذي متمثل بالعبادة والإحسان إلى الفقراء والمساكين. جاي شوفي في الأعياد في الديانات الأخرى ممكن يشربوا الخمور براحتهم، ممكن يرتكبوا فواحش، يعني كأنه يوم مفتوح، كأنه إعلان لحرية الإنسان المفتوحة. فالعيد لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعه يقرب الناس من الله أكثر، يقربهم إلى خالقهم أكثر، فكيف تجتمع الفرحة بسلامة الفطرة يعني تتشكل في العيد؟
1: نعم، في أيام العيد أستاذة سماح أكيد في أخطاء تربوية قد يقع فيها الآباء، وكيف نقدر نحن نعدل من هذه الأخطاء، أو ما هي هذه الأخطاء التي ممكن يقع فيها الأهل في العيد دون أن يتنبهوا؟
2: طبعا احنا بنعرف أنه العيد هو فرحة، ولابد أن احنا نحمل مشاعر جميلة في نفوسنا أيام العيد. من الأخطاء التربوية أن احنا أولا نستبعد أبناءنا عن المشاعر التي احنا بنعيشها، بنستبعد أبناءنا عن فلسفة العيد ومفهوم العيد، ما بنشرح لهمش، وبالذات أنه إحنا مثلا ما شرحنا لهمش حتى عمق الحج وفلسفته. يعني كيف أنا أطلب من طفلي أنه يشعر بالعيد إذا أنا ما شرحت له فلسفة الحج؟ فهذا تعتبر من الأخطاء التربوية. النقطة الثانية، إحنا حولنا العيد إلى ضغط نفسي، وللأسف حملناه أبناءنا. يعني إحنا مع فكرة إنه يجي العيد وبيوتنا نظيفة ومعانا لبس حالي. يعني هي مناسبة جميلة حتى إنه إحنا نغير في واقعنا داخل البيت. لكن أن يتحول العيد إلى ضغط، إلى عبء عن الأم، أن تسمعي صراخ الأم وصياح الأم وضغط الأم، يعني خلاص الأبناء يوصلوا إلى مرحلة ما بيستاشي
1: حالة توتر. أيوة يعيشوها.
2: أيوة لأنه خلاص الأم في حالة استنفار، كعك العيد وتنظيف العيد وكسوة العيد. يعني إحنا خرجنا عن مفهوم العيد، خرجنا منه، عن فلسفة العيد خرجنا منه. هو الهدف من العيد إن إحنا نشعر بحالة روحية مع الله سبحانه وتعالى أكثر من الصور أو الأشكال المادية. فإذا قد العيد كل الشكل مادي، يعني تشوفي حتى الأمهات ممكن تلعن أبنائها. يعني أذكر كم مرات كنت أخرج قبل العيد وأشوف الأم في الأسواق، هي مضغوطة وما ألومها على الضغط، لكن ما بتتكساش لابنها، والله قدي بتلعنه يعني في كل خطوة، ولأنه ما لقيش الجزمة الذي يشتي، وتسمعي الصياح وتسمعي لعن وتسمعي شتم، يعني تقول يا ربي هل هذا هو العيد؟ فهنا من الأخطاء التربوية. الشيء الثاني، أحيانا الآباء يحمل الأمهات أو الزوجات فوق طاقتهم لأجل العيد. يعني هي اللي دي مسؤولة في البيت تنظف، وهي اللي مسؤولة تفعل الكعب، وهي المسؤولة تخرج تتكسى، وهي المسؤولة تنتبه لأبنائها، فبتشعر ضغط غير عادي، وكأن العيد هذا هو مسؤوليتها هي في الدرجة الأولى. هو خلاص يعني هو بيعيش ضغط، إيش بيدور مادي. فلوس وش يصير، يسلم على محارمه وكذا وكذا، غير المشاكل الذي بيعيشها الأب والأم في أيام العيد. فتسمع النقاشات هذا الذي بتحصل لما هو يرفض يصير يسلم على أخته، والزوجة بتقول لك، وحوارات وصراخ، وبتقول يعني ما عم يتحول العيد إلى منحة إلهية بنركز إنه لأي درجة بنعكس عليه.
1: أيوة. في بعض الأسر يشوفوا
2: يعني قدها مشاكل، قدها صياحات، قدها يعني في أشياء مبالغ فيها. في معانا حتى من الأخطاء التربوية إن في شركاء حياة لا يسمحوا لأبنائهم أن يفرحوا بيوم العيد. كان واحد يتكلم فبيسأله شخص، قال له كيف العيد؟ قال والله العيد حالي بس يا أخي ضجة الأطفال. قال له هذا العيد، يعني هو هذا العيد إنه ضجة الأطفال. في بعض آباء وأمهات ما بيقدرش يتحملوا ضجيج الأطفال في العيد، يعني طبيعة الأطفال، وإحنا عشنا هذه المرحلة، كنا نجي نرقد وقد حقنا اللبس جنب راسنا ونعلقه والجزمة. يعني أحيانا الأب والأم ليش ما تسمحوا لأبنائكم أن يعيشوا هذا الأجواء؟ ليش بعض الآباء والأمهات تكسر نفس أبنائها، يعني يتمكنهم محاضرات، أو إنه ليش، أو أنتوا قد شغر، ولا يعني شفتي هذه كل المحاضرات حق الأمهات؟ يختي هو طفل يش يعيش جو العيد وفرحة العيد ومباهج العيد وأناشيد العيد، يعني فساعدوا أن يظهر الفرحة. أحيانا حتى الأب بيكون قادر ماديا لكن يمنع أبنائه حتى من حالة الترويح عن أبنائه. يعني كم عدد الأسرة الذي لا يمكن حتى الأب ممكن يخرج أبنائه حتى إلى منطقة قريبة، وأقولش قادر ماديا، لا إيش بحجة أنه بالنسبة لها العيد إيش يرقد ويخزن مع أصدقائك. طيب وأسرتك هذا، هي أولى أنها تعيش معك فرحة العيد، هي أولى أن تعيش معك التخلص من ضغوط الحياة لتشعر بفرحة العيد. فهذا من الأشياء المهمة. في معانا حتى من الأخطاء التربوية، وهذا للأشخاص الذي بيكون عندهم الأضاحي، أن يقدموا أحياناً الأضحية ليست استجاباً لأمر الله، فتلقي عندهم حالة من العجب، من الغرور، من المن. الله بيقول ولا يعني تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فتلقي أحياناً في عندهم نوع من المن على الفقير، يعني أنت المستفيد بهذا العطاء، أنت وأسرتك بيعود هذا الصدقة وهذا العطاء عليك أنت قبل أن تعود على الفقير. فلا بد يكون عندنا حالة من التواضع، حالة من الرحمة اللامتناهية. يعني إحنا يفترض أن نكون انعكاس لرحمة الله، الله بيرحم عباده وإحنا انعكاس لهذه الرحمة على إيش؟ على الفقير وعلى المسكين. الله سبحانه وتعالى تفضل عليك أنك أنت الذي تضحي وتعطي، واليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. فلا بد أن يكون عندنا هذا الشعور التواضع والأخلاق العالية مع الفقراء. لا بد أن نقدم الأضاحي بشكل يشعر الفقير بقيمة عند الله، هي عطية الله مش عطيتنا احنا. يعني حتى لو استطاع الأب أن يأخذ بيد أبنائه ويوصله للفقراء،
1: يعيشوا هذا العطاء، يعيشوا هذه التجربة،
2: هذه وبيكون لها أثر.
1: الأحداث
2: لما تقدم للفقير وأنت بتقول له كل عام وأنت بخير،
1: يعني تربية نفسية للطفل،
2: وجملة حتى تشعر الفقير مش إنه أنت جيب تتفضل علي، لأنه قلت ليش في عيد الأضحى بالذات هذا عطايا الله، مش يمشي عطايا البشر. النقطة اللي بعد هذا، في أحيانا من الأشخاص اللي بيضحوا ينسوا أقربائهم، وهذا من الأشياء اللي كانت تلفت الانتباه، إنه كنا نستغرب إنه أحيانا في شخص من الأسرة بيضحي بيدور فقراء من خارج الأسرة. يعني الله بيقول والأقربون أولى بالمعروف، يعني فتتفاجئي لما جيت تسألي شخص يقول لش ما وصلتناش أضحية، رغم إنه واحد من أسرتهم هو ضحى.
1: أيوة،
2: فبيدور الغريب.
1: فهي رسالة لكل مضحي ولديه ناس من أهله مستضعفين وفقراء،
2: يبحث داخل الأسرة
1: أولى من غيرهم.
2: أيوة، لأنه في داخل الأسرة بتكون منك وفيك.
1: أيوة،
2: ما بيشعرش الفقير من أسرتك بحالة مثل ما يشعر بها لو من شخص غريب جاي يتفضل عليه.
1: فعلا،
2: يعني هو أسرتك، ابن عمك، ابن بنت عمك،
1: كعطى هدية.
2: أيوة، فيكون لها بعد، غير أن احنا بنعزز شعور التواصل
1: والترابط الأسري.
2: هو تجديد للعلاقات، هو تمتين للعلاقات، هو تحسين للعلاقات. هذا هو فكرة العيد وفلسفة العيد.
1: نعم. طيب أستاذ سماح، بقي لنا محور في هذه الحلقة وهو محور مهم، في كيف نحول العيد من استهلاك إلى عيد له قيمة، وكيف نجعل العيد مناسبة تربوية مش فقط مواسم للإسراف وتبذير المال فقط.
2: شوفي، أكثر محور أو ممكن نقطة يعني أرد على هذا السؤال، بين أشعر أنه متمثل في صلة الأرحام. يعني صلة الأرحام من أكثر المحطات التربوية الذي تحول العيد من مجرد استهلاك الذي يتمثل في أيش؟ في الملابس وفي الجعالات وفي كذا، يعني هذا المظاهر اللي بيعيشها الأطفال، إلى قيمة تربوية. إحنا كمجتمعات منين تناقلت لنا التراث؟ أو منين أخذنا العادات والتقاليد؟ يعني لولا الأسرة ما كناش قدرنا أن نحافظ على هويتنا الوطنية. وهذا جاي لاحظي في الدول الأوروبية ليش بدأوا يفقدوا مفهوم العادات والتقاليد، لأن الأسرة، مفهوم الأسرة هو غاب عندهم. لكن إحنا لأن الأسرة ومفهوم الأسرة لازلنا بنعيشها، قدرنا من خلال الأسرة أن إحنا نحافظ على الهوية. يعني اليوم مثلا من الذين قال لنا العادات القديمة؟ الجد والجدة. يعني لولا وجود الجدات ما كناش، الجدة بتحكي عن أبوها وعن الذي قبله، وهكذا جلست سيرة الأجداد، جلسنا محتفظين بهويتنا الحقيقية. كم عدد الأسر اللي إحنا منشغلين طول السنة بالعام الدراسي وبالمشاغل وبالضغوط وكذا وكذا وكذا، ومعانا أيام العيد، يعني بتكون في معانا 5 أيام أو 4 أيام للعيد، في خلالها يتزاور الأشخاص. هذا الزيارات، يعني في أشخاص كثيرين ممكن ما يزورش أخته إلا من العيد إلى العيد، ممكن ما يشوف عمته وخالته، يعني يعتبرهم مثلا بعيدين، أو بنات العم، يعني على حسب ثقافة الأسرة، إلا من العيد إلى العيد. هذا المحطة التربوية الذي هي متمثلة بصلة الأرحام تنشئ أطفال أولا يكونوا أكثر اتزان نفسيا. ليش؟ لأن عنده روابط في جذور، بيشعر بقيمة الأسرة، يشعر بأصالة الأسرة. هنا هي تربية، غير أن في نقل للقيم. يعني كيف تنتقل القيم؟ إلا لما يكون في مشاركة مع الأسرة الممتدة، هذا يسموها الأسرة الممتدة، الذي هي متمثلة بمن؟ بالجد والجدة والخال والعم. فهذا الزيارة تعمل عملية قرب من خلال صلة الأرحام. نستطيع حتى أن نحافظ على بنية المجتمع. يعني لما يكون المجتمع كله مجتمع متماسك، لما يكون المجتمع يمثل روح الجماعة وصوت الجماعة وصورة الجماعة، نستطيع كلنا حتى من خلال هذا الاجتماعات أن يكون حتى موقفنا السياسي واحد، أن يكون الهدف المجتمع واحد، أن يتخاطبوا حتى بأمور اقتصادية، أن يتحاوروا. يعني هذا كله من خلال أيش؟ من خلال التجمعات الأسرة. فصلة الأرحام من المهم جدا أن نحن نعيشها في الأعياد، ومن خلالها نجدد العلاقات ونوطن أبناءنا على أهمية.
1: نعم، مثل ما قلتي أستاذة سماح، العيد الحقيقي هو فيما نزرعه في نفوس وقلوب أبنائنا الأطفال، كصلة الأرحام، كتوطيد الروابط الأسرية وغيرها. بمعنى أنه العيد مش فقط في الأشياء التي نشتريها بالقيمة الغالية، ولا بجعالة العيد المدري على كيف، وبالأسعار الباهظة هذه التي تثقل رب الأسرة، ولكن العيد فيما نزرعه في القلوب، لأنه العيد فرصة نربي أبناءنا على الامتنان بدل التذمر، يعني على البساطة بدل التفاخر، على العطاء بدل الأنانية. وانت ذكرتي مسألة الأضحية، إنه مسألة إن احنا نربي أبنائنا على العطاء شيء مهم جدا. فإذا أحسنت الأسرة أن تستثمر هذه الأيام المباركة، تحول كل هذه الفرصة إلى مدرسة للقيم وذكرى جميلة بتبني النفوس عند أبنائها.
2: فعلا، وكان من الأشياء الذي لفتت انتباهي موضوع العيد أن الإمام علي سلام الله عليه لما تكلم عن العيد قال أذكروا بخروجكم إلى الصلاة، مشوا الناس بيصلوا جماعة، خروجكم إلى بارئكم يوم القيامة.
1: الله،
2: شوفي شوفي التصوير. واذكروا بعودتكم إلى منازلكم، عودتكم إلى منازلكم في الجنة. يعني حاول تعيش الصورة. واحد يقول هو عيد، يعني احنا نشي نفرح
1: حاجة بسيطة، أيوة
2: نشي نفرح، لكن الإمام علي أراد أني أولا، لأن العيد عند أهل البيت هو جزء من العبادة، هو شعائر دينية، هو مش بس حالة بذخ.
1: نعم.
2: فقال لهم أنه خرجوا الناس كلهم من الصلاة، مش هم بيخرجوا كلهم الصبح كل واحد من بيوته، هكذا خروج الإنسان إلى يوم القيامة والصلاة يعني كيف يشعر الإنسان
1: الحالة
2: العودة ما أجملها. لما يقول واذكروا بعودتكم إلى منازلكم، كلهم بيرجعوا إلى منازلهم.
1: فعلا كيف تكون نفسية الآباء وهم عائدين إلى المنزل،
2: كيف تكون
1: بعد الصلاة
2: يعني المرأة
1: مجهزة
2: والأطفال والبخور.
1: نعم.
2: والجعالة
1: قبل
2: عينك، كيف شعور الأب بهذه اللحظة، يعني الساعة
1: فرحة نص
2: شرحها الإمام علي بتصوير جميل وملفت.
1: فعلا تكشعر له الأبدان.
2: وغير أنه صلاة العيد للأسف يعني كثير من الأمهات ما تهتمش بصلاة العيد كأنها مشروطة على الرجال فقط،
1: لكن
2: وما يعلمش أبنائهم، هي ضرورة. غير النبه كثير من الأولياء الله سبحانه وتعالى والرواية التي أكدت حتى على قيام ليلة العيد، ونؤكد حتى على لابد أن نلتزم بدعاء حق دعاء يوم عرفة الإمام السجاد، يعني وما بش الوقت أن احنا حتى نبدي مقتطف منه، لكن نؤكد على دعاء يوم عرفة.
1: نعم، واليوم هو يوم عرفة، لذلك الأمهات والآباء يقتنصوا هذه الفرصة.
2: أي مهم جدا أن احنا نقرأ الدعاء من الإمام السجاد، وكذلك حتى الإمام الحسين كان له دعاء في يوم عرفة، فلابد أن احنا نوقف عند الدعاء لأنه من الأشياء المهمة جدا.
1: إن شاء الله أن الأمهات وكذلك جميع الأهل استفادوا من هذه الحلقة وكذلك الحلقة السابقة، وكل عام وأسرنا أكثر وعي وأبناءنا أكثر قرب من معاني الرحمة والمحبة والإيمان. وكل عام وأنتم بخير مستمعينا الأكارم، وأيامكم كلها أفراح بطاعة الله عز وجل. نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على أمتنا بالخير واليمن والبركات والنصر والتمكين بإذنه تعالى، وأن يديم علينا جميعا الصحة والعافية وراحة البال والقرب من الله عز وجل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وكذلك كل عام وأنت بخير أستاذة سماح الوادعي مدربة المهارات الحياتية. ولمن فاتت هذه الحلقة، ما عليه إلا زيارة قناتنا على التليجرام آفاق FM لتحميل الحلقة والاستماع إليها متى ما أراد. وكذلك كل التحية لمخرجة هذه الحلقة سوسن مجاهد، وإلى اللقاء.
0: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99
3: 8899 موبايل موني 99888 أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة وكل عام وأنتم بخير.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: نحن في جبهتنا هذه جبهة الإسناد في اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا، ونحن نستعد باستمرار لأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه. شعبنا العزيز قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية، وصله أيضا بجهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا، وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضورا وأكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر ثباتا في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، حتى من تلك المرحلة التي واجه فيها بريطانيا. شعبنا العزيز يتحرك في سبيل الله تعالى بشرف وإيمان وعز إيماني بكل ما تعنيه الكلمة، بقيم ومبادئ،

0: عن علي عليه السلام قال: أكثروا من الطواف، فإن لكل عبد منكم بكل قدم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت، انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
9: سبافون، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة وما حقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات تخصص الهندسة المعمارية.

0: 3 3 3 9 1 8 أو 0 1 4 8 4 7 7 2 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات

الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: زينب.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة، ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة.
2: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية، يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: فضل الأضحية.
1: فضل الأضحية.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق،
2: حقائق في دقائق،
0: برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية.
3: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظل فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا؟ إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمعا.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

المؤمنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

خلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم اقسم لنا من

أمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة أن تحد حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم عند الحفيرة فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: ارفقوا به وقودوه قودا جميلا، ويأمر بالآخر فيستر من الذي يريد ذبحه كي لا يراه، ثم يأمر فيضجع إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ويأمر بأن تربط 3 قوائم من قوائمه، ويترك له قائمة واحدة يركض بها، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة والشفرة في يده فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، إنك أنت السميع العليم. ويمر الشفرة إمرارا سريعا، يريد بذلك إراحة أضحيته، فإذا قطع الأوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يركض بها، فيكون ذلك أوحى لموته، ثم يقوم قائما مستقبل القبلة والشفرة بيده ويقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ثم يأمر بالكبش فينحى عن المذبح، ويدعو بالآخر فيصنع به في الأشياء كلها كما صنع بالأول، غير أنه يقول في الدعاء: اللهم تقبل من محمد وأمته من لم يذبح منهم، من شهد لك بالتوحيد ولي بالتبليغ، ثم يأمر بأكبادهما فتشوى فيأكل منها ويطعم أهل بيته، ثم يأمر بكل كبش منهما فيقسم على 3 أثلاث، فيطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد، فللقوات المسلحة، فللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاه الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
1: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
0: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المفخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين الصهاينة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: نادى الخليل إبراهيم عليه السلام بالحجة، ولباه ضيوف الرحمن من كل فج عميق. وتكريما لعباده جعل الله سبحانه وتعالى بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وأوصى خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أن يطهراه للطائفين والعاكفين، وأن يعداه مكانا يذكر فيه اسم الله. ومن هنا تشرفت العرب بخدمة الحجاج، فسقوهم وأطعموهم وأمنوا سبلهم، وتوارثوا هذا الشرف عبر الأجيال. ومع مرور الزمن انحرفت القبائل عن تعاليم الإسلام التي بذرها في تلك الديار خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. تسللت الأصنام إلى الكعبة واندثرت معالم التوحيد، وصارت القبائل تستغل موسم الحج للكسب المادي باعتباره موسما تجاريا. استفاد المكيون من السلطة والمكانة التي شرفهم الله سبحانه وتعالى بها، لكنهم جعلوا الحج موسما تجاريا، وحرفت غايات الحج ومقاصده الأصلية، حتى صار الحجاج يطوفون بالبيت الحرام عراة ويتوجهون بعباداتهم نحو مئات الأصنام التي أحاطوا بها الكعبة، أصنام طالما حطمها فأس الخليل. وعلى قدر وموعد جاء الإسلام مجددا على يد الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن الرمزية الدينية التي يتمتع بها مشركو مكة في عيون القبائل العربية استغلت في تزعم الحرب ضد الدعوة الإسلامية. وفي السنة 6 للهجرة تحرك الرسول الأعظم بقافلة المشتاقين للعمرة إلى بيت الله، إلا أن مشركي مكة صدوا أعظم رسل السماء وخاتم الأنبياء عن دخول مكة المكرمة. في مفارقة تاريخية أكدت أن السيطرة على مكة لا تمنح صاحبها الولاية الإلهية على تلك الديار المقدسة. وفي لباس الإحرام بايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان، لتضطر قريش عقب ذلك إلى عقد صلح الحديبية. في العام 9 للهجرة جاء الأمر الإلهي بتطهير الحج من عادات الجاهلية وإعادته إلى مناسكه الإبراهيمية ومقاصده الإلهية، حيث بلغ الإمام علي عليه السلام رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين.
1: إن أول عمل لتحويل الحج إلى حج إسلامي تصدر ببراءة قرأها الإمام علي إمامنا العشر الآية الأولى من سورة براءة، هي بداية تحويل الحج إلى حج إسلامي. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
0: إيذان بالحرب وإنذار، ونبذ للعهد الذي كان بين الإسلام وخصومه من المشركين الذين لم يرقبوا في مؤمن عهدا ولا ميثاقا. مثلت الآيات العشر من مطلع سورة التوبة لحظة تحول حاسمة نتج عنها تطهير البيت الحرام وإعادته لسابق عهده، قياما للناس وقواما لحالهم وصلاحا لهم بما فيه من منافع دينية ودنيوية.
1: كانت تلك هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي وصبغه بصبغة توحي بالأهداف المقصودة من وراء تلك العبادة العظيمة التي هي الحج.
0: ومن صدر الإسلام إلى قرن الإمبريالية، القرن 19، تجتاح القوى الأوروبية الناهضة بلدان العالم الإسلامي المستنزفة بنهم غير محدود. الهولنديون يتوسعون في أرخبيل إندونيسيا ويقضمون الجزيرة والأخرى، يفرضون العمل الإجباري على 10,000 قرية ويعملون على تشكيل هوية غربية للسكان بالنار والحديد. البريطانيون يحكمون قبضتهم على شبه القارة الهندية، ينهبون الموارد ويفرضون الضرائب، ويتسببون في 3 موجات عاتية من المجاعة قتلت أكثر من 10 ملايين هندي، ومع ذلك لم تتوقف عن مطالبتهم بدفع الضرائب. الفرنسيون يزرعون الفقر والحرمان في الجزائر، يرتكبون المجازر ويهدمون القرى ويطبقون عزلة موحشة بين الجزائريين ومحيطهم المسلم باسم الحضارة. ومع تهاوي الدولة العثمانية مطلع القرن العشرين، استمر تساقط المدن والبلدان الإسلامية لتصبغها الإمبريالية الغربية بطابع المأساة والاستعباد. وبالرغم من فارق القوة المهول بين الجناة والضحايا، إلا أن المستعمر لم يعرف الاستقرار ولم يذق طعم الاطمئنان، فالوعي الثوري لدى المسلمين يتصاعد وتزداد شعلته تبهجا. ثورة الهند الكبرى في عام 1857 تلحق بالبريطانيين خسائر فادحة، وتصل بالشركة الهند الشرقية الحاكمة للهند حد الإفلاس. ثورتا بانتين وآتشيا في إندونيسيا تكلف هولندا 40 عاما من المواجهة الدامية. السنوسيون يغرقون إيطاليا في رمال ليبيا بحرب عصابات لا تتوقف. الجزائر تقدم درسا للتاريخ بأن الهوية الإسلامية عصية على التغريب، وأن اللغة العربية لا تمحوها بنادق الفرنسة. وبين جاوة شرقا ومراكش غربا تخوض البلدان الإسلامية صداما حضاريا متصاعدا. زوايا المسلمين تحشر المستعمرين في الزاوية، ودماء الشهداء لا تزيد الجهاد إلا رونقا وألقا.
2: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه.
0: يلحظ المستعمرون شيئا ما، شعارات الثورات تتشابه ومشاعر الثائرين لا تختلف. إنهم متضامنون، متعاونون ومتزامنون. من أين تصل شرارات التحريض والتعبئة وربما التنسيق؟ يحاول المستعمرون فك رموز هذا التماسك، يتبادلون الخبرات والتجارب، يتدارسون الأسباب، ويبعثون العيون ويستأجرون الجواسيس. تأتي الإجابات متنوعة بتنوع الظروف والوضعيات، إلا أنها غالبا ما تقاطعت في نقطة واحدة. مفادها أن هذه الثورات تستقي من نبع واحد، إنه الحج، إنها مكة والمدينة.
1: الحج له أثره المهم، له أثره الكبير في خدمة وحدة الأمة الإسلامية. ألم يجزئ البلاد الإسلامية إلى دويلات لخمسين دولة وأكثر، وجزئ البلاد العربية إلى عدة دويلات، لكن بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون من كل منطقة. إذن ما زال الحج رمزا لوحدة المسلمين، ويلتقي حوله المسلمون، ويحمل معاني كثيرة جدا. لو جاء من يذكر المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة عليهم الغربيين، على اليهود والنصارى. فلهم نصوص نحن نقرأها، نصوص من وزراء منهم ومفكر منهم يتحدثون عن خطورة الحج، وأنه يجب أن يستولوا على الحج، وأنه يجب أن يهيمنوا على هذه البقعة.
0: مما ورد في نصوص تلك التقارير والاستشارات والتصريحات الاستعمارية، تقرير القنصل البريطاني في تونس عام 1873 جاء فيه:
3: توجد جمعيات سرية تدعو إلى الجهاد، ويلتقي أصحاب هذه الدعوة دوريا في مكة لاستقبال المعلومات وإعطائها. لا شك أن التمرد العظيم في الهند دبر انطلاقا من هذه المدينة مكة.
0: كما عمم الحاكم الفرنسي للجزائر ألبرت دريفي بيانا للنواب في 6 يوليو 1880، ربط فيه بين الحج وما أسماه التعصب المحلي ضد سلطات الاستعمار. جاء فيه:
3: إنكم لتعلمون جيدا أن التعصب يهيج أكثر لدى السكان المحليين أثناء الحج إلى مكة.
0: ومن جدة كتب القنصل الفرنسي إيبوليت جيس عام 1902:
3: مكة والمدينة صارتا اليوم أنشط المراكز للفكر الإسلاموي. لا يمكن التشكيك في أن مواقف الحجاج العائدين من الحج تدل بما لا يدع مجالا للشك على أنهم قد تلقوا تعليمات وتوجيهات قد أثرت كما يبدو كثيرا على أفكارهم، وتنطوي على خطورة كبيرة، ولا يمكن الاستهانة بهذه المؤشرات.
0: كما وجه الصحفي الإيطالي الدوبراندينو مالفيزي تحذيرات لوزارة المستعمرات في بلده، منها قوله:
3: تنجم عن الحج إلى مكة آثار غير تلك التي تنشدها المصلحة العليا للحكومة الأوروبية في مستعمراتها، فهو يعزز التعصب الديني والبغض تجاه النصارى عند من يقومون بأدائه، إذ يجعلهم غير مطيقين أبداً للهيمنة الأجنبية. ولهذا السبب تحديداً ينبغي علينا أن نولي الحج اهتماماً شديداً.
0: كما وصفت صحيفة ليكودالجيا الفرنسية رحيل الحجاج الجزائريين عام 1913 بما يلي:
3: من المدهش رؤية هؤلاء المواطنين الذين استحوذ عليهم دينهم يظهرون إمارات عدائية تجاه مديرهم الفرنسي، مع أنهم قبل ذلك كانوا يتسابقون في العرفان والإخلاص تجاه السلطات. كل حاج يصبح بحكم الضرورة داعية للفكر الأممي الإسلامي الذي انخرط فيه مع الحشود المتنوعة الوافدة من المشرق ومن الجنوب، وقد يظل الحاج متأثراً بتلك الهالة القدسية طيلة حياته، فيصير عندئذ رجلاً منغلقاً تماماً إزاء أي تقدم نفرزه وأي محاولة للوصول إلى روحه.
1: اليهود يفهمون قيمة الحج أكثر مما نفهمها. اليهود يعرفون خطورة الحج وأهمية الحج أكثر مما نفهمها نحن، ما أكثر من يحج ولا نفهم قيمة الحج.
0: اتبعت القوى الاستعمارية سياسات متشابهة للحد من أعداد الحجاج وتقييد حركاتهم في مكة ومنعهم من أي أنشطة قد تعزز روح التحرر أو تثير مشاعر مناهضة للاستعمار. ومن أبرز تلك السياسة فحص ملفات الراغبين في الحج لكشف ميولهم السياسية وخلفياتهم الثقافية وتجنيد جواسيس محليين لمراقبتهم داخل مكة بحكم حرمتها على غير المسلمين. كما كان الحجاج يحتجزون في طريق العودة بذريعة الحجر الصحي وتفتش مقتنياتهم بحثاً عن منشورات تدعو إلى الوحدة الإسلامية أو التضامن الإسلامي، ويخضعون لتحقيقات تهدف للتأكد من عدم تأثرهم بأفكار أممية أو تحررية. كان الهولنديون مضطرين سنوياً إلى تنظيم أكبر قافلة للحجيج بحكم استعمارهم لإندونيسيا ذات الكثافة السكانية الإسلامية الأكبر في العالم. ونظراً لأثر الإسلام في زعزعة الاستعمار، سعى القادة الهولنديون للحصول على فهم أعمق عن الإسلام وخصوصاً مناسك الحج، موكلة هذه المهمة لجاسوس أكاديمي يودا سنوك هولخونيا، والذي انتحل شخصية طالب علم مسلم ليدخل مكة عام 1884 مقيماً فيها فترة 6 أشهر. وفي مكة اندمج سنوك مع الحجاج والمجتمع المكي ليراقب عن كثب أنماط التعليم الديني والحياة اليومية والمشاعر العامة تجاه الأوروبيين وسلوك الحجاج القادمين من جنسيات مختلفة، مدققاً في تأثير الحج على سلوك الجاليات القادمة من المستعمرات، ليتمكن عند عودته من تقديم استشارات دقيقة أعادت رسم السياسة الاستعمارية الهولندية باتجاه احتواء الإسلام بعيداً عن القمع المباشر، بل بالتحكم في مضامينه وتوجهاته، ليعيد بذلك تشكيل علاقة الدول الاستعمارية بالمؤسسات الدينية المحلية باتجاه يخدم استقرار الاستعمار وتحقيق أهدافه الاستغلالية وبأقل تكلفة.
1: أما الحرمين فهم اللذين يشكلوا خطورة بالغة لديهم على مستقبلهم، وأكد لهم ذلك تأملهم القرآن، القرآن الذي لا نفهمه نحن، وأكد لهم ذلك أنهم وجدوا أن الحج يستخدم من قبل أي حركة إسلامية لتوعية الآخرين، وهكذا أراد الله للحج، هكذا أراد الله للحج أن يكون ملتقا إسلاميا تذكر الناس فيه بعضهم بعض بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم في سبيل مواجهة أعدائهم.
0: وكانت خلاصة توصيات سنوك للحكومة الهولندية يتبني لسياسة محايدة تجاه الحياة الاجتماعية والطقوس الدينية للمسلمين، وفي المقابل عدم التسامح مع أي مظهر سياسي للإسلام، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء أي نمو للإسلام السياسي واستخدام القوة العسكرية إن لزم الأمر. كما دعا سنوك إلى العمل على توجيه الإسلام في قنوات غير سياسية. وبتلك التوصيات تمكنت إدارة الاستعمار الهولندية من إخماد ثورة أتشيا بعد 40 عاماً من اشتعالها. ليؤكد سنوك أن السياسات المبنية على خبرة دينية واختراق ثقافي أكثر فاعلية من سياسات القمع وعمليات التبشير المسيحية. وبذات التوصيات التي استخدمها الهولنديون للسيطرة على الحجاج، سعى البريطانيون للسيطرة على الحج ذاته، مستغلين الصراع القائم بين أمير الحجاز الشريف حسين وبين عبد العزيز آل سعود. ونظرا للتنازلات السياسية والأخلاقية التي قدمها ابن سعود للبريطانيين، رجح البريطانيون كفته وتوجوه ملكا على نجد والحجاز وعلى رأس قائمة أهدافهم تفكيك خطر الحرمين الشريفين المهدد لمشاريعهم الاستعمارية.
1: الحج عبادة مهمة، الحج عبادة لها علاقتها الكبيرة بوحدة الأمة، لها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها اليهود والنصارى. عبادة مهمة، إنما عطلها آل سعود وعطلها اليهود والنصارى ولم يكتفوا بما يعمله آل سعود. القضية عندهم خطيرة جدا، إذا كانت القضية كبيرة جدا عندهم هم لا يثقون بعملائهم ولا بأصدقائهم.
0: في العام 1893 اقترح مؤلف كتاب ضد مكة أن الطريق الأسهل للحد من آثار الحج هو أن يتم ذلك عبر سلاطين وعلماء المسلمين، وعبر عن ذلك بقوله:
3: عندما احتاج السلاطين إلى العلماء الشرعيين للمصادقة على بعض الإصلاحات التي اعتبرت ضرورية، عرف هؤلاء العلماء كيف يجدون بسهولة الآيات التي تدعمهم في الشريعة الدينية.
0: وعن طريق علماء السوء اتجه عملاء الاستعمار على تعطيل الحج والتنكر لقضايا الأمة الإسلامية بدعوى التفرق للعبادة والذكر، بالرغم من استغلال منبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في التحريض على فتن داخلية وتدجين الأمة لأنظمة سياسية يمتضيها المستعمرون، وسعيا منهم لتوجيه الحج والحرمين الشريفين بعيدا عن أي طابع سياسي إسلامي، طالب البريطانيون ابن سعود بأن يكون الحج حجا مؤمنا سياسيا، أي خاضعا للرقابة وخاليا من أي نشاط قد يثير الوعي أو يغذي روح الحرية والخلاص. فصدرت الفتاوى الوهابية بحصر مناسك الحج في أنشطة روحانية وفردية مجردة من التضامن الإسلامي وتعزيز روح الانتماء والأخوة والوحدة الإسلامية. وتحت شعار الحفاظ على قداسة الحرمين أجبر الحجاج على التغاضي عن استهداف ثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى الشريف. ففي ذروة التمهيد البريطاني لقيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936. وفي خضم تلك الأحداث رفع الملك عبد العزيز بن سعود شعار الحياد السياسي للديار المقدسة، داعيا الطرفين إلى الاعتدال في التعاطي مع الوضع. وبالتزامن مع موسم الحج للعام 1937 توجه مفتي القدس الحاج أمين الحسين إلى مكة أملا في الحصول على تأييد ابن سعود لعقد مؤتمر قومي عربي بشأن القدس وفلسطين في مكة المكرمة، إلا أن الملك نصح الحاج الحسيني بأولوية التعاون مع البريطانيين مبديا رفضه للمؤتمر العروبي المزمع عقده في مكة.
1: اليهود يريدوا أن يسيطروا على الحج، لماذا؟ ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح، فيعظم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقاع.
0: نفذ المصور جورج رفي مهمة استخباراتية في مكة عام 1894 لصالح الحاكم الفرنسي في الجزائر، وعندما زار جرفيه مكاتب أول مطبعة وطنية في مكة لم يتمكن المصور من كبح مخاوفه وكتب:
3: من يدري ماذا ستطبع هذه الصحف يوما ما إذا من دلع الجهاد، ولعل مطالبات اجتماعية تنطلق منها فتبلغ أرجاء العالم لتلزم المغتصب الغربي بعتق الإسلام وتحريره.
0: إلى أن السيطرة الوهابية على المناسك عام 1926 ضمأنت تلك المخاوف، كما خففت جهود التفتيش والرقابة الاستعمارية على منشورات الحج وتأثيراته، حيث أبدت الوهابية وصاية حازمة على أداء مناسك الحج والأفكار المتداولة في الحرمين الشريفين، فارضة رقابة صارمة وتفتيشا دقيقا، بحثا عن منشورات تدعو لأنشطة تضامن إسلامي. وقد أبدى البريطانيون ارتياحهم لأمر ابن سعود بمصادرة منشورات اللجنة الإسلامية الفلسطينية المطبوعة في سوريا، والتي اتهمت الإنجليز بتدنيس القرآن. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم قدوة في مواجهة الاستكبار، لم يخف المستعمرون حقدهم على مقامه الشريف، وطمعا في استرضائهم توجهت معاول الوهابية لهدم القبة الشريفة التي تعلو قبره المبارك، فضج العالم الإسلامي رفضا واستنكارا، مجبرا تلك الأيادي الاستعمارية على التوقف. وحين عجزت عن ذلك نشطت في إحياء الفتاوى المنحرفة المصرحة بتحريم زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحريم الوقوف عند قبره أو التأمل في حجرته الشريفة، معززة تلك الفتاوى بشرطة فظة وغليظة تقمع زوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محاولين بذلك فرض قطيعة روحية بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أمته. كما تلاقت المصالح الاستعمارية مع العقيدة الوهابية في تدمير الآثار الإسلامية والمعالم التاريخية التي كانت تربط الزائرين بفجر الإسلام وتتباهى جدرانها بقصص تبديد الإمبراطوريات المستكبرة، وتنطق أضرحتها الملهمة عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكف أيدي الناس عنهم ومكن لهم دينهم وبدلهم من بعض خوفهم أمنا.
1: يا ابو خمين الذي عرف الحج بمعناه القرآن الكامل، هو من عرف كيف يتعامل مع الحج، فوجه الإيرانية إلى أن يرفعوا شعار البراءة من أمريكا، البراءة من المشركين، البراءة من إسرائيل.
4: أنتم يا أمة الإسلام الذين اجتمعتم في أرض الوحي لأداء مناسك الحج، أن تستفيدوا من هذه الفرصة وأن تفكروا بحل ما، تفاهموا وتبادلوا وجهات النظر لأجل حل مشاكل المسلمين. يجب أن تتنبهوا أنه في هذا الاجتماع العظيم الذي هو بأمر من الله تعالى وفي كل سنة وفي هذه الأرض المقدسة، أنكم مكلفون بالسعي في سبيل الأهداف الإسلامية المقدسة وتحقيق المقاصد العليا الشريفة المطهرة في سبيل تطور وعلو المسلمين ووحدة واتحاد المجتمعات الإسلامية.
1: الإمام الخميني عندما أمرهم يرفعوا البراءة من المشركين في الحج، أنه هكذا بداية تحويل الحج أن يصبغ بالصبغة الإسلامية، تصدر بإعلان براءة جرأها الإمام علي، وهي براءة من الله ورسوله. هذا هو الحج.
4: كونوا فكرا واحدا وعهدا واحدا في طريق الاستقلال واجتثاث سرطان الاستعمار. لقد سمعتم مشاكل ومتاعب الشعوب الإسلامية من لسان أهل كل بلد، فلا تتباطؤوا عن أي إجراء في سبيل حل مشاكلهم. فكروا لأجل فقراء الدول الإسلامية، فكروا بطريقة ما لأجل تحرير الأراضي الفلسطينية الإسلامية من مخالب الصهيونية عدوة الإسلام والإنسانية. لا تغفلوا عن مساعدة ومعاونة أولئك الأبطال الذين يقاومون بشهامة وبطولة في سبيل تحرير فلسطين. ينبغي على المفكرين المشاركين في هذا الاجتماع من أي بلد كانوا توعية الشعوب وإصدار البيانات بعد تبادل الآراء ووجهات النظر وتوزيعها في محيط الوحي بين المجتمع الإسلامي، وكذلك نشرها في بلدانهم حين عودتهم، وأن تطلبوا في هذه البيانات من رؤساء الدول الإسلامية أن يضعوا أهداف الإسلام نصب أعينهم ويضعوا الخلافات جانبا ويفكروا بطريقة ما لأجل الخلاص من براثن الاستعمار.
1: يوم أن تحرك ابن علي الإمام الخميني صلوات الله عليه ليعيد الحج إلى أصارته، عرف أولئك الذين لا يريدون للعرب أن يتحركوا قيد أنملة لأداء الواجب الملقى على عواتقهم من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الآية: كنتم خير أمة، صدر المنع وحدث ما حدث في الحيلولة دون أن يتردد ذلك الشعار.
0: في عام 1987 وجريا على عادتهم كل عام، نظم الحجاج الإيرانيون في مكة المكرمة مسيرة البراءة من المشركين بمشاركة آلاف الحجاج من مختلف بلدان العالم الإسلامي، تضامنا مع الغليان في الشارع الفلسطيني واللبناني الناجم عن العدوانية الصهيونية.
1: قيام عليه وقرأ براءة من نوع أكثر مما يرفعه الإيرانيون في الحج، براءة من المشركين وإعلان الحرب عليهم وإعلان بأنه لا يجوز أن يعود أبدا إلى هذه المواقع المقدسة. نحن كنا نقول لا، نحج بس، هذا عبادة لله، ما هو وقت هذا أمريكا وإسرائيل.
0: وعندما كان أكثر من 150 ألف حاج يتضامنون مع أولى القبلتين في شوارع مكة المكرمة يرددون هتافات البراءة من أمريكا وإسرائيل ومشاريعهم الإجرامية، أقدم رجال الأمن السعوديون على استباحة حرم الله الآمن وإطلاق النار على ضيوف الرحمن، ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 حاج من الإيرانيين واللبنانيين والفلسطينيين والباكستانيين والعراقيين وغيرهم، وجرح أكثر من 5000 آخرين وسط حملة اعتقالات منظمة طالت العديد من الحجاج، وكان أكثر القتلى من النساء والشيوخ الذين عجزوا عن الفرار السريع من مكان المذبحة. لم يعد الصد عن المسجد الحرام عنوانا تاريخيا في السجل الجاهلي الأسود، بل جريمة تتكرر فصولها اليوم على يد خدام البيت الأبيض. فإذا كانت الجاهلية الأولى قد حولت موسم الحج إلى موسم تجاري تجمع فيه الأموال وتفرض فيه الهيمنة القبلية والدينية باسم خدمة البيت، فإن الجاهلية المعاصرة تستثمر الحج سياسيا لتشريع الأنظمة وتمرير التطبيع وتسويق الولاء لأعداء الأمة ونشر الفتن الطائفية تحت عنوان الحج الآمن. نعم، جرتت الجاهلية الأولى الناس من ملابسهم فطافوا بالبيت عراة، لكن جاهلية اليوم تحاول تجريد الأمة مما هو أعظم، تجردها من الموقف والإرادة والمشاعر. وإذا كان قرن الإمبريالية والاستعمار قد فرض على الحجاج قيودا صارمة وتعقيدات منهكة، فقد تجاوز قرن الشيطان ذلك قيود مالية مرهقة، إجراءات إدارية معقدة، سياسة مذهبية ظالمة، اعتقالات آثمة، وإقصاءات لشعوب ودول وفقا لرغبات الساسة وأمزجتهم. وسنويا يلاحق الموت ضيوف الرحمن تدافعا واختناقا وازدحاما وسحقا. ركن من أركان الإسلام يكسر وشعيرة عظمى تحجم وتحصر عن دورها العظيم في تهذيب النفوس وتوحيد الأمة وتحريك ضميرها تجاه قضاياها الكبرى.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات.
5: إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: يضربه ألف مرة يرجع الضرب مندر، من هو ابن أمه اللي يتقدم شوية.
1: نحن نخوض معركة مقدسة وليست عبثية، رفعنا راية الجهاد في سبيل الله، ووقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم. من يشكك في موقفنا فليقف بمثل موقفنا أو بأكثر، فليظهر ليخرج إلى الميدان ليتحرك بمصداقية بأفعال ومواقف وأعمال، ليستهدف العدو الإسرائيلي لينفذ عمليات عسكرية. لكن البعض واضحون في غدائهم الشديد لشعبنا العزيز، ونفس ترديد المنطق الإسرائيلي في توصيف موقف شعبنا العزيز، هو يكشف مدى العمالة والخيانة والتبعية للعدو الإسرائيلي. من الذي يسمي موقف شعبنا بأنه مجرد موقف لإيران، ويتجاهل ما يجري في فلسطين، ويتجاهل الشعب الفلسطيني، ويتجاهل مظلوميات الشعب الفلسطيني، ويتجاهل المأساة الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود، وكأنه ليس هناك أي قضية تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويتحدث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني بأنه إنما هو موقف من أجل إيران. هو الإسرائيلي، هذا منطقه، تصريحات قادته، وسائله الإعلامية. فمن يتكلم بنفس المنطق الإسرائيلي هو عميل لإسرائيل، وهو بهذا يسيء إلى الشعب الفلسطيني، يستهدف الشعب الفلسطيني، لأنه يحاول أن يطمس القضية الفلسطينية بعد أن وصلت إلى مستوى لا يمكن لأحد طمسها مهما فعل ومهما قال.
2: اليوم هناك عمل جار لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.

0: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100582291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99899، موبايل موني 99888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
3: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
2: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

مما يسن للمضحي. يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

مكافأة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة

0: للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال

0: إقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلوي. أصلوهم قتلا تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر، وأهمها عدد من الدروس والعبر التي نستفيدها في واقعنا المعاصر. حقيقة أهم تلك الدروس خطورة الدرس الأول، خطورة تبرير الجرائم بحجج واهية وإلقاء التهمة على الضحايا بدلا من الاعتراف بالمسؤولية. رأينا كيف حاول النيديون ومؤرخوهم تبرير قتل الحجاج العزل بدعوى أنهم مقاتلون متنكرون أو أنهم لم يستأذنوا لسلوك الطريق، رغم أن نفس الطريق كان يستخدم سنويا دون إجراءات ودون استئذان. بيسافروا الناس دائما فيما مضى، ما كان هناك جوازات أو استئذان في الطريق. في واقعنا المعاصر كثير من الأنظمة والعصابات ترتكب المجازر ثم تختلق روايات لتشويه صورة الضحايا وتقديمهم كمهددين أو كمقاتلين. هذا الدرس يعلمنا ضرورة عدم الانخداع بالروايات الرسمية التي تأتي بعد الجريمة لتبريرها والبحث عن حقائق ميدانية مستقلة. أيضا يجب على المجتمع الدولي أن لا يقبل أي تبرير لاستهداف المدنيين بحجة الظن أو الشك غير المبني على أدلة ملموسة. خلاصة أن الجريمة تبقى جريمة حتى ولو زينت بأجمل الأعذار، وتبقى حياة المدنيين خطا أحمر لا تبرره أي ظنون. الدرس الثاني التناقض في الرواية الرسمية، غالبا ما يكشف التلفيق والتركيب اللاحق للتبرير الفعل الإجرامي. الدرس الذي رأينا يعدد تناقضات صارخة. حاكم أبها نصحهم بطريق آخر كما يقولون، بينما الجيش طلب العودة أن يعودوا إلى بلادهم، ثم ادعوا أنهم مقاتلون مع وجود نساء وصغار سن وعجزة. في واقعنا عندما ترتكب جهة ما جريمة تحاول بناء رواية متماسكة، لكنها غالبا ما تتصادم مع المنطق والوقائع والشهادات المستقلة، لأن حبل الكذب كما يقال قصير. هذا يعلمنا أن من علامات كذب الرواية الرسمية كثرة التناقضات الداخلية وتغير التفسيرات بمرور الوقت وغياب الأدلة المادية. أي باحث عن الحقيقة يجب أن يدقق في الأسئلة التي لا تجيب عليها الرواية الرسمية وفي الأطراف التي استفادت من الجريمة. درس العملي عندما ترى رواية رسمية تحتاج إلى تفسيرات إضافية كثيرة لتكون منطقية، فاعلم أنها على الأرجح غير صحيحة. الدرس الثالث التمهيد النفسي للعدوان يبدأ غالبا بتشويه الضحية. الدرس يوضح كيف جرى تصوير الحجاج العزل على أنهم مقاتلون متنكرون؟ لماذا؟ لتبرير قتلهم. هذا الأسلوب يتكرر كثيرا اليوم حين يراد تحويل الضحية إلى متهم لتخفيف بشاعة الجريمة بحقه. فتشويه الطرف صورة الطرف المستهدف يسهل على البعض قبول العنف أو الصمت تجاهه، ولهذا تستخدم الدعاية السياسية والإعلامية أوصافا جاهزة، نزع الإنسانية عن الخصوم والأخلاق، نزع الأخلاق عنهم كما يحاول الأعداء مع أهل غزة ولبنان واليمن وغيرها. وفي واقعنا يجب الحذر من حملات التحريض التي تسبق الحروب والانتهاكات الجماعية. الدرس الرابع الاستعداد المسبق والنصب بالكمين دليل على النية المبيتة لارتكاب الجريمة وليس رد فعل مفاجئ. الدرس أشار إلى أن جيش ابن سعود كان قد أمسك بعنان المنطقة وطوقها، المشاة في أعلى الجبال والخيال في أسفل الوادي، أي كان كمين معد مسبقا. هذا يكشف أن ما حدث لم يكن اشتباكا أو رد فعل لحالة طارئة، بل عملية مخطط لها لقتل الحجاج وسلب أموالهم وثيابهم. في واقعنا المعاصر كثيرا ما تصف الجهات المعتدية جرائمها بأنها ردود فعل أو عمليات نوعية أو خلط بين مدنيين ومقاتلين. الدرس وجود قوات في حالة استعداد تام وكمين محكم ثم نهب الأموال والملابس، كل هذا دليل قطعي على النية المسبقة والإجرام المنظم وإبادة جماعية تامة واضحة. لذلك يجب على المحاكم الخاصة والدولية أن تنظر إلى الإعدادات الميدانية قبل الجريمة وليس فقط إلى الرواية اللاحقة للجاني. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة السابقة عددا من الأسئلة، وقلنا السؤال الأول: ما الأدلة التي تثبت أن مجزرة الحجاج في تنومة لم تكن حادثا عابرا بل كانت عملية مدبرة جرى الإعداد لها مسبقا وبشكل محكم؟ وسألنا أيضا وقلنا: لماذا ظل ابن سعود يماطل في إنصاف الضحايا رغم اعترافه بأن القتلى كانوا حجاجا وليسوا مقاتلين؟ لماذا لم يتخلص من دمائهم لا بالقصاص ولا بالديات ولا بجبر الضرر حتى بعد أن تفجر النفط في بلاده وكان يقسم ويوزع الأموال لكل من يذهب إلى بلاطه بشكل سخي جدا؟ لماذا الحجاج باء إلى الله بدمائهم ورفض أن يعطيهم أي شيء أو يعطي يعني ذويهم أي شيء؟ ما هو الهدف؟ لأن هناك لابد أن يكون هناك حكمة، يعني هدف وغاية يريد أن يصل إليها. أيضا سألنا وقلنا: ما القرائن والأدلة التي تثبت أن ابن سعود كان هو العقل المدبر الحقيقي للمجزرة؟ والواقع أننا لازلنا في مناقشة الرواية السعودية عن المجزرة ونطرح بعض من التساؤلات التي توضح أيضا تناقض وتهافت هذه الرواية. لماذا السؤال أيضا من الأسئلة الاستشكالات على هذه الرواية: لماذا وقد عرف ابن سعود مظلوميتهم ظل يماطل في الحكم وقد حكمه الإمام يحيى فتنصل ذلك التنصل الوقح من أي تبعية عليه وعلى جنوده إزاء الضحايا وأموالهم وذويهم؟ أليس ذلك أمرا يتناقض كلية مع اعتذاره وخطابه الرقيق ومع ما زعمه المنشور بأنه لم يخل الإخوان من المسؤولية وأنه بعد ذلك جازاهم الجزاء الذي يستحقون؟ طبعا يترجح أن هذا الفصيلة بذاته من الوهابيين الإخوان كانوا جزءا من جيش الأمير فيصل بن عبد العزيز الذي قدم عسير قبل وقوع المجزرة بحوالي 6 شهور، قدم لإنهاء ثورة بن عائض ومكث شهورا في ذلك العام قبل أن يعود إلى الرياض. الريحاني ذكر أن عدد جيش فيصل في تلك الغزوة كان مؤلفا من 6000 من الإخوان و4000 من عرب قحطان وزهران، أي أنهم الإخوان هؤلاء القتلة كانوا منظمين ولهم قيادة وتسلسل إداري يتصل بابن سعود. أيضا عندما قال المنشور السعودي كما سمعنا في الحلقة الماضية يقول عن الغطغط هؤلاء بأن عبد العزيز وجازاهم بعد ذلك بالجزاء الذي يستحقون، طبعا يقصد هذا الكلام أنه عندما يشير إلى التصادم الذي حصل لاحقا بين الإخوان وقادتهم وعبد العزيز نفسه في معركة السبلة أو السبلة عام 1929 ميلادية حينما قتل عبد العزيز بعض زعمائهم واستسلم له بعضهم. لكن هذا القتل لبعض زعمائهم ما كان بسبب مجزرة تنومة، لا علاقة له بمجزرة تنومة. القصة أن الرجل الملك عبد العزيز هذا رجل صاحب ملك يريد ملك ما يهمه لا حلال ولا حرام، وهؤلاء المتدينون الغطغط التكفيريون قتل التكفيريون ويعجبهم، يعني هم مبنيون يعني في تربيتهم على أساس ها حلال هذا حرام هذا كذا، فضاق ذرعا بهم. يعني فرقة من الإخوان واحدة وهي الغطغط هي التي ارتكبت هذه الجريمة. طيب ليش عبد العزيز يعم كل فرق الإخوان وفصائلهم بهذا الجزاء؟ ولماذا سامح من استسلم من الغطغط وأبقاه حيا وأكرم مثواه؟ لو كانت القضية وما كان يبقيه كان يقتله. ومنهم ماجد بن خثيلة مثلا الذي كان أهم مساعدي حاكم الغطغط سلطان بن مجاد العتيبي، ثم لم ينقل أنه في تلك الأحداث عاب عليهم فعلتهم في اليمنيين بأي شكل من الأشكال، ولم تطرح عليهم هذه القضية باعتبارها جرما يستحقون به العقوبة أبدا. فكيف صحى ضمير عبد العزيز لاحقا بعد حوالي 6 سنوات ليجازي من عاد فيما بعد يبرر لهم فعلتهم وجريمتهم من جيشه بعد القضاء عليهم؟ ومن لا يزال يتنصل من أي تبعة تلزمهم وتلزمه؟ ولماذا لم يصح ضميره بناء على ذلك بتعويض أولئك الضحايا ودفع دياتهم ورد ممتلكاتهم المنهوبة؟ هذه كلها تساؤلات واستشكالات تنقض ذلك المنشور النيدي. طبعا ذلك المنشور النيدي حاول أن يبرر قتل الحجاج بأنهم خالفوا أوامر ونصائح حاكمه على عسير وجنده في تنومة وأنهم ساروا بطريقة حربية. فمنذ متى كان جزاء المخالف القتل؟ خالفوا يا أخي حبسهم امنعهم حاصرهم، ليش تقتلهم ولماذا تقتلهم بشكل جماعي إبادة جماعية؟ منذ متى علمكم الإسلام أن تبدأوا بقتال من لا يقاتلكم؟ هل كان حرصكم على إبادة جميع الحجاج جزاء وفاقا على تلك المخالفة التي تزعمونها؟ وهل كان التذفيف على الجريح والإجهاز عليه أمرا طبيعيا في الإسلام؟ وهل كانت مطاردة الناجين منهم وقتلهم أمرا طبيعيا أيضا؟ ألم يكن الحصار ومنع كافيا؟ ثم ألم يكن كسر شوكتهم بقتل وأسر المسلحين منهم أو كبارهم كافيا؟ فلماذا طاردوا الناجين وأجهزوا على الجرحى؟ ولماذا حرصوا على إبادة الجميع رجالا ونساء؟ ثم لماذا قتلوا النساء والعجزة والذين لا ينتظر منهم أي مدد ولا أي غناء للملك الحجازي ابن عون كما زعموا؟ ولماذا لم يخف هذا الجند الوهابي غائلة تصرفه المتسرع بقتل هذا العدد الضخم من المشكوك بأمرهم؟ يعني لماذا لم يخافوا من ملكهم هذا الملك الطيب حسب زعمهم أنه سيعاقبهم وقتلوهم بذلك الشكل الإبادي؟ لماذا لم يخافوا من قتل مسافرين قادمين من مناطق هم يعلمون حق العلم أنها تخضع لحاكم عسير جاءوا من أبها، وأن أي قادم منها لابد أن يكون مأمون الجانب لا يشكل أي خطورة على صاحبها وجيشه؟ بل من كانوا في سدوان لا زالوا في أراض خاضعة لحكم السعود، كيف لا يخافون من حاكمهم أنهم قتلوا مسافرين مروا من عندهم أو مروا من عنده؟ وإذا كانت الفرقة التي وصلت إلى تنومة هي الفرقة التي طالتها نيران النيديين لأنها وصلت في مناطق الاشتباكات، فما عذرهم في من لا يزالون في مناطق بني الأسمر في سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى والتي كانت آمنة وأهلها من الموالين لابن سعود؟ طبعا الرواية النيدية دلت أن ابن سعود اعتبر قتل الحجاج كلا شيء، كذرطة عنز في فلا من الأرض، فلا هو الذي رد أموالهم وممتلكاتهم كاملة، ولا هو الذي أصدر حكمه وقد حكمه الإمام يحيى بعد المجزرة مباشرة، ولا هو الذي ودى الضحايات بأي الديات. هذا المنشور أكد أيضا أنه لم يدفع دية أي شهيد منهم، وهذا ما أكده الإمام أيضا في رسالة تلك الجريدة وغيرها، والذي أيضا أكده أحد رجالات اليمن وابن أحد شهداء تنومة وهو القاضي الحسين بن أحمد السياغي الذي كان رئيس الاستئناف في اليمن في صنعاء، حيث يقول في ترجمة والده وأنه استشهد مع آخرين، طبعا والده أحد شهداء القاضي أحمد بن أحمد السياغي، قال القاضي حسين بن أحمد السياغي وهو يترجم لأبيه، قال: واستفتح الملك عبد العزيز بقتلهم الحجاز وباء بدمائهم وأموالهم ولم يتخلص منهم إلى أن توفي. هل تسمعون هذا النص؟ الذين يدعون ويزعمون بأن عبد العزيز تخلص من دمائهم وأنه سلم الديات للإمام يحيى وإلى آخره، هذا كله كذب وغير صحيح. هكذا يقول القاضي الحسين بن أحمد السياغي الذي كان رئيس الاستئناف في يعني بعد ثورة 26 سبتمبر، يقول: واستفتح الملك عبد العزيز بقتلهم الحجاج وباء بدمائهم وأموالهم ولم يتخلص منهم إلى أن توفي. وهذا أمر يرد على أولئك الذين أشاعوا أنه أنصف الشهداء ودفع دياتهم، وهذا أمر سنأتي إليه من الذي قال هذا القول. أخيرا، هل مرور عدد ضخم مثل ذلك العدد أياما وليالي في أراض يسيطر عليها ابن سعود وهو يشك أنهم مدد يمكن أن يكونوا بدون علم، يمكن أن يكون بدون علم ابن سعود ثم اتخاذ قرار بتصفيتهم على ذلك النحو يكون أيضا بدون علمه؟ هذا النقاش المطول يتبين من خلاله أن مدرسة قرن الشيطان التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أطلت من هذه النافذة بأكاذيبها وترهاتها ولبسها الحق بالباطل، لكن كيد الشيطان وأوليائه كان ولا يزال ضعيفا إذا ما تجلى الحق واستطال عمود حججه وبراهينه. الذي يثبت ويدل عليه واقع الحال وقرائن المقال والحال أن ابن سعود هو العقل المدبر وأنه هو الآمر الناهي في تلك المجزرة. إن تناقضات الرواية النيدية واضطرابها وهشاشة تركيبها ومغالطتها للحقائق التاريخية ومعارضتها للمنطق تشي بأن وراء الأكمة ما وراءها، بل إن الظروف والأسباب والطريقة التي نفذت بها المذبحة ترجح أن عبد العزيز بن سعود نفسه كان المسؤول الأول عنها، وأنه هو من اتخذ القرار بإبادتهم لعدد من الأمور. واحد، لما ذكره الدكتور الوجيه من قرائن وأحوال تبرهن أن الحادثة مدبر مخطط له، ولما سبق ذكره من قرائن وأحوال تؤدي إلى ذلك، وليس هناك من صانع للقرار ومتخذ القرار غير عبد العزيز بن سعود طبعا. اثنين، لأنه هو الذي تسرب إليه خبر المعاهدة التي يفترض أنها من أسباب القيام بتلك المجزرة، وبهذا يكون الرجل وكان الرجل مشهورا طبعا باليقظة المتوحشة وانطلاقا من مفهوم الحزم النيدي أيضا الذي يعني دائما يصفونه به، فهذا يقتضي قيامه بسفك دماء المشكوك فيهم بل وحتى الأبرياء تنكيلا بمن عداهم وكسرا لإرادتهم وصناعة للرعب في قلوبهم. أيضا لم يحدث أن تعرض النيديون للحجاج اليمنيين قبل ذلك العام، وقد مروا في نفس الطريق، وبهذا يتبين أن هناك قرارا بتصفيتهم اتخذ في ذلك العام بعد تسرب خبر الاتفاقية، وهو القرار الذي طبيعته وحجم أثره يستهدف قافلة حجاج كاملة لشعب كامل أكثر من 3000، وخطورة تداعياته تفترض أن يتخذ هذا القرار في أعلى سلطة قرار نيدية. إن مرور القافلة حوالي 12 يوما في منطقة عسير التي كان يسيطر عليها النيديون، بل وحوالي 6 أيام من أبها إلى تنومة، يبين أن هناك وقتا كافيا للتواصل بين حاكم عسير عبد العزيز بن إبراهيم وأميره في نيد والاستشارته حول فعل اللازم واستقبال توجيهاته وترتيب وإخراج مؤامرة كبيرة بحجم تلك المذبحة الهائلة، علما أن الاتصالات البرقية كانت متيسرة في مدينة أبها وبشكل يومي. أيضا يترجح جدا أن حاكم عسير رفع تقريرا بحالة الحجاج وعددهم ووضعيتهم عند مرورهم بأبها إلى أميره في نيد، وأنه استشاره في فعل ما يلزم لا سيما مع تسرب خبر المعاهدة التي لم تكن قد رأت النور بعد، ومع ادعاءات اليمنيين بحقيتهم في عسير وطموح النيديين في تملك الجزيرة العربية واعتمادهم على استراتيجية صناعة الرعب في قلوب خصومهم، الرعب السابق لأية معركة معهم، ويمكن أن يحقق قتل هذه القافلة بتلك الطريقة الوحشية ذلك الهدف المنشود لهم، حتى يبقى اليمنيون دائما يخافون من النيديين ولا يذكروا لا نيد، ومهما فعل عبد العزيز فإنهم يسكتون. هكذا أرادوا أن توصل هذه المجزرة هذه الرسالة. إنه سلوك ينسجم مع السلوك الوهابي النيدي العام في مناطق أخرى من الجزيرة العربية وفي الشام وفي العراق، وهو أنسب سفارة لنقل الرعب إلى قلوب اليمنيين، ولكن خوفا من الفضيحة أمام الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي فقد اقتضت الترتيبات إظهار حاكم أبها الاحترام للحجاج وضيافتهم، حتى إذا ما وصلوا إلى منطقة الاشتباكات أرسلوا لإخوانهم الوهابين هناك بالتوجيه بقتل أولئك المسلمين المشركين على حد زعمهم طبعا، وأن لهم ما في أيديهم من الأموال. هكذا يعني طرف ثالث ترجم عليه المسؤولية، لا يدري اليمنيون كيف يلاحقون هذا الطرف الثالث. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، أولهم الشهيد محسن بن علي بن صالح الهزامي من قرية اللماع اليمانية السفلى خولان الطيال محافظة صنعاء، أيضا الشهيد محسن بن علي بن عبد الله بن صلاح الحوثي من الحيمة الداخلية قرية عزان شرق الأنقع عزلة بلاد القبائل، ولما وصل خبر المجزرة إلى بلده ذهب للبحث عنه أصغر أبنائه واسمه علي الذي كان قد بلغ في يعني بلغ سن التكليف، ولكن لم يكن قد تزوج، وللأسف ذهب الولد يبحث عن أبيه فلم يعد هو الآخر، وهذه أيضا من المآسي التي ترتبت على تلك المأساة. أيضا الشهيد محمد بن أحمد بن ناصر الحداد عمره 30 عام، هذا من مقوارة عجيب صعفان حرائز من محافظة صنعاء، أيضا الشهيد محمد إسماعيل الفقيه من قرية بني أحمد الشبطان الحدى ذمار، وكان الشهيد ضمن مجموعة كبيرة من حجاج الحدى يقدر عددهم بأربعين حاجا، استشهد جميعهم ولم ينجو منهم إلا واحد من قرية بني عكروت هو الذي أخبر باستشهادهم بعد 4 أشهر من المجزرة. أيضا الشهيد محمد حسين فايع أحد العلماء وكان حاكما اختياريا في بلاد خولان بن عامر وخلف 4 من الأولاد. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي 1 متى يكون الاعتذار الرقيق من البعض مجرد ستار رقيق يخفي جريمة مدبرة ومسؤولية سياسية مباشرة؟ 2 لماذا ترك ابن سعود جثة الضحايا تنوم دون دفن حتى أكلت السباع والطيور رغم ادعائه للأسف والاعتذار في خطابه الرقيق، وما الذي يكشفه هذا عن مسؤوليته في المجزرة؟ 3 ما القرائن والأمارات الإضافية التي تثبت أن مجزرة تنومة لم تكن قرارا ميدانيا عابرا اتخذه أولئك التكفيريون بل عملا صادرا عن أعلى سلطة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
1: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
2: وقفة إعلانية
3: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشقال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيه وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل ولمة عيلة وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون أصالة وتواصل.
7: عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما قال: فما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب، ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة.
2: أعد الزادة تدركك النجاة، وخف خطاك جاوزك السرات.
3: أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم المباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والتائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أرجاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288-20-88 و7230-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال، مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: ممكن نسأل يا شيخ؟
3: تفضلوا.
4: في واحد يعني حصل التماس بينهم في الكهرباء وكان عيموت، في واحد انقذه ومات هذا اللي انقذه، هل هو هذا اللي المنقذ هو يتحمل المسؤولية يعني عليه؟
3: واحد انقذ واحد، ما فهمت السؤال.
4: يعني واحد انقذ الكهرباء والثاني جاء انقذه ومات. هذا اللي هو حياة يعني يصوم شهرين ولا عادي؟
3: ولا على شيء. وهو سلم الذي مسكها الكهرباء سلم؟
4: لا، أيوة اللي مسكتها الكهرباء سلم، والثاني اللي المنقذ ما
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا على شيء.
4: طيب والثاني أخوه صدم بالسيارة وخالته مركبه وماتت، يعني ما يتحمل شال ابنه
3: إلا إذا هو قاصد.
4: ما أعتقد إنه قاصد، لأنه كانوا كلهم في السيارة.
3: إذن يصوم شهرين متتابعين.
4: طيب عبنا أسأل يا شيخ.
3: تمام.
4: أنا لما أصوم في غير رمضان وعطشت وشربت ماء، يعني مش أني دهرية، ما اغتسلت إلا بعد نص ساعة، يصبر أواصل الصيام ولا أفطر؟
3: واصليه وبدلي.
4: يلا تسلم يا شيخ.
2: جمالة. سال، مرحبا.
5: السلام
2: ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: معنا سؤال،
2: تفضلوا.
5: الكفار لما تتوزع على 10 مساكين، هو حتى لو كانوا من عائلة واحدة
3: ولو كانوا من عائلة واحدة ممكن؟
5: ومن هم يعني مساكين الفقراء وكل يعني.
3: المسكين أشد فقرا من الفقير، لكن هي تصح للفقراء أو للمساكين، كلها يجوز.
2: في أمان. السلام، مرحبا.
6: ألو.
2: نعم.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: نشتي نسأل العلامة عبد الله الشاذلي.
3: تفضلوا.
6: أيوة، نشتي نسألكم بالنسبة للأضحية، كم يكون عمرها وكيف ندرى إنها فعلا عمرها يعني
3: توجب الأضحية؟ هو الذي عندهم معرفة بالأغنام وبصيرة مثل الجزارين وأصحاب الغنم بيعرفوها بالأسنان حقها.
6: أيوة.
3: على حسب التقليع، الجذع بيجوقدوها يعني بيقلع أول مرة يقلع أسنان ويبدأ له بدلهم، هذا جذع، هو الذي في العادة بيكون سنة، هذا من الضان، ومن المعز لابد أن يكون سنتين، ومن البقر لابد أن يكون للسنتين.
6: أيوة، يعني مش 6 أشهر، قالوا بعضهم 6 أشهر، ما
3: يعني
6: صح؟
3: هو غير المذهب، هو كلام غير المذهب. أي نعم.
6: أيوة. طيب يعني مثلا أنا لما أسأل يقول لي تمام سنة، ما أدراني هو بيصدق أو ما، أنا خايف لا ما يصدقني.
3: لا تشلي إلا من ذقه.
6: أيوة، يعني ممكن أشتري وأشير أوري أحد أو قبل.
3: أيوة أيوة أيوة، ولا بسري الجزار وهو يعرفه بسرعة.
6: أيوة، يعني من سنة وما فوق.
3: من سنة وما فوق، فالضان.
6: والكبش، هو الكبش.
3: الكبش والنعجة واحد. الماعز الذي هو سنتين.
6: الماء سنة والكبش وضان سنة.
3: أيوة.
6: أحسن الله إليكم.
3: وإليكم.
6: أيوة شكرا.
3: العفو.
2: السلام مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك يا طويل العمر؟
2: حياكم الله.
7: وين الشيخ؟
2: نسمعكم.
7: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
7: يا شيخ بالله كيف أبو بخير ولا مستندات يعني قدرت تسأل بالبلاء يعني عقود يعني.
3: لحظة لحظة لحظة.
2: ولا درينا بشي عدة سؤال لو سمحت دلا.
7: يا شيخ.
3: ها.
7: يعني ده في تصاير أو مستندات. يعني واحد سلام المحفل الفصول هذا عقد المتظاهر والمستندات في فصول
3: إذا
7: يعني
3: به إذا به مستندات ما لها المستندات
2: وبصائر قديمة وبعدين يصير بها محكمة
7: صار بها محكمة يعني لا عقد في فصول هذا البصائر والمستندات
2: إيش قالت المحكمة
7: يعني حكمت علينا يعني المستندات يعني ثبت عقد المستندات في فصول
3: ثبتت المستندات المحكمة
7: نعم
3: وش السؤال
7: يعني هل عاد بفارق هل فاعل خلاص
2: هو حكم ما نفعل
3: ما لقد حكمت المحكمة وش عاد السؤال ايش السؤال يعني
7: المحكمة يعني واحد فارق المحكمة عن مستندات يعني وبصائر
3: وبعدين
7: يعني هذا البطائر المستندات في بنات الصول قد لنا عقود هل المحكمة تحكم بشيء
3: ها قد لهم عقود
7: نعم
3: لا الذي قد لها زمان طويل وما عاد بحد لا شهودها ولا الكاتب حقها ما عاد بيعملوا بها
7: أنا أرجوك يا قابل
3: معهم تاريخ معهم تاريخ معين في المحاكم إذا قد البصيرة تسبقه ما عاد بيعملوا بها لكن ضروري شيء عارضها إذا عارضتها يد مثلا ولا عارضها بصائر ثانية ولا شيء لما إذا الأصل إذا هي مع الأصل فبها يعملوا بها إذا هي مثلا أرضية لي وبصائر لي وأنا ماسك لهذه الأرض فالمحكمة هتعمل بالبصائر وتعمل باليد لكن إذا هو العكس واحد ماسك الأرض ثاني وأنا ما قد كلمته من زمان وجيت أطلع بصائر قديمة ما يعملوا بها
7: أنا بدك يا شيخ يا شيخ انظر المحاكم الريفية
2: نعم سؤال آخر نسوي
7: سؤال آخر شيخ
2: في أمال سؤال مرحبا
8: مساء الخير يا أستاذ محمد
2: مساء النور
8: كيف حالك
2: الحمد لله
8: كيف حالك يا شيخ أنا الكريم
3: الحمد لله رب العالمين
8: الله يطول بعمرك
3: وإياكم
8: يا شيخ لدي بعض الأسئلة يا شيخ بي واحد مزوج بنتين ما يحكمش بينها يفضل الآخرة على الأولى والأولى محترمة وجدا جميلة يعني والأخيرة يعني يضربها ويطردها ويشتمها بين أهلها وبين جميع الناس والسؤال الثاني يا شيخ يقول الذي مع سبع بنات يدخل الجنة هذا صحيح ولا لا
3: إذا أحسن تربيتهن وأحسن معاملتهن فأيوه وكان من الصالحين ولا فلا
8: يا شيخ لدي سؤال يا شيخ في واحد يعني إذا تزوج مرأة يقولوا يدعس على رجلها هذا صحيح ولا لا
3: إيش
8: في واحد يعني لقالوا يوم العروس يعني هاي يقولوا للرجال دعس فوق رجل المرأة يسيطر علي صح ولا لا
3: لا مشو صح مشو صح
8: يقولوا صح
3: مشو صح
8: مشو صح
2: نعم
8: يلا
2: في أمان اتصال نعم مرحبا السلام ورحمة الله
9: كيفك يا شيخ
3: الله يعافيك
9: كيفك يا أستاذ محمد
2: حياكم الله
9: يا شيخ إذا الأحد كف رأسه أو وحلق لفاريته في شهر في هذه الأيام هل حرام؟
3: لا مش حرام
2: ولو يضحي
3: مستحب للذي يضحي انها اذا دخلت عشر ذي الحجة فلا يقصر ولا يقص اظافره حتى يضحي مستحب فقط مستحب بمعنى المستحب الذي يفعله يقعله اجر والذي يتركه ما بش عليه اذن
9: يعني اللي يضحي ما يقص رأسه ولا يقص ظهاريته
3: مستحب
2: يعني الافضل له
9: شكرا الله يحفظك يا شيخ
2: في أمان الله
9: مع السلامة
2: صار مرحبا
10: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
10: كيف حالك يا شيخ
3: الله يعافيك
10: ما هي سؤال بس لو سمحت
3: تفضل.
11: ما حكم المرأة التي تحفى زوجها وما تدخل عند خروج؟
3: ايش
11: مرأة تحفى زوجها
3: ما حكم المرأة الذي ما
11: يموت زوجها؟
3: يموت زوجها
11: نعم.
2: وبعدين
11: يعني كان تقدر السؤال عشان تخرج بعد ما يموت.
3: وش السؤال؟ وش المشكلة؟ أربعة أشهر وعشر. العدة أربعة أشهر وعشر.
11: يلا أشكرا جزاك الله خير يا رشيد.
3: وياك.
2: سلام مرحبا.
12: ألو.
2: نعم.
12: أخبارك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
12: يا شيخ أنا أبو مدحي وبعدين يعني قصرت أظافيري وشعري وكل شيء آخر يوم في شهر ذي القعدة. فلا كان قبل يومين وقع علي خلف المفر خلفت وبعدين صار محتاج هذا وبعد ثلج فلما غسلته وهلا على العلري هو كان يقوم من تحته.
3: ايوه
12: فهنا سامح يعني وجوده
3: الا ضحي ولا عليك حاجه حتى لو قصصت بلعاني.
12: لا بالله هو ترى صوت المفر ولا
3: حتى لو
12: صابر عاد معايا صح.
3: تفضل.
12: حلم واحد يا كل قوم يتوضا مثلا قال حمام لا ما ولا شيء وحتى دي اخر من اللي في لقطه من الاكل.
3: لا مانع
12: يلا شكرا الله
3: عفو.
2: اتصال. نعم مرحبا. مساء النور.
13: نعم مبارك
2: الجميع
13: يا شيخ محمد.
3: تفضل.
13: هل يجوز ان تركع السنه مع قدام وفرض
3: سنه مه
13: يعني
3: السنة
13: هي فرض
3: ركعتين
13: قبل الفرض
3: عادي. الفجر هو المفروض انك تركعها قبل الفجر. الظهر بعد الظهر. المغرب بعد المغرب.
13: عادي اذا ركعتها قبل
3: العصر. ما هي؟
13: ما هي
3: ما هو الذي تركعها قبل العصر؟
13: يعني قبل العصر وقبل الظهر عادي ما هي
3: قبل الظهر ما بيش سنة قبل الظهر. سنة الظهر بعده. العصر ما بيش مع السنة.
2: سلام مرحبا.
14: ألو.
2: نعم.
14: أيوه.
2: تفضل.
14: يخبر سن الواحد ما هو سن؟
3: لا.
14: أنا جيت واليوم الجمعة والإمام قلت له بيجيم الصلاة. هل يخبر أصلي معاها أرتجى أنا ما صليت الخطبة أنا صلي أربع.
3: لا صلي أربع ركعات ظهرا. صلي معهم وسلم وقم عيد الظهر أربع ركعات.
14: إذا الواحد يعني تعلم في المنام بحلم فاتح يعني وقام الصبح صلي وهو ناتي لحلم مرة ناتي لحلم يعني يصلي وما يتذكر لهم لهم بعد يعني يتذكرهم بعد ساعتين ثلاثة وهو بالصلاة يعني يجي الصلاة حقه ولا تلتل
3: لا يعيد الصلاة ويغتسل ويعيد الصلاة
14: حتى من بعد ساعتين ثلاث كمان المبار.
3: نعم
14: شكرا.
3: العفو.
2: مساء مرحبا.
15: مساء الخير يا استاذ محمد.
2: حياكم الله.
15: مساء الخير يا شيخ كيف حالك؟
3: الحمد لله.
15: والله ان انت احلى شيخ في الجمهوريه اليمنيه. لدي بعض الاسئله يمكن؟
3: تفضلوا.
15: يا شيخ في رجل يقول لمرأته انت معك صاحب ويعني ويخد يعني كذا يخدم عليه يقول انت معك صاحب هذا يا شيخ مجنون ولا لا؟ والسؤال الثاني يقول يعني يقولوا لا في واحد مات يطرحوا جنبه جنح يعني إذا كذا ما يتحقق شاذ صحيح ولا خرافات؟
3: يطرحوا جنبه ما؟
15: يطرحوا جنبه يعني جنح أو قطمة ملح على ما أعتقد.
3: ما هو القلح؟
15: والسؤال الثالث
2: إيش
3: هو القلح؟
15: إيش؟
3: يطرحوا جنبه ما هو؟
15: يطرحوا جنبه قطمة ملح. قطمة ملحة على ما أعتقد أنا. والسؤال الثالث الذي يبدي أورطه قمام أولاده هذا حرام ولا لا؟
3: الذي ما؟
15: الذي يبدي أورطه قبال أولاده يعني عاقل
3: حرام
15: يعني شو نفسه والذي يطرح قلت جنبه جنح هذا لا صحيح ولا لا؟
3: الذي ما؟
15: يموت ويطرحه جنبه يعني على ما أعتقد يقول جنح ما نشدري جنح
3: لا مش هو صحيح
15: هذا مش صحيح؟
3: لا
2: في أمل.
15: والسؤال سؤال ما في سؤال واحد الذي ما يصومش العشر هذا حرام ولا لا؟
3: لا مش هو حرام الذي يصوم على أجر والذي يصوم على شيء
15: والذي يا شيخ احنا يعني يصبح بفقرات يعني نبقى من الراديو يقولوا هذا حرام علينا، هذا حرام ولا لا؟
3: ايش؟
15: احنا نجاوب يعني اذاعة ثانية يعني نجاوبهم ونصبح يعني هذا حرام ولا لا، نطلع بين اذاعة يعني بين اذاعة اخرى على
3: الاتصال بالاذاعات للنساء للمفاكهة والضحك مع المذيعين والتنكيت والتلاعب بالأصوات لا يجوز، حرام. الله سبحانه وتعالى أمر نساء النبي ألا يخضعن بالقول، ألا يخضعن بالقول، معناها التغنج الضحك المفاكهة، هذا الأشياء الذي لا يجوز أن تفعل مع المرأة إلا مع زوجها، لا يجوز لها أن تظهر بها في الإذاعات، حرام حرام حرام.
2: سأل آخر. مرحبا.
16: ألو.
2: نعم.
16: مساء الخير.
2: مساء النور.
16: معي بنت بنتي المريضة بيقولون فيها ريح حمراء، نسمي خابرة عند المشعوذة هذا مش وحراء؟
3: لا لا تسيروا سيروها صلاة دكتور، ما فيها من وجع.
16: قالوا وبيناظموا لما بيسألوا شلينا الفجولة عندها قالت فيها ريح حمراء.
3: لا صدقيها
16: وحرام ما
3: نسر
16: شاي.
3: لا تسيروا عندها.
16: يلا خير جزاك الله خير.
3: وإياكم.
16: يلا الله معكم.
3: معكم.
2: تسأل. مرحبا. نعم. رفع صوتك. نعم. صوتك بعيد. المعذرة. تسأل آخر. مرحبا.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
17: ما يا شيخ أمي كيسنا لخبط مربط.
3: إيش إيش؟
2: أمها مربط.
17: مربط أمي في كيسنا لخبط رمضان.
3: تمام.
17: وبعدها افترت 10 هيا. وبعد العشرة ما عاد تقدر تصلى صلاة تتعب. كم حتى هذا الصيام كم تقدر تصلى 10؟
3: نصف ساعة عن كل يوم أو قيمته. نصف ساعة عن كل يوم أو قيمته توزع على المساكين.
17: ولي كتبت 12,000.
3: كدي زيادة.
17: كدي زيادة.
3: أيه.
17: تلات تسلم.
3: من قال؟
17: مع السلام.
3: في أمان الله.
2: سأل. نعم مرحبا. حياكم الله. نعم.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. الله.
18: يا شيخ أنا سؤال لو سمحت.
3: تفضل.
18: نظرت في نظر بثلاث أيام صيام. ألو.
3: معك.
18: نظرت في نظر بثلاث أيام صيام والآن سنت يوم عاد باقي يوم، كيف يا صوم ولا معليش؟
3: أنت نويتها متابعة ولا بدون تتابع؟
18: ما؟
3: نويتها متتابعة ولا بدون تتابع؟
18: نعم نعم نعم نويتها متتابعة. نعم.
3: صوم ثلاث أيام متتابعة.
18: يلا واصل.
2: سال.
18: من غير
3: عدد
18: اليوم
3: ونرجع
18: عجل مرة ثانية.
3: أيوة.
18: الله شكرا جزاك الله خير.
3: وإياكم.
18: والله
2: طبعا. سلام. مرحبا.
19: باقي معنا ساء.
2: نعم.
19: الذي صوم العشر وباقي وعليه قضاء هو احتسب القضاء ولا
3: لا؟ الذي عليه قضاء يقضيها في العشر.
19: يقضيها في العشر.
3: أيوة.
19: الله شكرا.
2: الله. سلام. مرحبا. معنا من التلفون. نعم تفضلوا.
20: ايه
2: مساء النور. ما بالله طفوا الراديو لو سمحتوا.
20: ايه انا ما بش ما بش راديو معي شي. مساء الخير.
3: مساء النور.
20: ما صارت الباقي لانا تعيلا انا واحد قالت صارت الباقي يعني السنة كلها ولا لا خيره.
3: السنة حقت الفجر قبل صلاة الفجر.
20: والله شكرا شكرا يا
3: سير.
20: لا وقال لي
3: قال لك
20: لا
3: عيب
20: يعني وما
3: بيصلى
20: شيخ
3: عمك. لا سنة الفجر قبل
2: الفجر. في أمان الله. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
21: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: صوت الوعي والبصيرة. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم المباشر فتحوا. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر من جديد أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7282820888 و7230990100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
0: مساء الخير.
3: مساء النور.
0: يا أخي وعيسى.
3: تفضلوا.
0: احنا صرنا مستشفى وبعدين كنا نسير عند خالتي وعمتي قالت نبلا نسير عند بيت ثاني، ورجع اتصل زوجي وحضر مضلت قال ما نسير لا هنا ولا هنا، واحنا نسيرنا نسير في بيت ثاني وفي بيت ثاني.
3: إذا ما سرتوا حيث الذي حرم وطلق عليه ما بش مشكلة، وإن كان أيوة وإن كان سرتوا في المكان الذي قد حرم وطلق ما تسيروا فيه فتقع طلقة،
0: ما
3: أصر
0: المكان الذي حرم
3: وطلق ما بش مشكلة.
2: سؤال آخر.
0: شكرا.
2: في أمل. سؤال مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: يعني شوف أنا طرحت
3: نامني غلط
1: تمام.
3: إيش؟
1: يعني
3: الفوط
1: الذي
3: طرحت
1: عند واحد مجزي إذا رأني
3: أجته ما. أنت ودعت زلط عند واحد؟
1: أيوه.
3: لا زكيها، إذا هي ذهب ولا فضة ولا هي للتجارة.
1: لا هي زلط مجزيها تمام، طرحتها عنده وهو فضتها صلح بالحمالة حقه، إذا إحنا عزم يجمعها يعني يجيب عليها زكاة وما
3: قلت لك، إذا هي ذهب أو فضة أو أموال أو هي للتجارة فيجب عليها وإلا فلا يجب.
2: هل هي للتجارة؟
1: لا لا طرحتها عنده هنا، طرحتها عنده يعني وداع.
3: ما عليها شيء.
1: ما عليها شيء.
2: نعم.
1: يعني هنا هي مفروض كبير مثلي أقول لك أنا عاد إحنا الثلاثة مليون بس هو قلت فيها صلحت العمالة حقه، طرحتها علي.
2: نعم. سؤال آخر. في أمان الله. تسأل مرحبا. نعم.
22: مساء الخير.
2: مساء النور.
22: كيف أنت يا شايخ؟
3: الله يعافيك.
22: معانا شاب عيوه إيهاف من قريب تصحب عيوه ولا ناشي؟
3: معكم مه؟
22: شايخ غنمي.
2: في أسنبر.
3: إذا ما هو جاي يوم العيد قلت بخيار الصنفري هذا فنعم يتصح.
22: ها وانه جالس
3: وهي عيكون عيب فيها ماشي.
22: ها

0: يا الله خير جزاك الله خير.
1: حياكم.
2: صباح مرحبا. تنور. الحمد لله. نعم.
0: على توزيع أعمى ونسم بحيد ومارات هل يجوز إن
1: معكم إيش؟
0: كيف يعني؟
1: لا ما يصح.
0: ما يصير وتعالى.
1: لا ما يصح.
0: من الله.
1: وله من الله.
0: والله معنا كان ثاني.
1: تفضل.
0: معنا نقبر و يعني مع كبر المنطر قرب قبل الجراء عليه تحت ناس.
1: مقبرة.
0: أيوه مع كبر المنطر قرب.
1: ها.
0: وصعب الجراء هذا المبنى على صاحب من يلقى المقبرة ما حكمك.
1: عاملوها معاملة الجرب عندكم. والعادة في الجرب ان الاعلى اذا انهدم الى الاسفل نذي يبني الاعلى.
0: انا
1: داري
0: قال لك انا قال على صاحب من قربها قلنا على القرية على القرية كامل يشتغلوها.
1: تمام
0: ان شاء الله
1: تسلم.
2: سأل مرحبا. تفضلوا. نعم مالو. تفضلوا نسمعكم. رقم سبافون. نعم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسمعك. نعم اسمع. طفي الراديو. من طفي الراديو. سمعنا من التلفون. تفضل. المعذرة الصوت بيقطع. حاول تعود الاتصال. اتصال آخر. مرحبا. ألو.
3: ألو.
2: نعم.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: يا شيخ إذا واحد عاد عليه صيام من رمضان وهو يشتي يصوم يوم عرفة تطوع.
1: يصوم ما قضى.
3: ما هو؟
1: يصوم ما قضى.
3: يلا شكرا.
2: سلام آخر. مرحبا.
4: ألو السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: يا تعال أجواء.
1: تفضل.
4: أبدا صايح لها أنا في البيت وأولادي وأخي وقالوا ما بلا جيرة دعايق وأنا بسمع
1: النشرك. قالوا ما؟
4: أشنا والدي قالوا ما بلا جيرة دعايق وأنا ما أرضي كثيرة دعايق بعد أبي حرم ضلت الحرام ضلت لو ما تتعالج ما تدخل لي بي
1: هسير تعالج
4: يعني ما رضي كثير وبعدها وانا حرام طلاق انا حلفت ورحت لي بعدها جاء اخي لا عندي قال رجل ابي تجي ما اجي ما ادخلش بيت وانا قلت حرام ضلت ما ادخل بيت
1: لا يلا ضربناك وبعدين
4: دالحين ما نفعل
1: دالحين سير تعالج وتحتل الامور ان شاء الله
4: قسمنا لعند الدكتور
1: ايه
4: في نفس اليوم بس باقي الحرم مطلق حتى انا علي حرم تطلق تقول ما عاد ادخل البيت
1: اذا دخلت انت قاعد طلقه على مرتك
4: ايوه وكم الكفاره اولاد
1: ما بيش كفاره بلا طلقه
4: ما بيش كفاره بلاص
1: ما بيش لها كفاره
4: واذا خرجت من البيت
1: اذا ما دخلت البيت ما عليك شيء
4: لو اخرج من البيت
1: بالاصل قلت انت حرمت وطلقت انك ما تدخل البيت اذا لم تدخل البيت ما عليك شيء
4: ايوه وين دخلت البيت
1: تقع طلقه
4: وان حرم علينا ولا ما
1: ايش
4: نعم جت خير ولا ما نفعل
1: تقع طلقه واذا وقعت طلقه تراجعها وتبقى معك في طلقتين واضح
4: ايوه يعني تبقى معي طلقه انا
1: واضح
4: ايوه خلاص واضح يلا اشكرك. يا سيد القاضي. باقي معنا سؤال جدتي ماتت وكان معها ذهب عند ابي وابي باحل وهي ماتت ومشي راضي عليه انه يبيع
1: يسلمها لورثتها.
4: يسلم للورثه واذا قد باحل
1: يسلم بدلهن للورثه.
4: بدلهن والله اقول ولو يدي زرط
1: قيمتهن للحين.
4: قيمتنا هذا
1: الأيام.
4: يا الله
2: شكرا. في أمان.
4: في أمان.
2: سار مرحبا.
0: الخير.
2: سنور.
0: نعم بارك الله فيك يا عبد الله.
1: الجميل.

0: نبات القبر، هل هي صحيحة أم لا؟
1: لا أدري.
0: الله شكرا.
2: سؤال مرحبا.
3: ألو.
2: نعم.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: واحد جاء يصلي جماعة فاتتها الصلاة الركعة الرابعة فاتته، عندما يجلس يدوى التشهد الأخير يدي معهم التشهد ولا يسكت ويقوم يوفي الركعة الرابعة،
1: لا يجلس معهم يجلس يتشهد يجلس معهم وبعد ما يكملوا يقوم يكمل،
3: بس أثناء جلوسه يقرأ معهم
1: ولا يقرأ شيء،
3: ما يقرأش؟
1: لا.
3: يلا تسلم يا شيخ.
1: من قال؟
2: سلام مرحبا.
4: مساء الخير.
2: مساء النور.
4: يا شيخ لدينا بعض الأسئلة.
2: نعم
1: تفضلوا.
4: يا شيخ في أخي يشتي يقابكم، أنا ما أقابش، أنا أخي يشتي يقابكم هو.
2: نعم
4: يلا لحظة رح
5: بيحول. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك؟
2: حياكم الله.
5: يا أخي معي ورث يروح ما فرضيت القسم بإقسام بالله إننا ندير فياس ما فرضيت، شو رأيكم علي إننا ندير خوف ولا لا؟
1: أنت بدري وش بيقول؟
5: أنا ما
2: سلام مرحبا.
6: ألو.
2: نعم.
6: سلام الله عليك يا شيخ.
1: عليكم سلام الله ورحمته.
6: قبل أن أشتي نقرأ عليك سؤال.
1: تفضلوا.
6: يشتي توضح لنا يعني قصة الأضاحي، يعني الكبش كم يجي والبقرة كم تجي والإبل كم يجي؟
1: الكبش الذي قدو ابن سنة فما فوق، والماعز ابن سنتين فما فوق، والبقر ابن سنتين فما فوق.
6: لكن قصدي كم يجي على كم نفوس؟
1: الكبش عن 3، والماعز عن 3، والبقرة عن 7، والإبل عن 10.
6: لا كتب الله أجرك حفظك ربي
1: وإياكم.
6: نعم
2: سأل. نعم مرحبا. طفي الراديو سمعنا من التلفون لو سمحت. نعم طفي الراديو لو سمحت. طفي الراديو لو سمحت. عطى طفي عليك. سؤال مرحبا. نعم حياكم الله.
7: اسمها الثلاثة الحين كان يخطب يطلق من مشي بسنه سنه ولا هذاك عدن ربي
1: ايش
7: ثلاثة الحين
1: مالها
7: يجوي يصلي من هذاك عدن ثلاثة الحين ويريحوا من بلوك مشي سنه وخطبه
1: مشي واجبة، لكن ما شو المفروض ان الناس يفعلوا هكذا؟ الذي معه عذر يروح له والذي ما معه عذر يجلس يستمع.
7: مشي ضروري هاي؟
1: لا مشي ضروري.
7: ايوه والشعر الذي بيشعره وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء
1: ما فهمت؟
7: الذي بيشعره والشعر الذي بيطلعوا دوام وقت صلاة المغرب وبعد العشاء
1: ما اقدر بسرت هولا.
7: يلا شكرا يا دحي.
1: الله عافيك.
2: سأل مرحبا. نعم
8: السلام
2: ورحمة الله.
8: كيف الشيخ عبد الله؟
1: الله يعافيك.
8: لو سمحت لي بعض الأسئلة.
1: تفضل.
8: حقا على الأضاحي مثلا الشاعر يا محمد عامر استمتع الشرع يجزي ولا ما يجزي؟
1: المذهب انه لا يجزي الا بإنسانة من الظن.
8: نعم والمخصي هذا
1: والمخصي يجوز ايضا اتضح يا به.
8: هم السنة.
1: واضح؟ مالهم
8: اختلفوا واحد حلف يعني بيني طلاق دراج انه لو يحس الحاجة الثانية لا يضربه ولا الهم وبعد هذاك الجهل النفسي وبحلها
1: اذا ما ضربت تقع عليها طلقة
8: لكن هو بيحس الجهل الصغير انه قال انه ناسي
1: ولو هو ناسي
8: ها؟
1: ولو هو ناسي
8: ها؟

0: وإياكم.
1: سال مرحبا. نعم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: معايا سؤال.
1: تفضل.
2: ثلاثة دعاهم جمعة عم واجد.
0: إيه مش هي مشروعة عندنا.
2: يعني مشروعة.
0: المذهب إن مش هي مشروعة، والذي بيقولوا بمشروعيتها بيجعلوها مستحبة. من قال؟
1: سأل مرحبا. نعم.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: ممكن نسأل يا أستاذ محمد؟
0: تفضلوا.
3: بعض الناس يا شيخ مش قادر يضحي. ما علي
0: ولا على حاجة.
3: ما مش على الشيء دي.
0: ولا على الشيء.
3: وبعض الناس يجلسوا صوت ويقسموا أسبح، وبعدين يرجعوا يدخلوا ناس ثانيين في حقه ما أسبح. حد يصبر ضحية؟
0: لا ما يصبرش.
3: أسألت معنا اثنين فقهاء، واحد حافظ وما بيجي صليلة لك، واحد نص حفظ وهم داوم على الصلاة بعد ما نصلي.
0: بعد الحافظ
3: ولا ما بيجي لا فجر باس
0: للما ما بيجي
3: ما بيجي بعد الحافظ لكن ما بيجي ما بيجي لا فجر.
0: أقصد لل
3: نداوم على الصلاة وبيأذن وقينا الجانب.
0: خلوا يتحفظ، خلوا يتحفظ ويصير حافظ، وخلوا يصلي بكمو.
3: يا الله سهل يا شهر الله حفظك.
0: من قال؟
3: الله معك.
1: سال. نعم مرحبا. تفضلوا. نعم.
4: ما يا شيخ معي سؤال.
0: تفضل.
4: نحن كل سنة يعني ما نضحيش للعيد، يعني ما نضحيش، يعني ماشي معانا قيمة الأضحية. وهذه المرة قلت أنا الأبي قلت له يا أبا لا تحلق، لا تقصرش من شعرك ولا شيء، يمكن لأمان أن نضحي هذه المرة معانا قيمة الأضحية عشان نضحي. أبا أبوي ثلاثة أيام في شهر ذي الحجة وقام ما حلق ذقنه، قال أذاني
0: ما على شيء ما على شيء، يصبر يضحي
4: يضحي عادي ما عليه ولا شيء.
0: أيه.
4: وأنا إذا أنا أحلق من شعر عادي ما عليه ولا حاجة.
0: مستحب أحلق. مستحب ترك الحلاقة.
4: يلا يا ربي يحفظك إن شاء الله.
0: وإياكم.
4: يلا.
1: سؤال. نعم مرحبا.
5: مساء الخير.
1: مساء النور. لا معكم أسئلة سابرة أسألوا.
5: لا أنا أسأل سابرة يا شيخ. في واحد يعني طلق مرأته ويرجحها، يعني أطلقها أكثر من 3 مرات وما كان يرجحها لبيتها، هل جائز له ولا لا؟
0: إذا الطلاق يعني بيقع في بين في الوسط رجعة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
5: يا شيخ أطلق 1000 طلقة يعني يوميا يطلق، يقول أنا انقطع الطلاق، طلقها أكثر من 1000 طلقة.
0: إذا طلقها ثم تراجعها ثم طلقها ثم تراجعها ثم طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
5: لا يعني وأهلها على البنت يعني يردوها لزوجها، وطلقها 1000 طلقة يعني يوميا طلقها 3 مرات يا شيخ والله أكثر. والشيخ ذات يعني الرجل يعني مجنون والله، يعني يضربها والله إنه يضربها ويكردها وهي تحمق بيت أهلها، وأهلها يرجعوها لها يعني يرجعوها لزوجها. إيش رأيكم بهذا الرجل وإيش رأيكم بأهل أهل البنوتة؟
0: تصير المحكمة تشكيبهم.
5: وين تصير يا شيخ اللي ذهبها وشال كل شيء حقوقها واجتماع قبال أهلها ويقول لهم شو مرتشو رأيكم مرأتي ما تلبسنيش كده وتبيعني اجتماع يعني جدا. لو أنا يا شيخ والله ما عيش معهم عارك الشخص يعني مجنون.
1: نعم. سؤال آخر.
5: أيوة يا شيخ، في جاية يفضلوا البنات والجانا يكرهوهم، والجاية يكرهوا الجانا ويفضلوا البنات، ايش رأيكم في الله؟
0: ما يجوز.
1: في أمان الله. نستقبل آخر اتصال. مرحبا. سنور.
6: يا شيخ الذي بيضحوا طرحيه وما يقسموش بياكل
0: يجوز له ياكلها.
6: ولا اذا تضحى مني يقسم بها للمساكن ولا شيء؟
0: مش ضروري، اذا يشتيف هو اجر، واذا ترك واذا ما يشتيف هو يجوز له.
6: يلا شكرا يا شيخ.
0: عارف.
1: نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، نعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم. بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو معظم من الرسائل الرسالة تقول هل صلاة العيد واجبة؟
0: صلاة العيد نعم واجبة على النساء والرجال وعلى كل مكلف.
1: نعم. رسالة أيضا تقول كنت أسرق أجدادي والآن متأسف وأقرأ لهم قرآن يعني لأنهم ماتوا.
0: إذا يسلم لورثة.
1: قال إذا استطعت أنفق الأنفق لأن يتم بعد تذهب السيئات.
0: يقع له أجر على الإنفاق لكن إذا هو قد سرق أشياء معينة ضروري أن يرجع حصة الورثة منها.
1: نعم. ما هي المتردية؟
0: هذه تسقط في الجبل تتردى.
1: نعم. ورد حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى يعجب من عبده، فما هو الإعجاب وهل الحديث صحيح؟
0: العجب هو الانفعال عند ظهور الأمور المستغربة. والله سبحانه وتعالى لا شيء مستغرب بالنسبة له، لأن المستغرب إنما يكون للإنسان الذي أتى إليه شيء لا يعرفه، والله سبحانه وتعالى عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف سيكون. فالمراد أن هذا مما يثير العجب لدى من يصح منه التعجب لا عند الله عز وجل.
1: هل حرام ضرب المواشي؟
0: إذا هو الغير سبب ولا هو إصلاحها فلا يجوز.
1: آخر رسالة قال قلت الخروف عن ثلاثة، هل ثلاثة بيوت أم ثلاثة نفوس؟
0: ثلاثة أنفار.
1: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم أيضا من لم نستقبل اتصالاتهم، لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، صلى عليكم سيد الكريم، كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحايا مني محمد يحيى الصوملي ومن الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: الحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
1: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني ولا تستهدف أي شعب مسلم. فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.

0: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41 ألف أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحساب.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: ثوبك من.
1: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

0: كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

المتوكلين بك ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

عليهم. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة

أبرار خلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة

أمن مكرك. اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم اسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: دقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الفرح بالقرآن. أقول فيها: يفرحون بما أنزل إليك، ليست خاصة بذلك الزمان، بل هي تشمل كل الأزمان. فمن أعظم علامات الإيمان الفرح بالقرآن. القرآن الكريم يذكر معايير المؤمنين ومعايير الإيمان حتى نقيس أنفسنا عليها، وهل هي متوفرة فينا أم لا، وبحسب توفرها تكون درجة الإيمان فينا. مثل ما الطبيب عندما يطلب منا تحاليل فيقيس هل السكر زائد أم ناقص، هل الضغط مرتفع أم منخفض أو معتدل، وهكذا. فهكذا الإيمان. فالله تعالى ذكر من علامات المؤمنين هي الفرح بما أنزل إليك، الفرح بالقرآن الكريم، سواء أنزل إليك نزولا جديدا أو كل آية تقرأ. الحقيقة كل آية نقرأها وكأنها أنزلت في تلك اللحظة، لأن القرآن الكريم لا تفنى عجائبه. القرآن ليس كالثوب الذي يبلى، هو دائما تجدد. لذلك يعتقدون أن القرآن الكريم ينزل كل حين، ومعانيه تنزل كل حين، وهو غض طري جديد كل حين. الله تعالى يقول: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. هنا المؤمنين، سواء المؤمنين أهل الكتاب أو المؤمنين من المسلمين، يفرحون. طبعا أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله يفرحون بالقرآن الكريم، وفرحا عظيما. لماذا؟ لأن القرآن هو الذي يوضح لهم الحقائق. الإنسان يكون في ظلمة، يكون في عمى، مثل ما في الواقع. تصوروا شخص في عتمة، في ظلمة، هناك حفر، هناك مكان خطير، ثم فجأة يشعلون الضوء ويطلع النهار وتبان يظهر كل شيء، فهنا يشعر برحمة وفرح. حتى الناس عندما ينقطع الكهرباء، ثم أولاد صغار، حتى نعبر نرى الفطرة السليمة، بمجرد أن تأتي الكهرباء والمصباح يضيء ينير، فتجدهم يصرخون يفرحون ويفرحون بذلك، والسرور يبدو على وجوههم. هكذا المؤمن، لأن كل آية تتنزل هي تكشف لهم حقيقة. الآن مثلا بعض الأحداث، فتن تكون فيها فتن، المؤمن يقرأ القرآن الكريم ويعود إليه فيقرأ آية معينة أو آيات معينة، فمباشرة يتضح له الحق. للأسف الذين يريدون أن يحلوا أو يريدون أن يخرجوا من الفتن عبر الإعلام المغرض أو عبر المحللين الذين تستضيفهم قنوات الإعلام المغرض، هؤلاء كالذين يريدون أن يعالجوا أمراضهم بالسموم، بدل أن يرجعوا للقرآن الكريم ليوضح لهم الموقف الحقيقي الصحيح الإيماني الذي عليهم أن يتخذوه، لا، يذهبون إلى هؤلاء المحللين. هؤلاء المحللين لو عبرنا عنهم بلغة القرآن الكريم هم المثبطون، هم المرجفون، هم الكاذبون، هم أولياء الشيطان، هم المنافقون الذين يستخدمهم الأعداء وسائل لما يريدون، ويقدمونهم لما يريدون. لمثال بسيط ما حصل في ليبيا مثلا، واستخدام الناتو واستخدام أعداء الله لضرب الشعب الليبي. الشخص لو ذهب للقرآن الكريم: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل نتصور أن اليهود والنصارى الذين يتشكل منهم الناتو يرضون عنا، يقدمون خدمات لنا، يخلصونا من الطاغوت، وبعد ذلك ننعم نحن بحكم رشيد؟ هم يعلمون أنهم لا يفعلون ذلك. لو علم الناتو ولو علم الصليبيون ولو علم اليهود إنهم إذا أعانون كما يتوهمون سنخرج من أزمتنا وسنتحول إلى أمة قوية، لن يفعلوا ذلك. لكن الذين لم يثقوا في القرآن الكريم وراحوا يثقون في هؤلاء العلماء، علماء السوء الذين أفتوا لهم بجواز الاستعانة بهؤلاء الطواغيت وهؤلاء المجرمين، وهم يعلمون إجرامهم بل يرون إجرامهم، هؤلاء لم يقرأوا القرآن الكريم. ولذلك عندما نعود للقرآن الكريم كل العلماء الذين لا يرجعون للقرآن يتساقطون بين أيدينا. نقول: نعم، هذا عالم، هذا يحفظ كثيرا، ولكنه بالمنطق القرآني كالحمار يحمل أسفارا. لأن الأمر واضح، القرآن الكريم بصرنا، أعطانا البصيرة، أعطانا الوعي. ما أسهل عندما نقرأ القرآن الكريم
بين أن نفرق بين الحق والباطل وبين الصادقين من الكاذبين، فقط نبحث عن الأعداء وماذا يريدون لنا ثم نبتعد عن طريقهم. بسيط جدا، يعني أي شيء يكون فيه الأعداء ويرضى عنه الأعداء نبتعد عنه. ولذلك المؤمنين يفرحون بالقرآن يبصرهم. كذلك القرآن الكريم عندما يكون في أزمة، يكون الشخص فقيرا متألما فيقرأ القرآن الكريم فيجد الله تعالى يعده بالقصور وبالجنان وبالنعيم المقيم وبالطعام اللذيذ وبكل أنواع الأصناف، فيستبشر ويفرح ويقول ما هذا الفقر إلا لحظات معدودة، ثوان معدودة بجنب الآخرة، فيصبر ويرضى عن الله تعالى ويسعى لأن ينال تلك القصور وتلك الأنهار وتلك وذلك النعيم المقيم. وهكذا في كل المعاني يشعر المؤمن بالفرح. لهذا الله تعالى يصف المؤمنين بهذا المعنى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. طبعا الآية الكريمة لا تقصد التأريخ، لا تقصد أولئك السابقين أيكم زادته هذه إيمان، لا، تخاطب كل الأجيال. للأسف البعض يقف عند قوله تعالى إذا ما أنزلت ويتصور أن هذه الصورة يعني فقط في ذلك الزمان الذي أنزلت فيه، ليس كذلك. يعني القرآن الكريم بمفهومه بعمقه يتنزل كل حين، صالح لكل زمان ومكان. نعم كان نزوله الأول على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه في كل حين يتجدد. منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فرحين، بشارة عظيمة الآية الكريمة ويتصور أنها تبشره. وأما الذين في قلوبهم مرض، الله تعالى لم يقل كفر مسلم ولكن قلبه مريض، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون؟ لماذا يفتنون؟ لأنهم لم يتمسكوا بالقرآن الكريم. يفتنون هنا بمعنى وقعوا في الفتنة، أضلتهم الفتنة. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. إذن القرآن الكريم يبين لنا أن موقفنا من القرآن هو الذي يبين حقيقتنا، هو الذي يبلو سريرتنا. إن فرحنا به، إن استبشرنا به، إن تيقنا بما فيه، إن عشنا ما فيه، إن تلذذنا بما فيه، فهذا كله علامة الإيمان، وعكسه علامة المرض القلب، علامة السقوط في الفتنة. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة،
2: دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة. 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
10: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين، والذي سنناقش يومنا هذا مرض إجهاض الحوامل. كونوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق، نناقش مرض إجهاض الحوامل مع ضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي، طبيبة جراحة أمراض النساء والتوليد. حياكم الله دكتورة في إذاعة آفاق.
1: حياكم الله دكتور. بداية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يشرفني استضافتكم لي اليوم. نشكر كل القائمين على إذاعة آفاق FM، كما نشكر المستمعين الكرام لحسن استماعهم لهذه الحلقة.
0: ونحن نتشرف باستضافتكم. مستمعين الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-2088 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081-01-33-082. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية، لطالما هناك الكثير من الحالات التي تأتيكم يوميا في المستشفيات، وأنتم أخصائية نساء وتوليد في مستشفى الجمهوري وغيرها من المستشفيات، تستقبلون الحالات يوميا التي يعانين من الإجهاض، سواء إجهاض متكرر أو إجهاض مبكر أو إجهاض متأخر. لو تحدثونا ما هو الإجهاض؟
1: بداية، الإجهاض كتعريف هو عبارة عن نزول الجنين قبل فترة اكتمال الحمل، اللي احنا بنسميها فترة الفايابليتي، اللي بيكون فيها الجنين قادر على العيش خارج رحم الأم، اللي تقدر على حسب إمكانيات الدولة. اللي احنا عندنا في اليمن تقريبا في اليمن بنعتبرها 28 أسبوع. فأي إجهاض أو نزول للجنين قبل 28 أسبوع هذا بنسميه إجهاض.
0: نعم، هذا الإجهاض. هناك الكثير من الأسباب دكتورة، عن أسباب الإجهاض الذي تسميه طبيا الأبورشن، بالتأكيد على أن هناك أسباب. لو تحدثونا أكثر عن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى إجهاض الحوامل، إجهاض الأمهات الحوامل، ليستفيد المستمعون الكرام، وحتى يعرف المستمع وكل المستمعات العزيزات عن أسباب الإجهاض ليتجنبنا هذه الأسباب.
1: أسباب الإجهاض كثيرة، لكن احنا ممكن نعمل لها تقسيمة بنسمي يا إما اللي هو الإجهاض التلقائي أو الإجهاض المحرض. الإجهاض التلقائي كمان في له أنواع، اللي بيكون إجهاض مرة واحدة أو الإجهاض المتكرر، في له عدة أسباب. أما الإجهاض الانديوست اللي بنسميها المحرض، هذا اللي بيكون تحت إشراف طبي لأسباب مرضية عند الأم قد تؤدي بحياة الأم إلى الوفاة لا قدر الله. الإجهاضات إذا احنا تكلمنا على السبونتينوز، الأعراض اللي هي أول إجهاضات التلقائية اللي بتكون لمرة واحدة، في لها كمان عدة أنواع. احنا ممكن كمان نقسمها إلى إجهاضات اللي تحصل في أول 3 شهور من الحمل، أو الإجهاضات اللي بتحصل في آخر 3 في نص أو منتصف الحمل، اللي احنا بنسميها سكند ترايمستر، اللي بتجي من 14 أسبوع إلى 28 أسبوع. وكل نوع فيه عدة أسباب نتكلم عليها مع الأنواع اللي بتؤدي إلى الأبورشن.
0: نعم، طالما أنتم ذكرتم الأنواع، لو تحدثون أكثر عن الأنواع، لأنه طالما والأسباب مرتبطة بالأنواع، لو تحدثون عن ما هي أنواع الإجهاضات.
1: قبل ما نتكلم على الأنواع، لو ننوه بس شوية على الأسباب، لأن الأسباب عندنا كثيرة، ممكن تقسيمها إلى 3 أسباب رئيسية. هي تكون الأسباب اللي لها علاقة بالجنين نفسه، يا تكون أسباب خاصة بالأم، يا تكون أسباب خاصة بالأب. طيب، لو بدأنا بالأسباب الخاصة بالجنين، وهي أشهر الأسباب المؤدية للإجهاضات، اللي تقريبا بتمثل 50% من الحالات اللي تؤدي للإجهاض في أول 3 شهور في الحمل، اللي احنا بنسميه أول 12 أسبوع. أولها وأشهرها اللي يمثل 50% هو احنا نسميها الخلل في الكروموسومات عند الجنين، وهذا بيكون خلل كروموسومي ما نقدرش احنا نتنبأ فيه، بيمثل 50% من الحالات. الأسباب كمان اللي هي خاصة في الجنين، اللي بتكون الملتيبل بريجننسي أو الحمل اللي هو بتوأم أو اللي هو 3 أجنة، بيكون عرضتهم للإجهاض أكثر. أما بالنسبة للعوامل اللي جاية من الأم، بتكون يا إما وجود عدوى عند الأم احنا نسميها اللي هي التورش انفكشن، اللي تمثل مجموعة من 5 أمراض، يا إما فيروس السيتوميغالي اللي احنا نسميه فيروس الحمل، أو جرثومة الحمل اللي الناس يسموها التوكسوبلازما، اللي حنسميها جرثومة القطط، اللي غالبا تجي للنساء المحتكات في القطط في المنازل وغيرها. أول اللي هي الروبيلا اللي بيسموها الحصبة الألمانية وغيرها. طيب هي تمثل جزء لكن ما تمثلش السبب الكبير. معنا كمان اللي هي الملاريا أو الالتهابات المهبلية الشديدة، هذه كمان ممكن تعمل للإجهاض. أسباب أخرى تكون متعلقة بالأم، الأسباب الأخرى اللي تكون متعلقة بالأم يكون معنا أمراض سابقة أو مزمنة عند الأم، مثلا إصابة الأم اللي هي ارتفاع ضغط الدم أو المشاكل المزمنة في الكلى أو مشاكل القلب عند الأم اللي هي السابقة للحمل. في معنا أيضا اللي نسميها عوامل بيئية، يعني تعتمد على البيئة اللي عايشة فيها الأم، اللي تمثل مثلا التدخين، وهذا يمثل كمان عامل كبير، سواء التدخين الأم نفسها مباشرة أو التدخين السلبي اللي يجي من المجتمع، اللي تكون مثلا جالسة في بيئة فيها التدخين سواء الشيشة أو المداعة أو السجارة نفسها،
0: يعني تجلس مع المدخنات أو في جلسات المقيل،
1: جلسات المقيل سواء دخنتي أو تعرضت أو لروائح التدخين، احنا نسميها التدخين السلبي، كله بيعمل نفس المفعول. كمان اللي هي تناول اللي هي الكحول أو تناول المواد المنبهة مثل الشاهي، القهوة، النسكافيه بكميات كبيرة، هذه كمان واحد من الريسك أو من عوامل الخطر اللي ممكن تؤدي فيها. ثاني شيء معانا في العوامل البيئية هي تعرض الأم الحامل للأشعة، مثلا تكون مريضة أو كان معاها مرافقة لشخص مريض يدخل للأشعة اللي نسميه هنا الإكس راي أو الأشعة السينية، تعرضها لنسبة من الأشعة أكثر من 5 الراد احنا نسميهن، بيخلي الأم كمان عرضة للإجهاض. غيرها بيكون معانا اللي هي الأسباب اللي احنا نسميها اللي هي الاندوكراين، هذه الأسباب بتكون خاصة، هذه الأسباب مثلا حتكون يكون عند الأم مثلا من قبل يا إما مشاكل في الغدة الدرقية، يا يكون عندها متلازمة تكيسات المبايض، أو يكون عندها زيادة في إفراز هرمون الحليب وغيرها. في معنا كمان أسباب إحنا نسميها أسباب مناعية، يكون في جسم الأم أجسام مضادة نسميها الأنتيباديز اللي بتهاجم أو بتحارب الجنين اللي هي المزروع داخل الرحم، وبتعتبر أصلا جسم غريب. غيرهن بيكون في معانا تشوهات خلقية داخل رحم الأم، يا حيكون مثلا اللي هو الرحم اللي نسميها المقسوم إلى جزئين اللي هو السيبيتيت، أو أنواع أخرى من التشوهات. كمان في معانا نوع احنا نسميه ارتخاء عنق الرحم، وهذا نوع من أنواع اللي هي يا يكون كونجينيتال يعني من أساس التركيب، أو ممكن يكون معانا نتيجة مثلا تدخلها الطبية، يا إما عملنا مثلا كان عند الأم أي مشكلة في عنق الرحم أو كانسر أو سرطان أو غيرها، ودخلنا إحنا عملنا لها يا إما إشعاع يا إما أخذنا عينة من عنق الرحم، هذا كله يؤدي إلى ارتخاء في عنق الرحم وبالتالي يسبب لنا الإجهاضات. في أسباب ثانية متعلقة مثلا بوزن الأم، كل ما كان الأم وزنها كبير أو السمنة بيكون مثلا اللي هو المعدل اللي هي البادي ماس إندكس أكثر من 30، كمان بيخليها عرضة للأبورشن. في معنا أسباب أخرى تتعلق بالمريضة، مثلا تعرضت لحادث، لصدمات، لضربات مثلا على البطن، ممكن تؤدي لتجمع دموي خلف المشيمة أو خلف الجنين، هذا كمان يؤدي للإجهاض. طيب أما بالنسبة للعوامل اللي حتكون موجودة عند الأب، إحنا بنقول إنه زيادة عمر الأب، كل ما كان الأب عمره كبير بيكون الإجهاض عندهم نسبته أكبر، أو بيكون في مشاكل في الكروموسومات اللي بينتجها الأب، يا تكون عددها أكبر أو عددها أقل أو فيها مشكلة، هذه كمان بتؤدي لنا إلى الإجهاض.
0: نعم، نشكركم دكتور على هذه التوضيح والتفصيل في الأسباب. معنا سؤال مستمع قال: السلام عليكم دكتورة، زوجة ابني أجهضت في الشهر 8 فجأة ولا ندري ما السبب، وبعد الولادة 4 أشهر ذهبنا بها للدكتورة فعلت لها جهاز تلفزيوني، قالت عندها فتح في الرحم، تقريبا التخى في الرحم، والرحم حقها مقرن، ولا فهمنا إيش هذا المقرن، لو توضحوا لنا.
1: الإجهاض ما يعتبرش أصلا في الشهر 8 إجهاض، احنا نسميها هي ولادة مبكرة، لأن الإجهاض احنا اتفقنا أنه حيكون لعمر 28 أسبوع اللي هو نهاية اللي هو السادس. طيب بالنسبة للمقرن، هو تقريبا بيكون تشوهات خلقية في الرحم، ما بيحتويش فيه على قناتين لفالوب، بيكون جزء منه، يعني بيكون حجم الرحم صغير وبالتالي ما حيكملش فيها الجنين إلى نهاية التاسع.
0: نعم هذا هو المقصود.
1: هذا هو المقصود فيه. أما بالنسبة لأنه كيف نتابع الحالة الجاية إن شاء الله نتابعه من بداية السابع، بعدين حنشوف هل تحتاج المريضة هذه ربط أو كان في مشكلة ثانية هي سبب الإجهاض، هل كان عندها مثلا التهابات معينة، هل كان في مشكلة في الطفل وقت الولادة أو تشوهات أو شيء، هذا احنا نتابع معهم إن شاء الله في الحمل الجاي.
0: نعم يبدو أن المستمع سمع نصيحتكم والتي هي متابعة الأخصائية النساء والتوليد حتى يقومين بالواجب حسب حاجة المريضة للعلاج أو التدخل الجراحي. نذهب مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة أفق إف إم صوت الوعي والبصيرة، نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة أفاق، نناقش فيها إجهاض الحوامل، أسبابه وأنواعه وأعراضه ومضاعفاته وطرق الوقاية منه وعلاجه، مع ضيفتنا الدكتورة قدير عبد الله الشامي، طبيبة جراحة أمراض النساء والتوليد. حياكم الله دكتورة مجددا.
1: حياك الله دكتور.
0: وصلنا إلى نقطة الأسباب، وذكرتم أسباب الإجهاض، أسباب إجهاض الحوامل بالتفصيل، وذكرتم منها ارتخاء عنق الرحم. ارتخاء عنق الرحم، لو تشرحوا لنا هذه النقطة، ارتخاء عنق الرحم متى يتضح؟ هل هي أحد، هل هي من الأسباب الرئيسية في الإجهاض المتكرر؟
1: ارتخاء عنق الرحم هو واحد من الأسباب اللي تعمل الإجهاض، لكن في السكند تريمستر، أي في الجزء الثاني من الحمل، يعني بتكون من بعد 12 أسبوع إلى ما قبل 28 أسبوع. اللي بيحصل فيها إنه عنق الرحم ما حيكونش مغلق بالشكل اللي إحنا نقبله، إنه يكمل معانا الجنين لنهاية الحمل. فإحنا بنشخص تقريبا عن طريق أول شيء القصة المرضية عند المريضة، إنه بيكون معاها 3 إجهاضات وأكثر كلهم من بعد 12 أسبوع. هذا واحد. 2، بنشخص بجهاز التلفزيون إن إحنا بنقيس طول عنق الرحم، إذا كان أكثر أو أقل، إذا كان أقل من 25 ملي أو كان فيه الشكل المعين اللي إحنا بنشوفه داخل عنق الرحم، فهذا إحنا بنسميه اللي هو ارتخاء عنق الرحم. طبعا ارتخاء عنق الرحم صح إنه موجود، لكن علاج السهل لو تم اكتشافه والمتابعة في الوقت المناسب. يعني بتجي لنا المريضة تم تشخيصها من قبل، حتوصل لنا تقريبا على الأسبوع 14 إلى الأسبوع تقريبا 26، إحنا بنعمل لها ربط لعنق الرحم، وبالتالي نتفادى مشكلة اللي هي الإجهاض المتكرر الناتج عنها.
0: نعم، نفهم كلامكم دكتورة على أنه الوقت المناسب، مثلا ما هو الوقت المناسب أو الشهر المناسب التي من خلاله تعملون ربط العنق الرحم حتى لا يحصل إجهاض؟
1: هو من بعد الشهر الثالث اللي احنا بنقول عليه، من 12 إلى 14 أسبوع، وآخر الفترات اللي احنا بنقبل فيهن تقريبا على 24 أسبوع، رغم ان احنا نفضل انه تكون آخر فترة على 19 أسبوع، وقاية من المخاطر اللي تحصل من الربط المتأخر.
0: نعم، وفك الرباط؟
1: فك الرباط احنا بنخليه للشهر التاسع تقريبا، تكمل فيها المريضة، وبعدين على حسب، يا كانت المريضة من غير مضاعفات، ما حصل لهاش أي ولادة مثلا، ما حصل لهاش نزول لماء الجنين، احنا ممكن نفكه قبل الولادة اللي هو بعد 36 أو بعد 37 أسبوع. بتجي المريضة بنعمل لها اللي هو إزالة للربط اللي احنا عملناه. أما المريضة اللي حيحصل معها مثلا أعراض ولادة أو نزول لماء الجنين أو التهاب داخل الرحم، احنا بنضطر ان احنا نشيله وقاية او حماية للام، يا اما من العدوى او من تمزق عنق الرحم نتيجة للتقلصات الموجودة مع وجود اللي هو الرباط نفسه.
0: نعم، معنا سؤال، قال والدكتورة قالت ممنوع تحمل الا بعد 2، هل نأخذ بنصيحتها او نتوكل على الله ونخليها تحمل لان حالتنا ضعيفة ما قدرنا نذهب بها الى صنعاء؟ ماذا تنصحنا الدكتورة؟
1: هو نفس المرسل حق أول؟
0: نعم، الذي هو حصل لها، الذي بيسميه إجهاض في الشهر الثامن نتيجة الرحم مقرن.
1: إحنا ما نقدرش ندي لكم وقت معين، لأنه الوقت اللي تحمل فيها المريضة من المرة الأولى إلى المرة الثانية، إحنا لازم أولا نشخص حالة المريضة، نعالج أي أمراض موجودة عند الأم، هل كان عندها سوء تغذية، نقص في اللي هو نسبة الدم عند الأم، وجود أمراض أخرى عندها، وبعدها حنعملها جهاز تلفزيون عند أخصائي أشعة، نتأكد من نوع التشوه الموجود عندها في الرحم. احنا بنعطي ما بين الحمل والحمل الآخر مدة لا تقل عن 6 شهور، وتطول المدة أو تقل على حسب الفحص السريري ونتيجة الفحوصات عند المريضة.
0: نعم،
1: ما يجيش الحكم يعني بس مجرد رسالة، لازم فحوصات معينة نعرف حالة المريضة كاملة.
0: نعم، يعني بمعنى أنه عرضها على الطبيبة؟
1: أكيد عرضها على الطبيبة والفحوصات السابقة اللي مع المريضة وحالتها الصحية الآن، بعدين نحكم كم تحتاج وقت.
0: نعم دكتورة، ننتقل إلى المحور الثاني من محورنا، وهي أنواع الإجهاض، لأنه هناك الإجهاض الذي يأتي مثلا إجهاض كامل، والبعض من الإجهاضات تأتي تتبقى بقايا في الرحم ولا يتم إسعاف المريضة إلى الطبيبة ثم تدخل في مضاعفات؟ لو تحدثون أكثر ليستفيد مستمعون الكرام وخصوصا مستمعاتنا الكريمات من كل المحافظات عن أنواع الإجهاض الحوامل.
1: احنا تكلمنا سابقا ان أنواع الإجهاض احنا ممكن نسميها اللي هي السبونتنواز أو التلقائية. والتلقائية بتكون نوعين، النوع اللي بيكون مثلا إجهاض المرة أو المرتين، في هذا عدة أنواع. أول نوع منها احنا نسميه الإجهاض المهدد، اللي بتكون فيها المريضة تشكي من ألم خفيف أسفل الظهر أو أسفل البطن مع وجود قطرات دم خفيفة أو مجرد إفرازات بنية اللون، الحمل ما زال موجود والنبض حق المريضة كويس ولكن الحمل مهدد بالإجهاض في أي وقت. هذا النوع احنا بنحتاج فيها المريضة انها تاخذ راحة تامة، تستمر على المثبتات اللي كتبتها لها الطبيبة او وصفناها لها وتتابع معانا. النوع الثاني من انواع الإجهاض احنا نسميها الإجهاض الحتمي، اللي بتجي فيها المريضة اولا بنزيف شديد، كمان بتجي فيها المريضة بألم شديد اسفل الظهر. طيب هذه المريضة حالتها الصحية تعتمد على كمية النزيف اللي نزفتك قبل ما توصل للمستشفى أو للرعاية الصحية. طيب هذا كمان احنا بنعمل لها بالتلفزيون، بيكون كيس الجنين أو كيس الحمل ما زال موجود داخل الرحم، ولكن حتمية النزول هذه أكيدة تحتاج مننا تدخل سريع للمريضة لإنقاذ الحياة. النوع الثالث من أنواع الإجهاض احنا نسميه الإجهاض الغير مكتمل. الإجهاض الغير مكتمل بيكون فيه نزول لبعض محتويات الحمل وبقى لجزء معين.
0: نعم، نذهب إلى فاصل ونواصل. عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة، نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق لناقش إجهاض الحوامل، الأسباب، الأنواع، الأعراض، المضاعفات، طرق الوقاية منها وعلاجها، مع ضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي. حياكم الله دكتورة مجددا.
1: حياكم الله دكتورة.
0: وصلنا إلى نقطة الأنواع، أنواع الإجهاض، وذكرتم نوعين من أنواع الإجهاض وأعراضها، الأنواع مع الأعراض. لو تحدثنا مثلا عن بقية الأنواع، بقية أنواع الإجهاضات، وما هي الأعراض التي تحصل معها حتى توصل للمستمع والمستمعات الكريمات طرق الوقاية منهن.
1: احنا سبق قبل الفاصل وتكلمنا على الإجهاض المهدد وعلى الإجهاض الحتمي. النوع الثالث احنا بنسميه الانكمبليت او الإجهاض الجزئي، يكون مع المريضة ألم ويكون فيه نزيف وخروج بعض مكونات الإخصاب ولكن ما زال فيه بقايا داخل الرحم. هذا النوع يعتبر واحد من الأنواع اللي احنا نسميها الخطيرة اللي تحتاج متابعة، هو والنوع الأول اللي هو الحتمي، لأنه بيصاحبها نزيف مستمر إلى أن يتم إخراج بقايا الحمل اللي كانت داخل الرحم. النوع الرابع اللي هو الإجهاض الكامل، اللي بيتم فيه نزول مكونات الإخصاب والجنين بشكل كامل، بتكون هذه المريضة تعاني بس من ألم خفيف وقت نزول الجنين وبعدها خلاص يعني ما يكونش في معها أي أعراض. جينا للمستشفى بنعمل جهاز تلفزيون بيبين رحمها خالي من أي من وجود أي بقايا، فبالتالي ما بتحتاج مننا تدخل، اللهم نعطيها بس مكملات غذائية أو مضاد حيوي لا غير. النوع الخامس هذا اللي احنا نسميه الإجهاض المنسي. الإجهاض المنسي انه بتوقف النبض ويتوقف نمو الجنين في مرحلة معينة، تكون الأم ما تابعتش بعدها بعدها لأنه ما بيجيش بأعراض معينة، ما يكونش في مع ألم. اللهم الشيء الوحيد اللي ممكن يحصل مع الأم هو خروج إفرازات بنية خفيفة، فتنسى الأم موضوع الحمل أو أنها أو المتابعة، فكل ما جلست فترة طويلة بالإجهاض هذا كل ما دخلت في المخاطر أو في المضاعفات. اللهم الشيء الوحيد اللي ممكن يكون كعرض إن إحنا نكتشف فيه متى حصل اللي هو اختفاء النبض عند الجنين أو توقف الحمل، إن الأم تتوقف عندها الأعراض اللي كانت موجودة في بداية الحمل اللي عندنا بالعامية يسموها العيافة، اللي هي غثيان الطرش، اللي هي الروائح الغريبة اللي بتستنشقها الأم بتتوقف، بالتالي إحنا ممكن نستنتج متى توقف هذا الحمل. طبعا هذا الحمل بتوقف فيها الحمل والأم ما بتعرفش أصلا فيه، لو طالت مدته عن 4 أسابيع داخل الرحم من غير إنزال، ها نحن بندخل في المضاعفات أو ندخل في حاجة يسموها اللي هو السبتيك أبورشن، اللي هو الأجهاض الأناتاني اللي ممكن يعمل تسمم عند الأم وينشر اللي هي السموم داخل جسمها. إذن هذه هي أكثر الأنواع الشائعة للإجهاضات. باقي معنا النوع الأخير اللي احنا بنسميه الريكرنت أو الإجهاض المتكرر. هذا الإجهاض المتكرر بيتم عليه هذه التسمية إذا تم كان معي أي نوع من الإجهاضات السابقة، لكن أنه حصل لثلاثة حمول متتابعة وراء بعض أو أكثر. طيب في عدة أسباب، مثلا أول سبب يكون في خلل في الكروموسومات عند الأب، غيرها بيكون خلل كروموسومي عند كروموسومات عند الجنين، أو تكون مشاكل في الغدة الدرقية عند الأم، أو معانا متلازمة هنسميها الأنتي فوسفوليبيد سندروم اللي بيكون الأجسام المناعية عند الأم عالية بتهاجم هذا الطفل، وهذه أكثر المشكلة اللي هنا ممكن نواجهها في المجتمع نفسه مع الإجهاضات المتكررة اللي بتجينا المريضة.
0: نعم دكتورة، ذكرتم نقطة الذي هو البقايا، بقايا الحمل في حال الإجهاض، أهمية التنظيف للمرأة الحامل إذا كان لديها بقايا من الحمل ولم يتم إجهاض كامل.
1: وجود البقايا هي أكبر خطر مؤثر على صحة الأم في الإجهاضات، لأن وجود البقايا معناها أن عنق الرحم ما زال مفتوح، النزيف حيحصل بشكل مستمر، فحجي الأم الآن بصدمة نتيجة لفقدان السوائل أو الدم، هذه واحد. 2 حجي الأم بعدها بالالتهاب اللي هو الانفكشن اللي يرجع يحولها من الأنواع البسيطة للإجهاض إلى النوع الخطير اللي احنا نسميه الإجهاض الأناتاني، اللي بتكون فيها الأم تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، إفرازات كريهة الرائحة من تحت، ارتفاع كريات الدم البيضاء. مع الوقت إذا ما تمشي علاجه أو لأخذ المضاد الحيوي المناسب تتحول الأم إلى إحنا نسميها الصدمة اللي بتجي بعدها هبوط في الضغط والمشاكل الأخرى اللي بيحصل فيها تحلل للكلوتينج فاكتورز أو إحنا نسميها عوامل التجلط، فتخلي الأم هذه عرضة للنزيف بشكل كبير وعرضة للجلطات لا سمح الله فيما بعد.
0: نعم نفهم من كلامكم دكتورة على أنه في حال حصول أي إجهاض لأم حامل يجب عليها متابعة الطبيبة فورا حتى تتأكد من عدم خلو بقايا في الرحم وإعطائها العلاج المناسب.
1: أكيد التنظيف شيء مهم وعلاج الإجهاضات شيء مهم، بالرغم أن احنا عندنا مفاهيم خاطئة داخل المجتمع يقول لك المريضة اللي بينظفوا لها المريضة اللي بتتنظف بعدها ما هتحملش أو ممكن تدونها حبوب.

0: مصل في البيت، أو أني تأخذ قهوات أو وصفات من الجدات أو الجيران على أساس تنزله، فتجلس لنا شهر على تمر أو عسل أو أشياء أخرى، وبالتالي من غير مفعول بتوصل لنا في مراحل متأخرة. إذا جاءت المريضة وطلبت الرعاية الصحية أو التنظيف لوقت المناسب في مكان مؤهل، بيتم التنظيف لها بطرق صحيحة، وبالتالي بنكون جنبنا المريضة المخاطر وجنبنا وخرجنا بها إلى إيش؟ إلى بحر الأمان. أما المريضة اللي بتتأخر بتجي في مراحل متأخرة، هي اللي بتكون المشاكل أو الأعراض أو المضاعفات عندها أكثر من المريضات الأخرين.
1: نعم، معنا رسالة الدكتورة قالت: السلام عليكم، أنا كلما أحبل يعني أحمل أجلس شهر بس وأسقط، قد سقطت أربعة، ذهبت المستشفى قالوا لي عندي فيروس في الرحم، كلما تعالج عادني ما قد غير شيء، لو سمحتي دليني بعلاج نافع. يعني بتقول على أنه كلما حملت سقطت وقالوا لها في المستشفى عندها فيروس في الرحم، ما هو العلاج المناسب؟
0: الفيروس بحد ذاته ما نقدرش نعتبر السبب أساسي في الإجهاضات المتكررة، وإذا كان عدوى حديثة بنسبة كبيرة احنا ممكن نعطي للأم علاج هي والأب وبيتحسنوا فيه. اعتقد انها كان لازم تكمل باقي الفحوصات اللي تعملهن على أساس نشوف ما هو السبب، يعني هل الأم هذه تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية، هل تعاني من ارتفاع هرمون الحليب، هل عندها أمراض مزمنة لا قدر الله من قبل، هل العينة اللي بتخرج منها بيتم فحصها في المختبر، احنا نسميها الكاريوتايبينج، نحنا نعرف نوع الجينات هل كانت سليمة أو لا، فنحنا نقدر نحكم على المريضة، وبالتالي تحتاج متابعة أكثر ونشوف بقية فحوصاتها كيف.
1: نعم، طالما دكتور أنتم ذكرتم الأسباب وذكرتم الأنواع وذكرتم المضاعفات والأعراض، بالتأكيد على أن هناك طرق وقاية، ما هي الطرق الوقاية التي تنصحون بها النساء الحوامل وغير الحوامل، ونصائح وإرشادات للأمهات بشكل عام؟
0: مشكلتنا مع الإجهاض أنه أكثر من نص الحالات غالبا ما بيكونش معروف أصلا سببها، فبيكون الوقاية منها صعبة، ولكن الأسس في الوقاية أن احنا نتجنب العوامل اللي ممكن تكرر الإجهاض. يعني بننصح الأم بعدم التدخين أو بعدم الجلوس في بيئة مدخنة، ننصحها بالأكل الصحي، يكون فواكه أو خضروات وغيرها، تجنب المنبهات بشكل كبير. ثاني شيء أن يكون وزن المريضة يكون في الحدود الطبيعية، ما تكونش مثلا سمنة زايدة بتؤدي إلى الإجهاضات. أما المريضة اللي قد تم تشخيصها من قبل، هل عندها مشاكل مثلا مناعية، هذه تحتاج تابع من أول الحمل، احنا بنعطيهم مثلا مثبتات، نعطيهم الأسبرين الهيبارين على أساس نحافظ على اللي هو الجنين، نمنع الإجهاض قبل حصوله أصلا. المريضة اللي معاها ارتخاء مثلا في عنق الرحم بتجينا في الوقت اللي تكلمنا عليه على أساس نعمل لها ربط، نعمل لها كمان وقاية من الإجهاض. إذن كل نوع فيه له وقاية معينة، مثلا مريضة معاها اللي هو الإجهاض المهدد هنا بتاخذ المثبتات، كمان بنمنعها من العمل الزايد أو الوقفة لمدة طويلة، نمنعها مثلا من العلاقة الجنسية، وتواصل الأدوية اللي معاها وإن شاء الله خير. أما نحن نعمل وقاية لكل الأنواع بنفس الطرق هنا بتكون شوية صعبة،
1: يعني كل نوع معاه طرق،
0: كل نوع وكل سبب، والمهم أن المريضة حتحمل المرة الثانية وتكون عارفة إيش سبب الإسقاطات اللي حصلت لها. مثلا المريضات الغدة الدرقية لازم تأخذ علاجها، المريضة اللي عندها ارتفاع في هرمون الحليب لازم تأخذ اللي هي الأدوية، أني بتأخذ الأدوية قبل الحمل وقاية أصلا من دخول المشاكل وقت الحمل.
1: أيضا مريضة الصرع، مريضة السكر،
0: إذن هذه الأمراض كلها لازم نتابعها مع طبيب باطنية وتكون منظمة أصلا لحالتها. مثلا المريضات اللي هي الصرع وغيرها لازم تكون سنة كاملة المريضة على أدوية وخالية من أي نوبة صرع تجي لها، هذا بنقولها تحمل. أمراض القلب، أمراض السكر، أمراض الكلى هي بتتابع مع طبيب الباطنية، إذا جاب طبيب الباطنية الضوء الأخضر إني ممكن تحمل، ها نحن بنتابعها وبتابعها طبيب الباطنية على أساس تكمل حملها على خير.
1: نعم، نشكركم دكتور على هذه المعلومات، أيضا نصائح وإرشادات مثلا للأمهات في جانب الغذاء، الأكل، أهم الوجبات التي تأخذها مثلا في اليوم، الوجبات الصحية، ما هي التي تتجنبها الوجبات؟
0: والله إحنا أكثر شيء بنخلي المرضى تتجنبه هي الفاست فود أو الأكلات السريعة المليئة بالدهون اللي هي المشبعة، القهوات الزايدة، النسكافيه واللي هي الشاهي، الشاي الحليب، هذا كله تحاول تخفف منه. التدخين اللي هو الآن أصبح منتشر وكظاهرة داخل المجتمع.

0: يكون هذا مساعد لها أن تكمل رحلة الحمل على خير. فقبل ما تدخل الحمل وقبل ما هتحمل لازم تتابع الطبيبة، تأخذ حمض الفوليك بشكل يعني منتظم قبل ما تفكر أصلا في الحمل، يمنعها من وجود التشوهات أو على الأقل يخفف التشوهات، تعالج أي أمراض موجودة معها سابقة على أساس يجي فترة الحمل تكون رحلة آمنة وخفيفة تتم فيها هي مولودها على خير إن شاء الله
1: بإذن الله. نشكركم دكتورة على هذه المعلومات المفيدة، ونشكر حضوركم إلى إذاعة أفاق FM.
0: نشكركم دكتور، ونشكر كل كادر الإذاعة، ونشكر مستمعينا الكرام، على أمل تجيبهم في حلقات جديدة أو مواضيع أخرى
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

ذبح الأضحية. وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

Yeah.

الإيراني المسلم الشقي وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم المتعظم

الدائم الأدوم، وأنت الله لا إله إلا أنت الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد.

ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد، وأنت الله لا إله إلا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ وصورت ما صورت من غير مثال وابتدعت

ذاتيتك وعجزت الأفهام عن كيفيتك ولم تدرك الأبصار موضع أينيتك أنت الذي لا تحد فتكون محدودا ولم تمثل.

يكاثرك ولا ند لك فيعارضك. أنت الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدع وأحسن صنع ما صنع. سبحانك ما أجل شأنك وأسنى في الأماكن مكانك وأصدع بالحق.

أوسعك ورفيع ما أرفعك ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد سبحانك بسطت بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك سبحانك خضع لك ما جرى في علمك وخشع لعظمتك ما دون عرشك سبحانك خضع لك من جرى في علمك وخشع لعظمتك ما دون عرشك

ربك جدد وأمرك رشد وأنت حي صمد سبحانك قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: الأنعام.
1: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. خوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة من جهنم؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة لا شيء، أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه، والخوف مؤثر عليهم إلى درجة كبيرة جدا. ولذلك يجب أن يكون المعيار في مسألة ما يجب أن نخاف منه، يجب أن يكون المعيار معيار القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض

0: الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبر، وأنت الله لا.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه يوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: مع سبأ فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور بالقرآن قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا يا أرحم الراحمين، واهدنا به الطريقة المثلى، واجعلنا به على ملتك نموت ونحيا. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن معظم ما في هذا الكون الصغير الذي هو عالمنا، عالم الإنسان التي هي المجموعة الشمسية، وكوكب الإنسان الذي هو الأرض، وما فيه من المكونات سواء من البحار أو اليابسة أو النباتات أو الحيوانات. وهذه كلها كما أخبرنا القرآن الكريم تمشي خاضعة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، وكما وجهها الله لا تخالف توجيهات الله ولا أوامره، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. كل من في السماوات ومن في الأرض يسجدون، أي يخضعون لله ولقوانين الله ولتوجيهات الله سبحانه وتعالى. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه المخلوقات هي خاضعة لخالقها جل شأنه، تمشي وفق أنظمته وقوانينه وتعاليمه وما رسم لها في هذه الحياة. لكن حينما يصل إلى الإنسان يكون الأمر مختلفا، فيقول الله سبحانه وتعالى: وكثير من الناس، يعني كثير من الناس هم منضبطون وملتزمون بتوجيهات الله سبحانه وتعالى، ولكن في الجانب الآخر يقول عز وجل: وكثير حق عليه العذاب، أي أن كثيرا من بني آدم ومن جنس الإنسان هم مخالفون لتوجيهات الله وأوامره ويستحقون العذاب من الله سبحانه وتعالى على هذه المخالفة. ثم يقول الله: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. لا شك أن من يخرج عن توجيهات الله وأوامر الله وقوانين وأنظمة الله سبحانه وتعالى سوف يكون مهانا، وسوف يكون شقيا في الدنيا وشقيا في الآخرة. والله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى النظر في الكون من حولنا وإلى النظر في أنفسنا، لأن فينا أن الآيات البينات والعظيمات والدقيقة ما يجعل الإنسان ينزه خالقه سبحانه وتعالى ويعرفه حق المعرفة. يقول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان في نفسه فيه آيات عظيمة وعالم مستقل عن هذا العالم الكبير الذي هو داخله. الإنسان في نفسه يحتوي على الكثير من الأجهزة ومن الآلات ومن الخلق المعقد والدقيق الذي يتفكر الناظر فيه في عظمة الله سبحانه وتعالى وحكمة خلقه وتدبيره وصنعه. ولا شك أن الإنسان يعرف، وكلنا نعرف، أنه كنا في مرحلة لم يكن يوجد إنسان على هذه الأرض، كما يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لقد أتى على الإنسان حين، فترة زمنية لم يكن موجودا على هذه الأرض إطلاقا حتى أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجده. فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن كلنا نعلم أننا لم نكن موجودين، سواء نحن كأفراد أو الجنس البشري بأكمله، أننا لم نكن شيئا، والآن نرى أنفسنا بشرا نتحرك ونذهب ونمشي ونمتلك السمع والأبصار والأفئدة ونمتلك العقل والفهم والعلم والمعرفة ونمتلك الحواس ونمتلك كل ما منحنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة من المقومات. إذن هذا الإنسان
وجوده لا يخلو ولا يجوز إلا أن يكون إما أنه هو من خلق نفسه، وهذا أمر باطل ومحال، لأن الإنسان كما قلنا لم يكن شيئا مذكورا، فكيف يخلق نفسه وهو عدم لا وجود له؟ أم أنه خلق من غير شيء، أي أن الإنسان وجد وتركب بهذه الطريقة وبهذا التصميم الرائع وهذا الإحكام والدقة من لا شيء، كما يقول أصحاب نظرية التطور أن هذا كان مجرد صدفة ومجرد طفرة تأتي في الجينات الوراثية فتوصل الإنسان إلى هذا الطور الذي وصل إليه من الدقة والإحكام والفهم والذكاء والمعرفة. أم أن هنالك خالقا هو من خلقه وقدره وأحكمه وصوره وجعله بهذا الشكل وبهذه الآلات وبهذه الحواس وبهذا العقل وبهذا الفهم، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هل خلقنا من العدم، أي لا خالق لنا ولا موجد لنا، أم نحن من خلقنا أنفسنا، أم أن هنالك خالقا حكيما قديرا عظيما محكما لخلقه هو من خلق الإنسان وقدره وفصله على هذا النحو الذي هو أحسن تقويم. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالنظر في هذا الخلق والتفكر والتدبر فيه، فيقول سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. انظر مما خلقت، ما هو أصلك، ما هي المادة التي أنت مخلوق منها؟ خلق من ماء دافق، هذا الماء المني الذي يدفق إلى الرحم ليتكون الإنسان كما أراده الله سبحانه وتعالى، يخرج من بين الصلب والترائب، أي من صلب الرجل وترائبه ومن ظهره إلى أن يصل إلى كما قال الله: فمستقر ومستودع، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. والله سبحانه وتعالى ينعي على الإنسان تكبره وغطرسته وإنكاره لخالقه ولبعثه ولنشوره، فيقول سبحانه وتعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق من نطفة، خلق من هذه المادة القذرة والنجزة، فإذا به حينما يستوي ويشتد ويمنحه الله العقل والعلم والمعرفة، فإذا هو يصبح خصما لله سبحانه وتعالى، لخالق هذا الكون، للإله العظيم القدير الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كيف يصبح هذا الإنسان الذي خلق من ماء مهين وتشكل من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخره، يصبح خصيما لخالقه وخالق هذا الكون سبحانه وتعالى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. استغرب من أن يعيد الله هذه العظام بعد أن صارت رميما وتحللت بين التربة، ونسي أن الله سبحانه وتعالى أصلا حين خلق الإنسان هو خلقه من هذه التربة، حين خلق آدم هو خلقه من طين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول الله سبحانه وتعالى معرفا للإنسان مكانته وقدره: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يعني أنتم تعلمون ما هو أصلكم، ولهذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما لابن آدم والفخر، ما الذي يفخر بالإنسان؟ ما هو الشيء الذي يجعله يتكبر ويفتخر ويصيبه الغرور؟ وإنما أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة،
وهو بما بين هذا وهذا يحمل العذرة، حمام متنقل. ما الذي يجعلك تستكبر وتخاصم الله سبحانه وتعالى وتنفي وجود الخالق وتنفي حكمة الخالق وتنفي قدرة الخالق على البعث وعلى النشور؟ هذا هو الإنكار للجميل والتكبر الذي ليس بعده تكبر، أن يأتي هذا المخلوق الضعيف الذي قال الله وخلق الإنسان ضعيفا يأتي ليكون خصيما لمالك السماوات والأرض ومالك هذا الكون بكل ما فيه، مما ذكرنا في الحلقات السابقة من سعة وعظمة هذا الكون الذي لم يصل البشر إلى نهاية له ولا إلى طرف. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني هذا الماء الذي تمنونه أي تقذفونه، هذا المني الذي تقذفونه في الرحم، هل أنتم من صممه ومن قدره ومن خلقه؟ لأن قلنا أن الخلق هو التصميم والتقدير وليس الإيجاد من العدم كما يتصور الكثير، الخلق هو التصميم والتقدير. إذن الله سبحانه وتعالى هو من صمم هذا الجنين، هو من جعله يتطور في خلقه في الرحم طورا بعد طور، هو من أوجد ما يسمى بالجينات الوراثية، هذه الجينات الوراثية التي توجد في كل نواة في خلية في كل خلية في الإنسان. هذه الجينات الوراثية هي أمرها عجيب وغريب، يقال أن هذه الجينات الوراثية أو يسمى الشريط الوراثي أو الدي إن إيه، هذه هي التي تحتوي على تصميم وتفصيل وتقدير خلق الإنسان. كل التصميم الذي يوجد الإنسان بموجبه هو موجود في هذه الجينات الوراثية، وهذه الجينات الوراثية داخل نواة الخلية بطول يساوي مترين، ويقال أنها لو مدت هذه الجينات الوراثية التي موجود في كل خلايا الإنسان لكانت تصل إلى ما يقارب 100 تريليون متر، أي أنها تستطيع أن تمتد إلى الشمس الذي تفصل بيننا وبينها ما يقارب 150 مليون كيلومتر، ذهابا وإيابا ما يقارب 300 مرة. يعني هذا شيء يحار فيه عقل الإنسان، كيف أن هذا الجسم البسيط يحتوي على هذه المادة التي يمكن أن تصل إلى القمر إلى الشمس وترجع إلى الأرض حوالي 300 مرة، ويمكن أن تدور على الكرة الأرضية 6 مليون مرة. هذه الجينات الوراثية هي كما قلنا التصميم أو المخطط الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للإنسان ولتكوين الجنين وتكوين الإنسان الجديد الذي يكون كما أخبر الله سبحانه وتعالى من ذكر وأنثى. قبل أن ندخل في تفصيل الجينات الوراثية سنذكر طرائق خلق الإنسان، ما هي الطرق والوسائل التي خلق بها الإنسان في هذه الحياة. هناك 3 طرق وجد بها الإنسان أو كانت سببا في وجود الإنسان كما أخبرنا القرآن الكريم. الطريقة الأولى هي طريقة خلق آدم عليه السلام الذي أخبر الله بقوله: إني خالق بشرا من طين ومن صلصال من حمأ مسنون. خلق هذا الإنسان الذي هو آدم عليه السلام من هذا الطين الذي هو من صلصال، أي من طين يصلصل ويصدر أصواتا، وهو من حمأ مسنون أي من طين متخمر حتى نتنت رائحته من كثرة تخمره ويعني تماتكه. فالله سبحانه وتعالى صنع من هذا الطين تمثالا للإنسان
بهيئة الإنسان. ثم قال عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذه آية عظيمة، آية عظيمة وقدرة للخالق جل شأنه، يعني تبهر العقول كيف أن الطين هذا بتكوينه كطين الذي يتكون من الفخار وغيره من المواد، كيف يتحول بين لحظة وأخرى إلى إنسان؟ كيف يتحول بين لحظة وأخرى إلى إنسان؟ هذا الطين يتحول إلى عظام وإلى أوردة دموية وإلى جهاز عصبي وإلى جهاز هضمي وإلى جهاز تنفسي وإلى جهاز تناسلي وإلى هذا التصميم العظيم والعجيب الذي أوجد الله عليه الإنسان. هذه آية عظيمة ومعجزة مبهرة، أن يتحول الطين إلى هذه المواد المختلفة والأجهزة المعقدة الموجودة داخل الإنسان في لحظة. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه هي الطريقة الأولى لخلق الإنسان التي هي خلق آدم عليه السلام. ثم جعل الله لتكاثر البشرية قانونا آخر كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن هذا التزاوج، الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم خلق منه ومن جنسه ومن فصيلته ومن نوعه ومن نفس تركيبته خلق حواء. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها. ويقول: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن بهذا التزاوج كانت عملية نشر الإنسان في هذه الأرض وخلقه وتكوينه بعملية التناسل والتلاقح التي تقع بين الرجل والمرأة. الطريقة الثالثة والتي حدثت لمرة واحدة في هذه الحياة وفي سلسلة الوجود البشري هي حينما خلق الله سبحانه وتعالى المسيح عيسى بن مريم، الذي خلقه سبحانه وتعالى بطريقة تختلف عن خلق آدم وتختلف عن خلق بقية البشر، وهي أن يوجد هذا الإنسان بدون تزاوج وبدون تلاقح بين الذكر والأنثى، وإنما من خلال المرأة وحدها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك الله أن يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية. إذن أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا أنه يخلق كيف ما يشاء وبالطريقة التي يريدها، سواء عبر الطين أو عبر المني أو عبر النفخ الروح في رحم المرأة بدون ذكر وبدون زوج. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. لأن بعض النصارى حينما رأوا وجود عيسى بهذه الطريقة المختلفة استعظموا الأمر وكبروا حتى جعلوا عيسى ابنا لله سبحانه وتعالى، وقالوا أنه ابن الله، وكفروا بالله سبحانه وتعالى. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالله يخلق كيفما يشاء وبالطريقة التي يريدها، و يقول الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يعني إذا كان عيسى وجد من غير أب، واعتبرت هذا أمرا يدعو إلى ألوهيته أو إلى أنه ليس بشرا، فإن آدم خلق من غير أب ولا أم.
فخلق آدم هو يكون أعظم من خلق عيسى عليه السلام. فالله يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه الثلاث الأنواع، من الطين ثم من الذكر والأنثى ثم من الأنثى فقط في حالة معينة وهي حالة عيسى عليه السلام. إذا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه خلقنا خلقا مبتدأ بأبينا آدم عليه السلام، وليس بالتطور كما يقول داروين وتقول نظرية التطور. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول أنه كرم الإنسان، أنه اختص الإنسان بأن كرمه عن سائر المخلوقات وميزه بأشياء كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن هذا الإنسان هو مكرم عند الله سبحانه وتعالى، وهو مميز، وهو له وضعية خاصة خلقه الله عليها ومهمة عظيمة أرادها الله منه وهي الاستخلاف في هذه الأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذن الله خلق هذا الإنسان في أحسن صورة وفي أحسن تقويم، وقدره وصوره كما يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ويخبر الله سبحانه وتعالى عن مراحل هذا الإنسان فيقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وهكذا هي مسيرة الإنسان في هذه الحياة، يبدأ طفلا صغيرا أو حتى جنينا قبل أن يخرج إلى هذه الحياة، ثم طفلا، ثم شابا، ثم رجلا، ثم شيخا، ثم كهلا، حتى يصل إلى أرض العمر. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني الإنسان له مراحل محددة، يبدأ في النشوء وهو في حالة الضعف، في حالة الطفولة، ثم يعني ناشئا، ثم شابا، ثم رجلا، حتى يبلغ أشده كما قال الله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. هذه هي نهاية اكتمال نمو الإنسان وقوته ونضوجه. ثم بعد ذلك يبدأ في الانحدار، يبدأ في الانحدار إلى الضعف، وكأن 40 هي نهاية الوهج والقوة لهذا الإنسان، وبعدها يبدأ الانحدار إلى الضعف والشيبة كما قال الله سبحانه وتعالى. ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذن بني الإنسان هم بني أب واحد، ولهذا الله سبحانه وتعالى يخاطبهم ويقول يا بني آدم، يخاطبنا بأننا نحن أبناء أب واحد وأم واحدة يجمعنا الرحم. ولهذا يقول الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تربطنا علاقة الرحم مهما تباعدت ولكنها في الأخير نحن بني الإنسان أسرة واحدة وكيان واحد. ومن المهم جدا أن يسعى كل إنسان عاقل يعرف الله سبحانه وتعالى إلى إنقاذ إخوانه من البشر عن أن يتخطفهم الشيطان أو تذل بهم الأقدام فيذهبوا إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. فالله يخاطبنا ويقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يرى

وجبينه من حيث لا ترونهم. إذا نحن كبني البشر من المفترض أن نشكل جبهة واحدة، لأننا جميعا مستهدفون، عدونا واحد وهو الشيطان الرجيم، وهو الذي طلب من الله الإنظار إلى يوم الدين لينتقم، ينتقم من هذا الجنس البشري، وينتقم بسبب إهانته في حسب اعتقاده وظنه من الله سبحانه وتعالى بأمره بالسجود لأبينا آدم عليه السلام، وطلبه من الله أن ينظره إلى يوم الدين. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمفروض أن يصطف بنو الإنسان وكل البشر في جبهة واحدة في مواجهة العدو الأساسي الذي هو الشيطان الرجيم، الذي يقول الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يجب أن نتخذه جميعا عدوا، لأنه هو الذي يريد لنا الإهانة ويريد لنا الشقاء في الدنيا وفي الآخرة، وسخر كل إمكانياته وقدراته وذريته ومعاونيه في هذه المهمة التي حددها بقوله ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه هي مهمة الشيطان التي طلب من الله الإنظار إلى يوم الدين من أجل تحقيقها. فالمفترض بنا كبني البشر وكأبناء آدم، الذي قال إبليس أنه هو السبب في روايته وفي إخراجه من مكانته التي كان فيها، وقال ربي بما أغويتني لا أبعدن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين، فاتخذ الشيطان العداوة للإنسان. ومن المفترض أن يتخذ الإنسان العداوة أيضا من جانبه للشيطان الرجيم، حتى يأمن من شره وحتى يستطيع أن لا ينفذ هدف هذا العدو اللدود وأن يوصله إلى ما وصل إليه. لأن الله سبحانه وتعالى يقول فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فمن اتبع الشيطان الرجيم فهو حقيق بأن يكون معه في نار جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا يستطيع أن يقدم لهم خدمة ولا منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يمتلك رزقا ولا يمتلك حياة ولا موتا ولا يمتلك خيرا ولا شرا، ولا يستطيع أن يفعل للإنسان شيئا، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فحينما نتبع هذا العدو اللدود ونترك الولي العظيم الرحيم الكريم الذي كرمنا وميزنا وأمر ملائكته الكرام أن تسجد لأبينا آدم تكريمة لهذا الإنسان وتمييزا له ورفعة له، ثم حينما رفض إبليس لعنه وطرده من رحمته، ثم بعد ذلك نتبع الشيطان الرجيم، هذا يكون من العقوق ومن الخذلان ومن نكران الجميل. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ هل هناك عاقل يمكن أن يتخذ عدوه وليا من دون الله الذي هو وليه وهو من خلقه وهو من صوره وهو من أكرمه ونعمه وهو من أسجد له ملائكته ومن أعد له جنته ومن سهل له كل هذا الخير وكل هذا الكون في خدمته، وبعد ذلك تذهب لطاعة الشيطان وعبادة الشيطان والسير على طريق الشيطان؟ لماذا؟ ما الذي قدم لنا الشيطان حتى نمشي وراءه ونتبع خطواته؟ ما هي نتيجة من اتبع الشيطان الرجيم؟ نتيجته كما أخبر الله أن يكون معه في عذاب السعير. الشيطان الرجيم أيضا كما يخبرنا الله سبحانه وتعالى سيجمع أولياءه يوم القيامة ويقوم خطيبا فيهم، بعد أن اتبعوه وتركوا ولاية الله وطاعة الله والانقياد لأوامر الله، جمعهم ليس ليشكرهم ولا ليعطيهم وسام الاتباع له ولا ليكرمهم، وإنما ليشمت بهم ويهينهم ويعرفهم صغار أنفسهم وخسة عقلياتهم ونفسياتهم. يقول الله سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي

الشر ساروا وراء الشيطان الرجيم كما قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أكثرهم شاكرين. فنجح إبليس وللأسف في إغواء معظم البشرية وصدق ظنه عليهم، ويوم القيامة يجمع أولياءه وأتباعه في ساحة المحشر ويلقي عليهم الخطاب الختامي لهذه الحياة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. انظروا إلى هذا القائد كيف يشمت بأتباعه، كيف يهين أتباعه، كيف يعترف أمامهم بالحق الذي أخبرنا الله في هذه الأيام ونحن لا نزال في هذه الحياة بهذه الحقائق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولكننا وللأسف معظم البشر مشوا وراء وعود الشيطان ولم يثقوا في وعود الله سبحانه وتعالى. وهو الشيطان يخبرهم في نهاية المطاف أن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ليس لكم أي مبرر في اتباعي، ليس لكم أي مخلص من هذا الخذلان والدبور الذي وصلت إليه، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ليس لي عليكم ضغوطات، ولا أستطيع أن أجبركم، ولا أن أمنع عنكم خير، ولا أن أوصل إليكم منفعة أو ضر، لا سلطان لي عليكم، كما قال الله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. فيقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فيقول الله سبحانه وتعالى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، حافيا عن الشيطان الرجيم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، لن أنفعكم، لن أنقذكم، ولا أستطيع أن أفعل لكم شيء، وما أنتم بمصرخي ولا تستطيعون أن تنقذوني أو تنفعوني أو تخلصوني من هذه الورطة التي أنا فيها. لكن هو قد عرف على نفسه أنه من أصحاب الجحيم، ولكنه أقسم أنه سيدخل معه من البشر ومن بني آدم الأمم الكثيرة، وهذا ما وقع بالفعل للأسف. فيقول إلا ما أنتم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هو يعرف أن هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى هو باطل، وهو موحد ويعرف الله ويعرف وحدانية الله سبحانه وتعالى وعظمته، وإلا لما سأله أن ينظره إلى يوم الدين. ولكن كبره وغطرسته هو الذي دفعه إلى أن يكون من الملعونين ومن المطرودين ومن أصحاب الجحيم. فاليوم يجب على كل بني البشر وكل بني الإنسان أن يقفوا صفا واحدا في مواجهة هذا العدو اللدود الذي قال الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نحن كبني آدم أصلنا واحد، لنا أب واحد ولنا أم واحدة ولنا جنس واحد ولنا أصل واحد ولنا رب واحد، هو من خلقنا وكرمنا وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، فيجب علينا أن نتولاه، يجب علينا أن نكون في صف المنعم العظيم الكريم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأن نترك اتباع الشيطان الرجيم وأولياءه من الجن والإنس لنفوز برضاء الله سبحانه وتعالى وننال السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ونكون من الفائزين والناجحين في مسيرتنا في هذه الحياة التي خلقنا الله من أجلها، كما قال إني جاعل في الأرض خليفة، واستخلف الإنسان في هذه الأرض، فإذا قمنا بواجبنا في هذا الاستخلاف فإننا سنعمر هذه الأرض بالخير وبالسلام وبالإخاء وبالمحبة وبالرخاء وبالتقدم وبالحضارة وبكل سعادة يمكن أن تقع على هذه الأرض، وفي الأخير سننتقل إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض لنعيش كما قال الله إخوانا على سرر متقابلين. هذه هي إرادة الله لنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي الطريق إلى الجنة. الله لا يريد لأحد منا أن يذهب مع إبليس ولا أن يذهب إلى النار، ولا يريد لنا إلا الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ما يفعل الله بعذابكم
إن شكرتم وآمنتم. الله لا يريد أن يعذب أحد من بني الإنسان، وإلا لما أسجد لنا ملائكته وأقرب الناس إليه وأكرمهم عليه. فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نرجع إلى عقولنا وإلى فهمنا وإلى الأمور المنطقية والعقلية التي يجب أن ينطلق الإنسان من خلالها، وهو أن يوالي صاحب الخير والمنة والفضل والإحسان الله سبحانه وتعالى، ويتخذه وليا، ويرفض أولياء الشيطان من الجن والإنس أجمعين، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. هذا هو سبب نجاحنا في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجينا شر عدونا الشيطان الرجيم وأعدائنا من الجن والإنس، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وينور بصرنا وبصائرنا لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا لما فيه الخير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح. هذا ماء آجٍ، ولقمة يغص بها آكلها، ومشتن الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

المؤمنين بك ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك

خلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا،
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

0: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة بلا أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم المتعظم

أنت الكريم الأكرم الدائم الأدوم، وأنت الله لا إله إلا أنت، الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد.

ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد، وأنت الله لا إله إلا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ، وصورت ما صورت من غير مثال، وابتدعت المبتدع.

أمدا وقدرت كل شيء تقديرا أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك وعجزت الأفهام.

الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدع وأحسن صنع ما صنع سبحانك ما أجل شأنك وأسنى في الأماكن مكانك وأصدع بالحق.

أوسعك ورفيع ما أرفعك ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد سبحانك بسطت بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك سبحانك خضع لك ما جرى في علمك وخشع لعظمتك ما دون عرشك سبحانك خضع لك من جرى في علمك وخشع لعظمتك ما دون عرشك.

ذليلك جدد وأمرك رشد وأنت حي صمد سبحانك قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم.

المؤمنين بك ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك

أماناً لا يرتد ونعيماً لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك وحب

أبرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات، وإنما يجزئ من الضأن وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثيرا اللحم، لأن العبرة بالسن.

0: عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الشديد بالشديد عند الصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم.
2: يصدون. وردت هذه الكلمة في الآية 57 من سورة الزخرف، قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. والصد بمعنى الضجيج وارتفاع الأصوات، والمعنى إذا قريش وهم قومك يا محمد يضجون ويفرحون بجدالهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في سبب نزول الآية أن كفار قريش خاصموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قيل لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال عبد الله بن الزبعري: إذن فعيسى بن مريم في النار، لأن النصارى عبدوا عيسى فقد رضينا أن نكون وآلهتنا في النار مع عيسى بن مريم. فضج المشركون فرحا بما قاله عبد الله بن الزبعري، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن الصد بمعنى الضجيج قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء هو الصفير، والتصدية هي الصياح والضجيج الذي يحصل من التصفيق باليدين.
0: عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: فما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب، ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة.
3: وقفة إعلانية.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمأنينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا،
2: لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: شعائر الله.
1: شعائر الله
0: برنامج ديني يضيء على جوانب من الدروس والعبر للشعائر الدينية، ويقف على مرافئ الحكمة والأبعاد والغايات. شعائر الله.
1: شعائر الله
0: برنامج يعده ويقدمه للإذاعة عبد المجيد إدريس، يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.

عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شعائر الله عبر إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

اليوم في التاسع من ذي الحجة الحرام، يوم عرفة، اليوم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، اليوم الذي تعتق فيه الرقاب من النار، اليوم الذي يباهي الله عز وجل فيه ملائكته بعباده. في حلقتنا اليوم سنعيش مع مشاهد هذا اليوم العظيم ونتأمل أسراره وحكمه، ثم نستعد لاستقبال يوم العيد غدا، ونتعلم معا كيف نصلي صلاة العيد كما صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

في هذا اليوم العظيم نزلت آية عظيمة ومباركة، يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، وفي هذا اليوم من فجر عرفة يسن التكبير المشهور بعد كل صلاة ويستمر إلى ثالث أيام العيد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. ولكن لماذا شرع الله عز وجل الوقوف بعرفة؟ أولا، تجسيد ليوم القيامة، حيث يقف الناس في عراء متجردين لا فرق بين غني وفقير. ثانيا، التعارف بين العبد وربه، حيث يعرف العبد ربه بذنبه وضعفه وفقره. ثالثا، إظهار وحدة الأمة بقلب واحد وزي واحد ودعاء واحد. إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ويوم تراهم في الجبال وقد دعوا إلى الله وانسابوا مع الدعوات. فقل لرسول الله يا خير مرسل، أبثك ما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. أنا لست

أيها الكرام، بما أن غدا هو يوم العيد، فيجب علينا من الآن أن نتعلم صلاة العيد وأن نعرف أحكامها. صلاة العيد واجبة وفرض عين على الرجال والنساء، وقتها من طلوع الشمس إلى وقت الظهر. والآن كيف نصلي صلاة العيد كما صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ في البداية نخرج إلى المصلى، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلى المصلى ويخرج معه الرجال والصبيان. أما صفة الصلاة فهي ركعتان بلا أذان ولا إقامة. في الركعة الأولى 7 تكبيرات وتركع بالثامنة، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات وتركع بالسادسة. ويستحب أن يصل بين التكبيرات بقوله: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ويقرأ الإمام الفاتحة وسورة الأعلى في الركعة الأولى وسورة الغاشية في الثانية، وكل ذلك ندبا، ثم يخطب بعد الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. فإذا جاء العيد فاغتسل وتطيب والبس أحسن ثيابك، وأكثر من التكبير في الطريق إلى المصلى، وخالف الطريق، اذهب من طريق وعد من طريق آخر. يقول المتنبي الشاعر معبرا عن فرحة العيد: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد.

مستمعين الأعزاء، هذا يوم عرفة، يوم العتق والمغفرة. لا تدعه يمر دون دعاء ومناجاة أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولا تيأس من رحمة الله، وأكثر من الدعاء في هذا اليوم، واجعل لك ساعة مناجاة خاصة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ومن الأدعية المباركة في هذا اليوم دعاء يوم عرفة للإمام علي بن الحسين عليه السلام، وهو موجود في الصحيفة السجادية. ومن هذا الدعاء: أنا المسيء المعترف الخاطئ العاثر، أنا الذي أقدم عليك مبتريا، أنا الذي عصاك متعمدا، أنا الذي استخفى من عبادك وبارزك، أنا الذي هاب عبادك وأمنك، أنا الذي لم يرهب سطوتك ولم يخف بأسك، أنا الجاني على نفسه، أنا المرتهن ببليته، أنا القليل الحياء، أنا الطويل العناء، بحق من انتجبت من خلقك وبمن اصطفيته لنفسك، بحق من اخترت من بريتك ومن ابتبيت لشأنك، بحق من وصلت طاعته بطاعتك ومن جعلت معصيته كمعصيتك، بحق من قرنت موالاته بموالاتك ومن نطت معاداته بمعاداتك. تغمدني في يومي هذا بما تتغمد به من جار إليك متنصلا وعاد باستغفارك تائبا، وتولني بما تتولى به أهل طاعتك والزلفى لديك والمكانة منك. فادعوا بهذا الدعاء مستمعين الأعزاء مع أسركم، واعلموا أن الله سينظر إليكم بعين الرحمة إن استجبتم له. نشكر لكم طيب الاستماع، كل عام وأنتم بخير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم مع برنامج شعائر الله على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

0: بإذن الله.
1: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

آمنت، متى ما صدقت، متى ما وثقت، متى ما فهمت أهمية هذا الوعد، أفهم أهمية هذا الأمر، أهمية هذه المسؤولية، هناك سترى كم يكون التقصير مزعجا، كم سيكون التقصير مخلا، كم سيكون التقصير سيئا. فأنت حينئذ ستعمل من منطلق إيمانك الواعي وفهمك الواعي إلى أن تكون متقيا من أن يفرض منك، لأن يحصل منك تقصير نحو الله سبحانه وتعالى، تفريط في المهام التي أصبحت تعرف من واقع إيمانك أهميتها. تخاف من تلك العقوبات التي توعد بها من قصر وفرط وخالف وعاند، فأنت تعمل على أن تتقي الله، تتقي الله لأن يحصل منك ما تستوجب به غضبه، وما يجعلك أيضا جديرا بأن ينزل عليك عقوبته، تلك العقوبة التي أوعد بها. القرآن مليء بالوعد والوعيد، مليء بالوعيد الذي يعني التهديد على التفريط الذي يحصل من جانب الناس. آمنوا وكانوا يتقون، ولهذا نفهم كيف أن التقوى فعلا هي حالة نفسية يخلقها الإيمان الواعي، يخلقها التصديق العملي في نفس الإنسان، فهو ينطلق من واقع إيمانه ومن صدق وعيه وفهمه نحو كل قضية، لأنه يعرف أهميتها وخطورتها ومسؤوليتها الكبيرة فيها، فيخاف الله لأن يقصر فيتقيه. إذن آمن واتقى الذين آمنوا وكانوا يتقون.

0: بعد قليل بيان للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد أداء ركن العظم بالوقوف على صعيد عرفة. رئيس المشاط يؤكد العمل على تحرير كل الأسرى وانتزاع حقوق الشعب اليمني. أكثر من 15 شهيدا في لبنان، وحزب الله يواصل التنكيل بقوات العدو بتنفيذ أكثر من 20 عملية نوعية. ثمانية شهداء في قطاع غزة، وحماس تحمل مجلس ترامب مسؤولية استمرار الإبادة بتبنيه الموقف الصهيوني. حرس الثورة يسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9، والخارجية الإيرانية تحذر من سوء نوايا واشنطن. وقفة بذكرى الإجرام الصهيوني باستهداف مطار صنعاء، وقوافل عيدية متنوعة دعما للمرابطين في الجبهات. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. نبقى معكم الآن مشاهدين الكرام مع بيان للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية، ومجاهديه المرابطين في الجبهات، وكافة قواته المسلحة بكل تشكيلاتها العسكرية والأمنية، وإلى حجاج بيت الله الحرام، وإلى أمتنا الإسلامية كافة. وأسأل الله أن يعيده علينا جميعا بالخير والنصر والبركات. إن عيد الأضحى المبارك ومناسبة إسلامية ذات دلالات تربوية وروحية إسلامية عظيمة، فهو يخلد الذكرى التاريخية لنبي الله وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهما السلام، التي قدم فيها للأجيال أعظم الدروس في التسليم لله تعالى والتفاني في سبيله، والثمرة العظيمة لذلك في الدنيا والآخرة فيما حظي به من المجد والمنزلة الرفيعة عند الله، والرعاية العجيبة، والعاقبة الحسنة، والفوز العظيم. كما أنه مناسبة اقترنت بركن عظيم من أركان الإسلام بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، بما فيه من مناسك عظيمة ذات عطاء إيماني وتربوي عظيم، ورمزية إسلامية لوحدة المسلمين، والتذكير لهم بمسؤولياتهم المقدسة أن يكونوا خير أمة تدعو إلى الخير، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتجاهد في سبيل الله، وتهتدي بنور الله القرآن الكريم، وتعتصم بحبل الله المتين. كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن الدرس العظيم في رمي الجمرات، بدءا برمي جمرة العقبة في عيد الأضحى من قبل حجاج بيت الله الحرام، والرمي للثلاث الجمرات في أيام التشريق، هو البراءة من الشيطان وأولياء الشيطان وخطوات الشيطان والعداء للطاغوت المستكبر المفسد في الأرض ومن أئمة الكفر. وهذا هو الموقف الإسلامي تجاه ما يقوم به المجرمون أولياء الشيطان من إفساد في الأرض وصد عن سبيل الله وظلم لعباد الله وانتهاك لكل الحرمات، كما يتجلى ذلك في عصرنا وزماننا بما يقوم به اليهود وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل وأعوانهم من خدام الحركة الصهيونية، كما أن لكل مناسك الحج عطاء إيمانيا ودلالات هادية لمن يستفيد منها ويدرك عظمتها وبركاتها. وعيد الأضحى هو من أيام التكبير والذكر لله تعالى في صلاة العيد وعقب الصلوات، ومن أول أيام الأضاحي التي هي قربة إلى الله وشكر له على ما أحل لنا من بهيمة الأنعام، ويتم منها مواساة الفقراء والمحتاجين، وهو موسم من مواسم الخير والبر وصلة الأرحام والتكافل الاجتماعي وتعزيز أواصر الأخوة بين المجتمع المسلم وإظهار الفرح بنعمة الله، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن أمتنا الإسلامية أحوج ما تكون إلى الاستفادة من هذه المناسبات الإسلامية المباركة في عطائها العظيم وأثرها المبارك، ولا سيما والأمة في مرحلة تواجه فيها الهجمة الأمريكية الإسرائيلية. وفي مقدمات التصدي لها لا بد أن تتسلح الأمة بسلاح الوعي والبصيرة، وأن ترسخ انتماءها الإيماني بالالتزام العملي وبالثقة بالله تعالى والتوكل عليه والتسليم له باتباع كتابه الكريم والاهتداء به، لكي تحظى بالفلاح والتأييد الإلهي وما وعدها الله به على ذلك من النصر والتمكين والخير والبركات، ومن أوفى بعهده من الله. إن معاناة الشعب الفلسطيني ومظلوميته الكبرى جرح غائر في جسد الأمة الإسلامية، وقضيته تعني الأمة الإسلامية جميعا تجاه المقدسات في فلسطين، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف الذي تتزايد حملات اليهود الصهاينة لاستهدافه وانتهاك حرمته يوما بعد يوم، وتجاه الشعب الفلسطيني المظلوم بأقسى أنواع الظلم من قتل وتجويع وتهجير قسري وانتهاك للعرض واغتصاب للأرض واختطاف وتعذيب وغير ذلك. وكلما تجاهلت الأمة الإسلامية مسؤولياتها تجاه ذلك، فإنها تفتح المجال للعدو اليهودي الصهيوني ليوسع عدوانه عليها، كما هو الحال في تحركه العدواني الصريح تحت عنوان إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط الذي يستهدف المنطقة بكل شعوبها. إن واجب المسلمين أن يقدموا كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ومجاهديه ولحزب الله في لبنان الذي يواجه العدوان الإسرائيلي على لبنان بكل ثبات وصلابة وفاعلية، كما ينبغي أن تستفيد الأمة الإسلامية الدروس المهمة من ثبات الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي والتصدي له بفاعلية عالية، وأن يكون ذلك حافزا لتعزيز الأخوة الإسلامية وتعزيز التعاون بين شعوب أمتنا في التصدي للعدو الصهيوني الذي يستهدف الجميع، باعتبار الأخوة الإسلامية فريضة من فرائض الإسلام وعاملا مهما من عوامل القوة. إن شعبنا اليمني المسلم العزيز، وانطلاقا من هويته الإيمانية الأصيلة، رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى وأسهم بفاعلية وحضور شعبي عظيم في ذلك، ولم يسكت حينما أساء صهاينة الكفر إلى القرآن الكريم، ولم يتفرج على مأساة الشعب الفلسطيني في غزة، ولم يتنصل عن مسؤولياته المقدسة في جولة المواجهة الكبرى للتصدي للطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي استهدف أمتنا الإسلامية تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، وهو ثابت على نهجه القرآني متمسك بهويته الإيمانية وكرامته الإنسانية، معتمد على الله ومتوكل عليه وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والعاقبة

0: المجرم الأمريكي جيك لانغ، والتي ما كانت لتقع لولا الغطاء الرسمي الأمريكي والسياسات العدائية التي تستهدف الإسلام بصورة ممنهية. ونعد هذه الجريمة عدوانا سافرا على الإسلام، كما ندعو الحكومات والشعوب العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه السياسات الأمريكية والغربية المعادية للإسلام. ثانيا، نبارك مجددا توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم مؤخرا بالعاصمة الأردنية عمان، ونطمئن أهالي أسرانا الكرام والمفقودين بأننا نضع معاناتهم ومعاناة أبنائهم في صدارة أولوياتنا، وأننا لن نألو جهدا في العمل بكل السبل والوسائل الممكنة حتى تحريرهم وعودتهم إلى أهليهم وذويهم سالمين بإذن الله.
1: رئيس المشرط أكد على العمل حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني، مجددا موقف اليمن الثابت إلى جانب قضايا الأمة، مشددا على التحلي بالوعي للتصدي لمؤامرات الأعداء.
0: ندعو الجميع إلى الاعتصام بحبل الله تعالى والتحرر من التبعية العمياء لقوى الاستكبار والطغيان بقيادة أمريكا الشيطان الأكبر وربيبتها الغدة السرطانية المسمى إسرائيل. كما نؤكد على مواقفنا الثابتة إلى جانب قضايا الأمة في فلسطين ولبنان وإيران، وعلى العمل من أجل انتزاع حقوق شعبنا اليمني العظيم. رابعا، إلى جميع الموسورين، الله الله في الفقراء والمساكين والمحتاجين، لا يعيدن موسرا مع أهله وأحبته وبجواره فقيرا أو محتاجا، فالتراحم والتكافل يجب أن تكون من الخصائص الملازمة لمثل هكذا مناسبة، فإدخال السرور على قلوب المحتاجين من أهم القرب إلى الله. خامسا، الجميع يعرف أننا في مواجهة مستمرة مع أعدائنا لما ينيف على عقد من الزمن، تتبدل فيها العناوين وتتعدد المعارك، ونحن أمام عدو لم ينفك عن مؤامراته ودسائسه وكل ما يزيف الوعي الجمعي ويصرف الانتباه عن مؤامراته، وذلك بإثارة المشاكل بين أبناء البلد بغية تفتيت جبهته الداخلية تارة، وتارة أخرى بإثارة دعايات كاذبة تصرف الناس عن القضايا المهمة ذات الأولوية. فسلاح الوعي يجب أن يكون حاضرا لدى الجميع عند كل هذه المؤامرات، ولتكن قاعدة لدينا جميعا أن وراء أي إثارة لأي موضوع هو العدو، وينجر وراءه قاصري الوعي، ولهذا يجب على الجميع إدراك هذا مستقبلا، فبوعينا سنفشل مؤامرات أعدائنا.

0: توجه حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار. ومكث ضيوف الرحمن بعرفة من زوال الشمس حتى غروبها، وأقاموا صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا بعد الاستماع إلى خطبة يوم عرفة. كما بدأ حجاج بيت الله الحرام النفير إلى مزدلفة مع غروب الشمس، وأدوا صلاتي المغرب والعشاء فيها على أن يبيت الحجاج في مزدلفة إلى فجر غد العاشر من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى. وفي الوقت الذي تجاهل فيه الدعاء لغزة وفلسطين، توجه خطيب عرفة بالدعاء لرموز النظام السعودي، ورغم ذلك قال إن الحج فريضة لا مجال فيها للشعارات السياسية أو النداءات الحزبية.
1: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج ولا شعارات سياسية ولا نداءات حزبية. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة.
0: يتصاعد الاختراق الصهيوني اليهودي للمشاعر المقدسة في مكة والمدينة، يكسر العدو الإسرائيلي بغطاء من النظام السعودي كل المحرمات على نحو متدرج، يتعمد استهداف واحدة من أعظم المواسم المقدسة في الإسلام، وهو ما يعكس النظرة التوسعية للعدو الإسرائيلي الذي لم يتوقف عند استهداف الأقصى الشريف، بل بلغت به الجراءة لإظهار حضوره في أقدس المشاعر. لا يتوقف الاختراق الصهيوني اليهودي للأماكن المقدسة. لم يعد الحديث يدور عن تسريبات أو علاقات خلف الكواليس، بل عن كاميرات إعلام العدو وهي تتحرك داخل مكة والمدينة. لا تقترب من مشاعر الحج، بل تصل إلى كل مشعر في خطوة تحمل أكثر من دلالة. فدخول صحفيين صهاينة يهود إلى مكة وتصويرهم الطرق المؤدية إلى الحرم وجبل عرفات، ثم الظهور في المدينة المنورة قرب المواقع الإسلامية المقدسة، لا يمكن فصل عن مسار الاستهداف للحج والمشاعر المقدسة، بعيدا عن عنوان التطبيع الذي يعد رافعة لاستهداف ما تبقى من رموز على الهوية الإسلامية الجامعة. الشركات الأمنية التي تتغول في شؤون الحج وعلى رأسها شركة G4S ذات ارتباطات موثقة بخدمة العدو الإسرائيلي في سجونه ومعتقلاته، وحين تمنح شركات متورطة في حماية منظومة القمع الصهيوني أدوارا في ظاهرها تنظيمي، يصبح السؤال أبعد من مجرد تعاقد تجاري. كيف يمكن لجهة تدير قمع الأسرى الفلسطينيين أن تقترب من إدارة شعيرة يفترض أنها تجسد وحدة المسلمين ونصرتهم للمظلومين؟ هذا التداخل بين الأمن والتجارة والتطبيع يفتح الباب أمام اختراق صهيوني يهودي ناعم لواحد من أعظم أركان الإسلام. أما الخطر الأعمق فهو الأسلوب الصهيوني القائم على التدرج، يبدأ بالحضور الإعلامي ثم الشركات ثم التطبيع الأمني، وصولا إلى إعادة تعريف الحج بوصفه حدثا سياحيا منزوع البعد الرسالي. وهنا تكمن خطورة الاستهداف، فالحج ليس موسما عابرا، بل الفريضة الإسلامية الجامعة التي ما تزال تختصر رمزية وحدة الأمة وموقفها المطلوب في مواجهة أعدائها وعلى رأسهم اليهود. هذا الاختراق الصهيوني ليس أقل من جرس إنذار يكشف للأمة من يقف وراء الانقسامات والشرذمة للأمة.

مع إعلان العدو الصهيوني توسيع عدوانه على لبنان، نفذت طائراته سلسلة غارات خلفت عددا من الشهداء والجرحى. وأعلنت الصحة اللبنانية استشهاد مسعف وإصابة 2 آخرين من جراء أو إثر غارة للعدو استهدفت بلدة صريفة، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التي استهدفت مشغرة في البقاع الغربي أمس إلى 15 شهيدا، بينهم طفلتان وسيدة، إضافة إلى خمسة جرحى. كما شنت طائرات العدو سلسلة غارات على النبطية وبلدات عدة في الجنوب اللبناني.

0: ونفذ حزب الله 27 عملية عسكرية نوعية ضد قوات العدو الإسرائيلي في وقت أكد التصدي لقوة صهيونية تقدمت باتجاه زوطر الشرقية. حزب الله أضاف أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود العدو عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية وقذائف المدفعية، كما تم استهداف آلية هامر وآلية اتصالات وجرافة عسكرية بمحلقات انقضاضية. ويواصل المجاهدون التصدي لمحاولة قوات العدو التوغل باتجاه بلدة زوطر الشرقية بصليات صاروخية وقذائف المدفعية. ومن العمليات استهداف دبابتي ميركافا في بلدة رشاف ومربط مدفعية تابع للعدو في بلدة العديسة بمسيرتين انقضاضيتين وخيم لطواقم دبابات العدو وتجمعات في بلدات شمع ورشاف وعتشيت القصير ومنصة للقبة الحديدية ومولدا للطاقة في تكنة برانيت وأجهزة اتصالات تابعة لجيش العدو في موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل. إلى ذلك وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استهداف المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة دبل جنوبي لبنان بسرب من محلقات أبابيل الانقضاضية.
1: הולכים להביא לפה הרבה מאוד דברים שיפתיעו את חיזבאללה, אם זה רובוטיקה מתקדמת ורחפנות. אני חושב שחיזבאללה חטף מכות קשות מאוד ונפגע במלחמה עד עכשיו בצורה מאוד משמעותית. היכולות אש שלו היום הן הרבה יותר נמוכות ממה שהיה לו בעבר. רואים את זה גם בכמות, גם בדיוק של הפגיעה וגם בחוסר אפקטיביות.

وبث الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة مركبة جنوبي لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

0: قال وزير حرب العدو الأسبق فيكتور ليبرمان أن قوات العدو المتواجدة في مناطق حدودية لبنانية باتت أهدافا سهلة لعمليات حزب الله، محذرا من وصول المسيرات الانقضاضية في مرحلة قريبة إلى يافا والقدس المحتلتين.
1: התקשר אליי אבא של אחד הלוחמים שכרגע נמצא בלבנון.
2: اتصل بي والد أحد المقاتلين الموجود حاليا في لبنان ونقل لي صرخة ابنه الذي يتحدث عن أنهم ببساطة يقيدون أيدي مقاتلين في لبنان، هم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم ويوجدون هناك كهدف سهل، لا أحد يشرح لهم ما هي الغاية وما هي الخطط وما هو المطلوب منهم. وقبل ساعة ساعة ونصف تقريبا سمعنا عن إصابة مباشرة لطائرة مسيرة مفخخة لمنزل في المطلة، ويجب أن نفهم من لم يفهم بعد أن مسألة الوقت فقط، وقت قصير حتى نرى هذه المسيرات المفخخة أيضا في تل أبيب وفي القدس. لذلك أقترح على حكومة 7 أكتوبر أن تستفيق وتتخذ قرارات حقيقية. لا يمكننا الاستمرار في المراوحة والتضحية وترك جنودنا في الشمال من دون هدف. لا يعقل أن حكومة منذ 2.5 سنين لم تعرف كيف تحسم في أي جبهة، لكن الأمر الأكثر إلحاحا هو الحسم في مواجهة حزب الله.
0: قال معهد عميت للأبحاث والاستخبارات الصهيونية إن حزب الله يعتمد استراتيجية جديدة في مواجهة جيش العدو تقوم على اصطياد القادة الصهاينة العاملين في جنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية. وكجزء من هذه الاستراتيجية وفق المعهد تتم مراقبة تحركات ضباط كبار بهدف استهداف منظومات القيادة والسيطرة والدفاع باستخدام طائرات مسيرة وهجمات مركبة. وفي إطار اصطياد القادة الصهاينة تم الإبلاغ عن استهداف منصة تابعة لمنظومة القبة الحديدية وسيارة نسبت إلى قائد اللواء 300، إضافة إلى تنفيذ هجمات مشتركة باستخدام الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة في عدة مواقع بالتزامن. ووفقا للتقديرات الصهيونية فإن الهدف هو ضرب قدرات القيادة والسيطرة لدى جيش العدو وإرباك نشاط القوات في الميدان، وخلق ضغط متواصل على منظومات الدفاع الجوي في شمال وخلق ضغط متواصل على منظومات الدفاع الجوي في شمال فلسطين المحتلة. وينضم أو تنضم إلينا شبكة مراسلين من لبنان زهراء حلاوي ومن طهران علي جعفر وكذلك من قطاع غزة دعاء روقة. نبدأ من زهراء. زهراء، ضعينا في جديد العمليات للمقاومة الإسلامية في لبنان وكذلك جديد الانتهاكات الصهيونية في الجنوب اللبناني.
3: نعم إسماعيل، على صعيد عمليات المقاومة لهذا اليوم فإن أبرزها هو العمليات التي تتصدى من خلالها ويتصدى من خلالها مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولات العدو الصهيوني التقدم باتجاه بلدة زوطر الشرقية. بحسب الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية فإن المجاهدين اليوم استهدفوا تجمعات العدو الصهيوني وآلياته في محيط هذه البلدة الجنوبية لأكثر من مرة بالصليات الصاروخية وبقذائف المدفعية، وأيضا يعني حققوا إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو الصهيوني التي تحاول التقدم من مجرى النهر في بلدة دير سريان إلى مجرى نهر بلدة زوطر الشرقية. أما إلى ذلك أيضا يواصل المجاهدون عمليات استهداف تجمعات العدو الصهيوني على امتداد محاور المواجهة بالسلاح الأبرز في المواجهة اليوم في جنوب لبنان وهو سلاح المحلقات الانقضاضية، لا سيما محلقات أبابيل التي بدأ استخدامها مجاهدو المقاومة الإسلامية قبل أيام قليلة. إلى ذلك يعني أو مقابل ذلك يواصل العدو الصهيوني سياسة استهداف المدنيين ومنازل المدنيين والبنية التحتية في الجنوب. اليوم نتحدث عن سلسلة استهدافات طالت الجنوب والبقاع الغربي أيضا، تحديدا في البقاع الغربي سلسلة غارات استهدفت محيط سد القرعون وإحداها أدت إلى ارتقاء مسعف يعمل في المنطقة. إلى ذلك أيضا بلدة صحمر في البقاع الغربي شهدت اعتداءات من الطيران الحربي والطيران المسير بعدة غارات، فيما كانت أيضا اعتداءات العدو الصهيوني طالت بلدة مشغرة بعد يوم واحد من المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني في هذه البلدة في البقاع الغربي والتي راح ضحيتها 15 شهيدا. أيضا في السياق يواصل العدو اعتداءاته على قرى بلدة النبطية، اليوم استهدف جبانة مدينة النبطية، وكان قبل يوم أيضا استهدف جبانة بلدة كفر تبنيت، وهو انتهاك فاضح يعني لكل الأعراف والقوانين الدولية. وأيضا واصل اعتداءاته على بلدة يحمر الشقيف وزوطر الشرقية بسلسلة كبيرة من الاعتداءات من الطيران الحربي والطيران المسير. إذن هذا هو المشهد إسماعيل، يعني بمواجهة رجال الله يفشل وتفشل قوات العدو الصهيوني في تأمين ردع وحماية جنودها من محلقات مجاهدي المقاومة الإسلامية وصلياتهم الصاروخية، أما في الواقع الميداني فهي تواصل اعتداءاتها فقط على المدنيين الصامدين في الجنوب أو في البقاع الغربي من خلال سلسلة جرائم ارتكبتها وارتفعت وتيرتها خلال الأيام الماضية.
0: دعاء، يبدو أن هنالك جريمة قبل قليل في قطاع غزة، هلا وضعتنا في التفاصيل؟
4: إسماعيل، بالفعل يعني استهدف طيران العدو الإسرائيلي قبل أقل من 4 دقائق من الآن عمارة سكنية في منطقة حي الرمال غرب مدينة غزة. هذه المنطقة مكتظة بالسكان، تم وصول الآن شهيدة إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وعدد من الجرحى الفلسطينيين في هذا الاستهداف الجديد الذي حدث قبل قليل، وهذا ليس الاستهداف الأول خلال هذا اليوم. نتحدث عن سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شنها طيران العدو الإسرائيلي في مناطق مختلفة في القطاع، لكن كان آخر هذه الاستهدافات ما حدث قبل قليل، استهداف عمارة سكنية في حي الرمال المكتظ بعدد كبير من السكان، وليلة عيد، عشية العيد، عيد الأضحى المبارك. والمنطقة التي تم استهدافها قبل قليل منطقة مليئة بالمحلات التجارية بالأسواق، والآن السكان في هذه المناطق من أجل أن يحاولوا إدخال الفرحة لقلوب أبنائهم الذين حرموا على مدار أكثر من ثلاثة أعوام من عدوان إسرائيلي مستمر، وكان العدو الإسرائيلي يرتكب الجرائم في كل عيد، ونحن الآن في عشية عيد الأضحى المبارك، المجازر لا تتوقف. واليوم نتحدث عن إذن 10 من الشهداء إسماعيل منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، 10 من الشهداء نتيجة الاستهدافات التي حدثت منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، 2 من الشهداء في استهداف جيب مدني في مدينة خان يونس وشهيد في منطقة الزوايدة، و5 من الشهداء في مخيم المغازي، والآن شهيدة في مدينة غزة إذن، وشهيدة متأثرة بجراحها. إذن نتحدث عن 10 من الشهداء من بينهم شهيدة متأثرة بجراحها، ووصول عدد الآن العدد يصل 10 من الإصابات قد وصلت الآن إلى مستشفى الشفاء، وهذا العدد قابل للازدياد في ظل أن كما تحدثنا أن هذه المنطقة منطقة مكتظة بالسكان، وهذه جريمة جديدة يرتكبها العدو الإسرائيلي في عشية عيد الأضحى المبارك.
0: نعم. علي، ماذا عن طهران؟ ما هو الجديد بالنسبة للمفاوضات وما هي نقاط الخلاف يعني في ظل الانتهاكات المستمرة عدو الأمريكي؟ اليوم أسقطت أيضا طائرة مسيرة له.
5: نعم إسماعيل، رغم إحراز تقدم ملموس يعني في المسار التفاوضي، ورغم التحركات الدبلوماسية المتواصلة وأيضا الاتصالات المكثفة على أعلى المستويات، لكن الحذر يبقى مخيما وهو الموقف السائد. نحن بعيدون من إبرام الاتفاق وأيضا قريبون من إبرام الاتفاق. لماذا نحن قريبون؟ لأن جميع المعطيات تؤكد ذلك، ولأنه لا يوجد خيار أمام الولايات المتحدة سوى الإذعان لمطالب وحقوق الشعب الإيراني، ونحن أيضا بعيدون من إبرام الاتفاق باعتبار أن الولايات المتحدة مدمنة على انتهاك يعني المواثيق والتعهدات، وهي معروفة بالتنصل من التعهدات وعدم الالتزام بأي بند من هذه البنود. الخارجية الإيرانية أكدت بأن أي اتفاق محتمل أو مرتقب يجب أن يركز في الخطوة الأولى والخطوة الراهنة على إنهاء الحرب بشكل دائم وشامل على جميع الجبهات بما في ذلك على الجبهة اللبنانية، وهنالك تأكيد إيراني على الجبهة اللبنانية. أيضا أكدت الخارجية الإيرانية بأن الضامن الأساسي والوحيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدم امتثال الطرف الآخر لهذه التعهدات هو الاقتدار الإيراني، وقد أثبتت إيران ذلك في ساحة المعركة عبر ردها المتواصل على العدوان الصهيوني الأمريكي. الاتصالات المستمرة، أجرى اليوم الرئيس الإيراني عدة اتصالات مع نظرائه في المنطقة في قطر وفي عمان وفي طاجكستان وفي تركيا وفي مصر، أكد فيها الموقف الإيراني. أيضا وزير الخارجية الإيراني برفقة رئيس مجلس الشورى وأيضا رئيس البنك المركزي أجروا جولة زيارة إلى قطر. حضور رئيس البنك المركزي في قطر هو دليل بحد ذاته على إعداد جدول لفك الأرصدة الإيرانية المجمدة، لكن مع ذلك يبقى الحذر سيد الموقف. اليوم القوات المسلحة الإيرانية أسقطت مقاتلة مسيرة من طراز MQ-9 وأيضا جعلت مقاتلة مسيرة من طراز MQ-4 وأيضا مقاتلة من طراز F-35 تلوز بالفرار من فوق المياه الأقليمية الإيرانية، وهذا بحد ذاته دليل على الرصد والسيطرة الإيرانية على الأجواء الأقليمية وأيضا إدخال منظومات جديدة للمنظومات القتالية.
0: علي جعفر مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك، كما أشكرك مراسلتنا من غزة دعاء روقة ومراسلتنا من لبنان زهراء حلاوي. مع احتدام المواجهات على الجبهة الجنوبية تواصل المقاومة تسطير معادلات ردع ميدانية موجعة، بينما تدور في الكواليس السياسية مفاوضات تتجاوز السيادة والقانون. شجعت العدو يمضي أكثر في توغلاته وانتهاكاته، التقرير فيه المزيد من التفاصيل.
6: يلقي العدو بكامل ثقله العسكري محاولا كسر إرادة المقاومة، يصعد بتدمير شامل لقرى وبلدات الجنوب، وبإرادة كاملة تواصل المقاومة فرض كلمتها بالنار. وعلى وقع استمرار المفاوضات بين أمريكا وإيران، يقفز الصهاينة للأمام بإعلان توسعة انتشارهم في الجنوب. في المقابل تنشر المقاومة نيرانها على أنساق وخطوط انتشار العدو، مشهدان متلازمان في يوميات الجنوب. والمشهد الثالث سياسي تفاوضي يجري بمعزل يديره الأمريكي كما يريده الإسرائيلي، يربطه الصهيوني بالميدان، بينما يعزل النظام اللبناني المقاومة كليا عنه. وفي ذروة مراكمة الحزب انتصاراته، يجدد رفضه لأي تفاوض مباشر مع العدو، محذرا من أن التنازل المجاني لا ينتج إلا الهزيمة. آخر تجليات التدخل الأمريكي المنتهك للسيادة اللبنانية بيان أدان فيه المقاومة ووصفها بالإرهاب. تحدث الأمريكي نيابة عن النظام اللبناني، صمت الأخير تأكيد على تماهيه مع السردية الإسرائيلية الأمريكية، إلى جانب إغفاله الكامل لحضور المقاومة وفعلها وإنجازاتها المتراكمة، ومن بينها 20 قتيلا من الصهاينة وفق الإعلام الرسمي منذ بدء المواجهة، وسط اعتراف ضباطه أن جنودهم أشبه بالفرائس في مرمى الهجمات. في غضون ذلك ينشر الحزب مشاهد موثقة ل 27 ضربة دقيقة استهدفت نخبة آليات العدو المدرعة، في تأكيد ميداني على قدرة ردع تصنعها صواريخه الموجهة والمسيرات الانقضاضية. يضرب العدو الإسرائيلي في الميدان ويستدرج النظام للتفاوض والتنازل بالجملة، وتحت ضغط واشنطن تسارع الحكومة اللبنانية في مسار يهدد سيادة لبنان ويضع أمنه الداخلي على حافة الحرب الأهلية.
0: شدد حزب الله على أن مقاومة العدو ليست خروجا على الدولة بل حق وطني مشروع ولا يمكن انتزاعه. اتفاق الطائف أكد وجوب تحرير الأرض. حزب الله في الذكرى المئوية لصدور الدستور اللبناني قال إن لبنان لا يبنى بالإملاءات ولا يحمى بالاستقواء بالخارج ولا يستقر بتجاهل هواجس مكونات الأساسية، معتبرا إصرار البعض على نزع عناصر القوة من لبنان في ظل استمرار العدوان والاحتلال والتهديد هو خروج على وثيقة الطائف وعلى الدستور. وأكد الحزب أن زمن الانتداب والوصايات الخارجية قد انتهى ولن يعود إلى لبنان بأي صورة أو عنوان. حملت حركة حماس مجلس ترامب جانبا من مسؤولية استمرار الإبادة في قطاع غزة بسبب عجزه وصمته وتبنيه للموقف الصهيوني. ناطق حماس حازم قاسم أضاف أن المجازر الجديدة تأتي استمرارا لحرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني واستمرار خروقات وقف إطلاق النار، مشددا على أن تصعيد الإبادة يؤكد حجم الاستهانة الصهيونية بكل جهود الوسطاء والدول الضامنة. وأشار متحدث حماس إلى أن تزامن ارتكاب هذه المجزرة مع وقفة عرفة وحج المسلمين يكشف مزيدا من الوجه العنصري للعدو ويؤكد تجاهله لمشاعر المسلمين ومؤسساته الدينية. في استفزاز متعمد لمشاعر المسلمين في يوم عرفة وعشية حلول يوم العيد الأضحى المبارك، اقتحم مئات المغتصبين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك. وذكرت مصادر مقدسة أو مقدسية أن 302 صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة الصباحية وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه تحت حماية مشددة من قوات كيان العدو في ظل تصاعد التحذيرات من مخططات تهويدية تستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد تمس هويته الإسلامية وإدارته التاريخية.

0: أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنائي أن الولايات المتحدة لن يكون لديها ملاذ آمن لنشر الشر ولإنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة، مشددا على أن الزمن لن يعود إلى الوراء. وفي رسالته إلى حجاج بيت الله الحرام قال السيد مجتبى خامنائي إن سلاح المسلمين هو شعار الله أكبر الذي قطع به الشعب الإيراني يد أمريكا من إيران، وعزز خطوط الاتصال بين الأمة الإسلامية وشباب المجاهدين من إيران إلى لبنان وفلسطين والعراق وسوريا ومن إفريقيا واليمن إلى أفغانستان وباكستان وكل الدول الحرة. وبهذا السلاح أكد السيد مجتبى تحقيق المجاهدين في إيران برفقة جبهة المقاومة خاصة لبنان انتصارات باهرة ضد جيشين إرهابيين وبلغوا ذروة قوتهم في الحرب الثالثة. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 وإجبار مقاتلة وأخرى للتجسس على الفرار بعد خرقها الأجواء الإيرانية. وفي بيان له أوضح حرس الثورة أن هذه العملية تمت في إطار مواصلة الجيش الأمريكي لمغامراته وسلوكياته العدوانية بانتهاك المجال الجوي الإيراني في منطقة الخليج. كما أكد حرس الثورة إطلاق النار على طائرة مسيرة أمريكية أخرى من طراز RQ-4 ومقاتلة من طراز F-35 مما أجبرها على الفرار والخروج من الأجواء الإيرانية. وأكد حرس الثورة أن الرد بالمثل هو حق مشروع وحتمي. أكدت الخارجية الإيرانية أن انتهاكات واشنطن لوقف إطلاق النار بالتزامن مع المسار الدبلوماسي تكشف مرة أخرى عن سوء نية. الخارجية الإيرانية أضافت أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار في المناطق الجنوبية خلال اليومين الماضيين. وقالت الخارجية الإيرانية أن العدوان الأمريكي والاشتباكات الأخيرة بين البحرية الأمريكية والبحرية الإيرانية عدوان أمريكي على واشنطن تحمل تداعياته في وقت يعمل الوسطاء على تذليل التعقيدات للوصول إلى وقف الحرب. يعلن العدو الإسرائيلي تعميق العمليات البرية في لبنان ومن شأن ذلك أن يعرقل الوصول إلى اتفاق.
1: الاحتكاك جفف بعض الآمال في الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران. شكوك إيران في مكانها الصحيح تقول طهران عقب مواجهات بين البحرية الإيرانية وبحرية العدو الأمريكي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قلل من خطورة المواجهات ورفع سقف القدرة على التوصل إلى اتفاق، لكنه قال إن ذلك يحتاج إلى أيام. في وقت قالت الخارجية الإيرانية إن الحدث انتهاك لوقف إطلاق النار وعدوان حملت النظام الأمريكي مسؤولية جميع التداعيات الناجمة عن هذه الأعمال العدائية وغير المبررة. وبعد أن كانت بعض العقد قد تفككت خلال وجود الوفدين الباكستاني والقطري في طهران خلال الأيام الماضية، عاد الجدل مجددا إلى النقاط الحالقة. تقول مصادر متعددة ووقائع إن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن الكثير من النقاط التوافقية بينها العدوان على لبنان والأموال الإيرانية المجمدة. بالتزامن انتهت زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني ورئيس الوفد التفاوضي محمد باقر قليباف إلى الدوحة. خصصت الزيارة بحسب مصادر في الخارجية الإيرانية لبحث الآلية التي سيتم من خلالها الإفراج عن أموال إيران المجمدة. طالبت الجمهورية الإسلامية بالإفراج عن أصولها المجمدة أو جزءا منها خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وهي كذلك جزء من مذكرة التفاهم المحتملة. تضع إيران اهتماما دقيقا بتفاصيل يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بها، وقف العدوان في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، في وقت يوسع العدو الإسرائيلي من العمليات البرية، وهو ما يجعل التعقيدات في الوصول إلى اتفاق تعود. ونظرا لسجل الولايات المتحدة في نقض الوعود، تتخذ طهران موقفا حذرا للغاية فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية وقطر. وتقول طهران إنها تصر على إدارة مراحل التنفيذ بعناية لتجنب تكرار مثل هذه المشكلات.
0: شدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي بأن إيران مستعدة للحرب، وفي حال وقوع هجوم جديد من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني فقد حددت بنك أهدافها مسبقا. وأكد شكارجي أن الرد على أي عدوان جديد سيكون مختلفا عما سبق، وسيواجه الأعداء بالتأكيد مفاجآت وتكتيكات جديدة، كما أن هجمات إيران في حال دخول المنطقة جولة جديدة من الحرب ستتجاوز حدود المنطقة وستكون أشد وأثقل وأكثر عنفا وأقوى بكثير من الحربين السابقتين. وقال المتحدث الإيراني إذا اندلعت الحرب مجددا وتم منع صادرات إيران فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستمنع خروج النفط من المنطقة. ستبقى جريمة مدرسة الشجرة الطيبة في ميناب جرحا لا يندمل مهما مرت الأيام وتعاقبت السنوات، وستظل حاضرة في الذاكرة شاهدة على الألم الذي لا ينساه.

0: في مدرسة الشجرة الطيبة بمدينة ميناب جنوب إيران، لا يحتاج المرء إلى كثير من الكلام، يكفي أن ينظر إلى مقاعد الدراسة وإلى هذا اللوح الصامت. كان الأطفال يأتون محملين بكتبهم وأسئلتهم الصغيرة. كان المكان للحروف الأولى وللأحلام الأولى وللخوف البريء من الامتحان قبل أن يحول العدوان الصهيوني الأمريكي أسماءهم إلى سؤال في امتحان الضمير الإنساني.
1: المدرسة هنا تعرضت لقصف بصاروخي توماهوك في اليوم الأول للعدوان على بلدنا. لقد تناثرت هنا أشلاء أجساد 168 طفلا ومعلما، واستمرت عمليات رفع الأنقاض 48 ساعة. لقد كان الأهالي يبحثون عن بقايا أطفالهم بين الركام.
2: أمادي من جو جلوتار رفتا من جو جسد.
3: الجريمة التي حصلت في ميناب غير مسبوقة، يجب تقديم المخططين والمرتكبين لهذه الجريمة إلى المحاكم الدولية، ونحن علينا مواصلة توضيح أبعاد الجريمة للعالم بأسره.
1: هذه أول مرة أحضر فيها إلى المدرسة بعد الحادثة. استشهدت ابنتي التي كانت معلمة وأيضا حفيدتي. إنني لا أتحمل المجيء إلى هنا.
0: دم الأطفال لم يترك للنسيان والغبار. تتواصل المبادرات لحفظ الذاكرة وتحويل أسماء الشهداء إلى عناوين لمشاريع تعليمية خرجت من نطاق المحافظة لتشمل أرجاء البلاد.
3: على الإعلام أن ينقل رواية ما حصل في ميناب. سنقيم نصبا تذكاريا ومتحفا وطنيا لتخليد هذه المأساة بحق الأطفال، كما سيتم إنشاء مجمع تعليمي بالإضافة إلى مبادرات عديدة لتخليد اسم هذه المدرسة والأطفال.
0: مشاريع البناء والمبادرات الرمزية والشعبية والحكومية تحمل بعدا إنسانيا كجزء من ذاكرة لا تمحى.

0: مرض.
1: من ميناب: لا تبدو هذه المبادرات مجرد استجابة لمدرسة استهدفت، بل صورة لمجتمع يصون ذاكرته ويقف خلف من يحمي أرضه، محولا آثار العدوان إلى معنى أعمق للصمود والوحدة. علي جعفر من مدرسة ميناب جنوب إيران، المسيرة.
2: يكشف الإعلام الغربي والأمريكي للعدوان على إيران حجم المأزق الذي وقعت فيه إدارة ترامب بعدما تحول العدوان إلى اختبار فاشل للقوى الأمريكية، فيما تتسع دائرة الانتقادات السياسية والإعلامية للعدوان الذي تحول إلى مستنقع مكلف تبحث واشنطن عن مخرج منه وسط انتقادات أمريكية تتعالى وانقسامات تتوسع.
3: تتصاعد في الولايات المتحدة أصوات سياسية وإعلامية تنتقد المأزق الذي تورطت به الولايات المتحدة بعدما تحول العدوان على إيران إلى مقامرة فاشلة وحرب خاسرة، تتعطش واشنطن اليوم للخروج منها بأقل الخسائر. مجلة ذا أتلانتيك أكدت أن ترامب خسر الحرب بسبب غروره وتهوره وغياب أي استراتيجية حقيقية وواضحة، مضيفة أنه لم يفهم لماذا عاد إلى القتال بعدما زعم سابقا أنه حقق هدفه ضد البرنامج النووي الإيراني، مكذبة للادعاء الأمريكي بأن الاتفاق انتصار عظيم لواشنطن، ومعتبرة أن ترامب لم يخدع سوى نفسه. بدورها قالت وول ستريت جورنال إن ترامب كرر أخطاء أسلافه في المنطقة رغم إدراكه المسبق لعواقب الحروب الطويلة، معتبرة أن الاتفاق المرتقب مع إيران ليس انتصارا بقدر ما هو محاولة أمريكية للخروج من مأزق استراتيجي مكلف. أما فاينانشال تايمز البريطانية فلفتت إلى تفوق إيران على ترامب في فن التفاوض وإبرام الصفقات بعدما استخدمت ورقة مضيق هرمز لانتزاع موقع تفاوضي أقوى. من جانبها قالت واشنطن بوست إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى الخروج من ورطة عسكرية واستراتيجية في المواجهة مع إيران عبر اتفاق هو أشبه برهان ضعيف ومحفوف بالمخاطر في ظل غياب خيارات أفضل أمام إدارته. وفي مقال آخر اعتبرت دي أتلانتيك أن حرب ترامب تترنح نحو هزيمة مرتبكة، وأن الرئيس الأمريكي لم يكن يعرف ماذا يفعل حين بدأها ولا يعرف الآن كيف يخرج منها. وأضافت أن العدوان انتهى فعلا بهزيمة استراتيجية أمريكية أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما لا يزال على المفاوضين تحديد مقدار ما ستتمكن إيران من انتزاعه وحجم الإذلال الذي ستتحمله الولايات المتحدة. ولفتت المجلة إلى أن القلق لم يعد محصورا بخصوم ترامب بل وصل إلى مؤيديه، فقد اعتبر عدد من أعضاء مجلس شيوخ الجمهوريين أن أي اتفاق ينطوي على رضوخ لإيران يولد تساؤلات حول سبب شن الحرب، مشيرين إلى أن وقف إطلاق النار سيكون كارثة على واشنطن رغم إقرار بعض مناصري ترامب بأن العدوان مأزق. ومقابل هذه الأصوات الجمهورية برزت أصوات ديمقراطية اعتبرت أن إدارة ترامب دفعت الولايات المتحدة إلى حرب غير محسوبة انتهت بإضعاف الموقف الأمريكي وخروج بلادهم منها وهي بحالة إذلال، بينما يعاني الأمريكيون من تداعياتها الاقتصادية التي تضغط عليهم بشكل مباشر، فالإعلام يعكس انقساما حادا يؤطر المشهد الأمريكي الكلي بين ديمقراطيين يهاجمون حربا متهورة أضعفت بلادهم ورفعت كلفة المعيشة، وجمهوريين مرتبكين ومحبطين من اتفاق قد يجعل الهزيمة تبدو أوضح من الحرب نفسها. وبين هذا وذاك تقبع الولايات المتحدة مهزومة مذلولة عاجزة عن الخروج من مستنقع صنعته لنفسها بمواجهة المحور المقاوم.
2: توغلت قوات العدو الإسرائيلي في مناطق عدة بريف القنيطرة الجنوبي وريف محافظة درعا المجاورة وتفتيش أحد المنازل. وقالت مصادر سورية إن عدة آليات عسكرية توغلت إلى العشة لتنسحب باتجاه قاعدة تل أحمر الغربي دون تسجيل أي حالات اعتقال، وتوغلت دورية أخرى للعدو في محيط بلدة الرفيد، وقامت عناصر الدورية باستيقاف عدد من رعاة الأغنام. وفي ريف درعا توغلت ثلاث آليات عسكرية صهيونية باتجاه منطقة وادي الرقاد. أكد خواجة محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني رفض بلاده الانضمام إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع كيان العدو، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع الأيديولوجيات الأساسية لباكستان. وقال الوزير آصف: أنا شخصيا أعتقد أنه لا ينبغي لنا الانضمام إلى أي اتفاق يتناقض مع مبادئنا وأيديولوجياتنا الأساسية. كيف يمكن الجلوس على طاولة واحدة مع أشخاص لا يمكن الوثوق بكلماتهم ولو ليوم واحد؟ موقفنا واضح جدا وهذه القضية غير مقبولة بالنسبة لنا. وأضاف متحدثا عن جوازات السفر الباكستانية: نحن دولة لم يذكر فيها اسم إسرائيل حتى على جوازات سفرنا. وطلب المجرم ترامب من دول الشرق الأوسط وغيرها التوقيع بشكل إلزامي على اتفاقيات التطبيع مع كيان العدو بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

0: نظم موظفو الخطوط الجوية اليمنية ووزارة النقل والأشغال العامة وقفة استنكارية في الذكرى السنوية الأولى لاستهداف وتدمير العدو الصهيوني لطائرات الخطوط الجوية اليمنية والبنية التحتية لمطار صنعاء الدولي.
1: 26 مايو، ذكرى استهداف وتدمير العدو الإسرائيلي لطائرات الخطوط الجوية اليمنية ومرافق مطار صنعاء الدولي في ذكرها السنوية الأولى. ينظم موظفو وزارة النقل والأشغال العامة والخطوط الجوية اليمنية وقفة حاشدة تنديدا بالجريمة وتداعياتها المستمرة.
2: تمثلت تلك الاعتداءات في خسائر بملايين الدولارات والتي حتما ستدفعها دول العدوان عاجلا أم آجلا. فالحق لا يضيع والإجرام لا يزيد الشعوب إلا تماسكا، وما يزيد العدوان إلا خزيا وعارا.
3: ندعو كل من تسبب في الوضعية الحالية للناقل الوطني للمثول إمام العدالة وتقديم التعويضات المناسبة لكي تعود اليمنية لسابق عادها من التفوق والتحليق إلى كل منطقة فيها فرد من أفراد الوطن وإلى دول العدوان. نؤكد لهم مرة أخرى أن استمرار إغلاق مطار صنعاء هو جريمة لن تسقط بالتكاد.
1: عام كامل على جريمة صهيونية تسببت في تقطع السبل بآلاف المسافرين والمرضى والحجاج، وحرمت اليمنيين من الاستفادة من أبرز منفذ جوي. ناطق وزارة الصحة ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كشفا خلال الوقفة عن حجم المأساة الإنسانية وإحصائيات بحجم التداعيات على النظام الصحي في ظل استمرار الحصار السعودي لمطار صنعاء الدولي.
4: نحن أمام جريمة مركبة كان ينبغي للجهات المعنية في العالم، وأخص بالذكر الهيئة الدولية للطيران المدني، كان ينبغي أن تدين هذا الاعتداء.
5: الاستمرار الإغلاق أدى إلى حرمان أكثر من 90% من المرضى لا يستطيعون السفر للخارج. هناك أكثر من 100,000 من مرضى السرطان يقاتلون المرض نتيجة الحصار الذي تسبب في انعدام 10 أصناف رئيسية ونقص 60% من الأدوية الخاصة بهم. تراجعت نسبة الاستيراد إلى 60% من القطاع الدوائي بسبب الإجراءات التعسفية، وتوقف أكثر من 83 مستورد كانوا يوفرون أكثر من 1329 صنفا من الأدوية.
1: موظفو الخطوط الجوية اليمنية ووزارة النقل والأشغال العامة حملوا في بيان وقفتهم المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية مسؤولية استمرار الحصار السعودي لمطار صنعاء الدولي، وكشف بالأرقام عن مجمل خسائر الشركة.
6: فقد بلغ إجمالي الخسائر والأضرار التي تكبدتها الخطوط الجوية اليمنية 181,461,625 دولارا أمريكيا. وشملت الأضرار 6 طائرات و44 معدة ما بين مدمرة ومتضررة، إلى جانب أضرار واسعة طالت المنشآت والمرافق التشغيلية والخدمات التابعة للشركة.
1: آثار كارثية خلفها حصار النظام السعودي لمطار صنعاء، وأمامه لا بد من تدخل عاجل وسريع للمجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في صفوف المرضى المصابين بمختلف الأمراض المزمنة. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
0: سيرت أمانة العاصمة صنعاء قافلة من الأضاحي دعما وإسنادا للمرابطين في جبهات العزة والشرف، وتأكيدا على مواصلة مسار الدعم بقوافل الرجال المقاتلين والغذاء.

0: قافلة من أضاحي العيد تسيرها أمانة العاصمة للمجاهدين في جبهات العز والكرامة. أكثر من 1000 رأس من الأغنام وعدد من رؤوس الأبقار أنفقها أهالي العاصمة صنعاء كهدية عيدية، بها يتقربون إلى الله وفي سبيله، وتعزيزا لثبات رجال الله في جبهاتهم.
1: الأضاحي والحمد لله وصلت إلى أكثر من 1000 رأس من الغنم، بالإضافة إلى عدد من الأبقار. هي دعوة لمن لمن لمن لمن لم يساهم فيها أن يساهم، لأن التوزيع يستمر والإيصال إلى الجبهة يستمر طيلة أيام العيد الثلاثة.
0: في عيد الأضحى المبارك يتخذ شعب الإيمان من جبهاته وجهة ومزارة، نحوها تتجه قوافل الرجال والأموال في صورة تعكس مدى لحمة أبناء اليمن وتكاتفهم في مواجهة الأعداء رغم الظروف القاسية التي يمرون بها.
2: من بداية العدوان السعودي الأمريكي إلى اليوم، وهذه القوافل خلال هذه عقد من الزمن وعشر سنوات وأكثر من عشر سنوات لم تكل ولم تمل القوافل إلى جبهات العزة والكرامة من شعبنا العظيم، وهذا دليل عطائهم، دليل تضحياتهم ودليل وعيهم.
3: نعم العدوان، نعم الظروف الصعبة التي الآن يعني يعيش بها الشعب اليمني، إلا هذه القافلة شاهد على كرامة هذا الشعب، على عزة هذا الشعب، على كرم هذا الشعب العظيم.
0: الإحسان في أبهى صورة يتجلى في هذه الأيام المباركة، حيث الشعب اليمني في ميدان الجهاد والعطاء يتقدم الصفوف باذلا في سبيل الله الدماء والأموال، وذلك يعبر عن إيمان هذا الشعب وصدق ولائه لله والقائد. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
4: فرحا بعيد الأضحى المبارك سير أبناء محافظة الحديدة قافلة أضاحي عيدية دعما للمرابطين في الساحل الغربي.
5: في يوم الله الأعظم يسير أبناء محافظة الحديدة قافلة أضاحي عيدية قربة إلى الله ودعما للمرابطين في الساحل الغربي، والتي اشتملت على مئات من رؤوس المواشي وبعض من العجول.
6: اليوم نحن في هذا اليوم في هذا المكان ندشن ما يقارب أكثر من 600 رأس من الغنم الذي قدموها أبناء الحديدة وكل الأخوة المكان التنفيذية وكل فاعلين الخير لهذه القافة.
7: اليوم ندشن قافلة من أبناء محافظة الحديدة من المربع الشمالي والجنوبي والشرقي والمدينة، وكذلك من المكاتب التنفيذية تم جمعها، وللأخوة أخواننا من الجيش والمرابطين في الساحل، وكذلك لأبناء الشهداء والجرحى. ونشكر كل من تعاون معنا من المجتمع.
8: قدم أبناء محافظة الحديدة هذه القافلة لرجال الرجال، لكل المرابطين في الجبهات ولأسر الشهداء الذين قدموا دماءهم في سبيل إحياء هذه الأرض.
5: القافلة التي تأتي في العيد جاءت لتعبر عن اهتمام أبناء الشعب بحماة الوطن وأسر الشهداء وما قدموه، إلى جانب الجرحى، وكلها تجسد أبهى وأعلى الذروات في تكاتف أبناء الإيمان على الدوام.
9: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا القربان وأن يتقبل منا وأن يتقبل من الجميع، وأن يعيد علينا العيد القادم بنصر وعزة وتمكين، وخصوصا ونحن في محور الجهاد والقدس والمقاومة نخوض معركة في وجه الطاغوت الأكبر أمريكا وإسرائيل.
10: تدشين القافلة العيدية للمرابطين في الجبهات رجال الرجال الذين قدموا أرواحهم تضحية لهذا وفداء لهذا البلد، وهذا كأقل واجب ممكن أن تقدمه السلطة المحلية بمحافظة الحديدة.
11: اليوم نحن في محافظة الحديدة ومن أبنائها الخيرين الذين الذين هم سباقون في مجال رفض الجبهات بالقوافل العيدية، وإن شاء الله ستريها قوافل عديدة في القادم الأيام.
5: ليس غريبا عطاء وكرم أبناء هذا الشعب الذي يثبت سخاء منقطع النظير في أكثر من مرة، وفي أقصى اللحظات العصيبة والظروف التي يواجهها أبناء البلد. من محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
4: سيرت الهيئة النسائية الثقافية العامة قوافل عيدية رفدا للمرابطين في ساحات العزة والكرامة. التفاصيل في هذا التقرير.
12: العيد أقبل واليمانيات في نفير المدد تسير قوافل من مديريات صنعاء لأبطال القوات

0: المسلحة اليمنية ابتهاجا بقدوم عيدي الأضحى والغدير. فمن مديرية بني حشيش وبشعار وأعدوا لهم أخرجت الأنصاريات قافلة مالية بذلت فيها اليمانية ذهبها وجادت بحليها وزينتها برصاص الإعداد لله والقرآن ومسيرة الجهاد المقدس.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
0: ومن سنحان العزة سيرت اليمانيات قافلة عيدية تزينت بالكعك والحلوى والسكاكر والمكسرات والزبيب البلدي مهداة لرجال الله ورفعت شعار ولا تقولوا راعنا. في مسيرة الفتح الموعود اليمانية صيرت كل مناسبة محطة للقرب من الله وجهاد يهود، والعيد الأنصاري عيد عدة ومدد وجهاد. سراء جمال، المسيرة، صنعاء.
2: دشنت مؤسسة بنيان التنموية مشروع اللحوم والأضاحي العيدية للعام 1447 والذي يستهدف 41 ألف أسرة من الأسر الأشد احتياجا.
3: واحد وأربعون ألف أسرة من الأسر الأشد احتياجا هي المستفيدة من مشروع اللحوم والأضاحي العيدية الذي تدشنه اليوم مؤسسة بنيان التنموية للعام التاسع على التوالي والذي يأتي في إطار مشاريعها الخيرية.
4: جهود مؤسسة بنيان والذي كانت لها أثر طيب في التكافل والتعاون والتراحم خلال السنوات الماضية خاصة بعد انسحاب المنظمات.
5: من ضمن هذه المشاريع مشروع اللحوم والأضاحي العيدية الذي يبلغ اليوم عامه التاسع وقد شهد تطورا متسارعا ملحوظا منذ انطلاقته في مرحلته الأولى عام 1438 للهجرة الموافق 2017 بقيادة مؤسسة بنيان التنموية.
3: مشروع اللحوم والأضاحي العيدية هذا العام يستهدف جميع مديريات أمانة العاصمة وأجزاء من محافظة صنعاء ومدينتي المحويت وعمران بهدف
6: واحد توفير وتوزيع 41 ألف طن 41 ألف كيلو لحوم عيدية بنسبة 40% بنسبة 40% وأضاحي بنسبة 60% عجول بلدي بجودة عالية تتوافق مع أعلى معايير الجودة لضمان صحة وسلامة المستهلكين. اثنين توزيع اللحوم والأضاحي على الأسر المحتاجة وضمان وصولها إلى مستفيدين برنامج إطعام وفق آلية صرف منظمة عقب 164 نقطة توزيع منتشرة في النطاق الجغرافي أعلاه. كما نهدف إلى تعزيز التكالف الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
3: تمضي مؤسسة بنيان التنموية بثبات نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يمر بها البلد نتيجة استمرار الحصار والعدوان السعودي الأمريكي من خلال تعزيز روح التكافل والإحسان بين أفراد المجتمع.
2: دفاعا عن كتاب الله الكريم ونصرة للأقصى وتأكيدا على الجهوزية العالية عقدت لقاءات قبلية في صعدة لقبائل بني معاذ وولد مسعود والحمزات.
7: القرآن الكريم خط أحمر لا مكان أو مجال لتجاوز الخطوط الحمراء. التحذير شديد في الموقف القبلي القاضب لقبائل بني معاذ وولد مسعود بصعدة خلال هذا اللقاء الموسع الذي عقد في منطقة الخفج، وفيه تأكيد على الجهوزية العالية لمواجهة التحديات.
8: أننا رجال القرآن وأننا رجال السيد وأننا جند الله وأننا المجاهدون هنا في اليمن كل الأحرار في العالم إنهم مع القرآن وعلى القرآن سيقاتلون وسيضحون.
9: نحن والوقف هذا نصرة لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي العراق وفي كل مكان.
7: وفي المشهد المماثل وقفة قبلية قاضبة للقرآن الكريم إزاء الإساءة الأمريكية لقبائل العزلة الشرقية والحمزات بمديرية سحار. مواقف ثابتة على المبادئ، العنوان واحد في التحرك.

0: علي عبد الباسط إسحاق من صافية، والشهيد محمد أحمد صالح الداوي من مديرية معين.
1: نجيع اليوم الأخ علي عبد الباسط أحمد إسحاق، والذي كان في ميدان الجهاد وفي الفتح الموعود والجهاد المقدس، وقدمناه قربانا لله أن يتقبل الله، ولا نظن أنه أول شهيد ولن يكون آخر شهيد، بل سنقدم المزيد والمزيد فيما يرضي الله.
2: هذا أحد الشهداء الذي نزفهم في ضمن مسيرة قدمت كثير من سلسلة من الشهداء العظماء الذين ساروا على درب الشهادة، على درب نبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
3: وعلى بدر الدين الحوثي بأننا ماضون على درب الشهادة، وهذا أقل واجب نقدمه.
4: نحن نعاهده ونعاهد المعاهد الله أولا، ثم نعاهده ونعاهد كل الشهداء بأننا على دربهم ماضون.
5: نحن ماضون على درب الشهادة، والشعب اليمني قد قدم الكثير، وسوف تكون هذه الدماء نصر وفتح للأمة الإسلامية كاملا.
0: إلى محافظة صنعاء وفي بني حشيش جرى وداع الشهيد علي محمد الشوكاني ملتحقا بابنه الشهيد. وفي بني مطر شجع الشهيدين الشهيد مازن موسى محمد الحامي والشهيد علي عبد الله صالح واصل.
6: الرحيم، الحمد لله الذي اصطفى أبي شهيدا وقدمنا كذلك أخي كذلك، ونحن ماضون على دربه ولن نحيل أو نميل، وإن شاء الله إنا ماضون.
7: قدمنا هذا الشهيد قربان لله وداعا لهذا الوطن وابنه شهيد، وسوف نقدم الأول والتالي حتى يكون النصر بإذن الله.
8: وكما عهدنا بأننا باقون وماضون على العهد ومقدمون عدد من الشهداء، شهداء تلو الشهداء.
9: أمريكا وإسرائيل ومن عاونهم خسئت، والله لن ترهبونا، وإنما هذا الشهيد هو ليس الأول ولا الأخير.
10: ونضحي في سبيل الله بأموالنا وأرواحنا، ولن نكل ولن نمل حتى آخر قطره تجمعنا. الله
11: مهما علمتم يا طلقاء إن النصر لنا عادة وكرامتنا من الله شهادة.
12: كان إنسان يتغزه بالروح والدم والجسد، ولا أنسى قضيتنا لأجل حب المال والأهل والولد، فنجدد ولانا للشهداء والعلم ذاك الأسد عبد الملك ومن غير في عالم صعب.
0: في مديرية القفر بمحافظة إب شيع الأحرار الشهيدين الشهيد عبد الحكيم محمد الربيعي والشهيد سلطان ناصر أحمد الجماعي. وفي مديرية السبرة شيع الأحرار الشهيد محمد علي غانم، كما شيع في محافظة صعدة الشهيد علي يحيى علي الفشعة من مجزة.
13: ونعاهد الله ونعاهد الشهيد إن احنا على دربه سائرون، ورسالتي إلى السيد القائد حفظه الله إن احنا تم الجوزية ورهن إشارتك يا سيدي، ولن نكل ولن نمل.
14: سنقدم التضحيات والمزيد من الرجال ونبذل بالمال
15: في سبيل الوطن وفي سبيل عزتنا وسبيل كرامتنا وفي سبيل الله، سنضحي بالغالي والنفيس.
16: الله أكبر. رجيم، الحمد لله الذي أصطفى أخي شهيدا في سبيل الله، وليس أول شهيد ولا آخر شهيد، سنقدم الشهداء والشهداء حتى آخر قطرة من دمعنا.
17: ونقول للمرتزق أو المنافق الذي هم بصف أمريكا وإسرائيل، إلا كل ما يسقط مننا شهيد كل ما نستاد قوة.
18: نتشرف بتشييعنا لهذا الشهيد العزيز الغالي على قلوبنا، الذي بذل نفسه وروحه لله وفي سبيل الله ومن أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
19: نعاهدك أيها الشهيد أن نسير على هذا الخط الذي سرت فيه، وأن نسلك الدرب الذي سلكتموه، وأن لن نضيع دماءه.
0: محمد الجبلي، المسيرة.
20: وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة.net.y. في أمان الله.

Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض

الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم المتعظم.

0: البهاء والمجد والكبرياء والحمد، وأنت الله لا إله إلا أنت الذي أنشأ.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
6: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
5: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى انترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وكل عيد وشعبنا اليمني العظيم أكثر صمودا وثباتا وعزة وانتصارا. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في هذه الأمسية العيدية، أو ليست الأمسية العيدية، إن شاء الله غدا الأمسية العيدية. اليوم هذه فترة مسائية فقط، هي مواكبة، وهي أيضا فترة في آفاق هذا المساء نتناول فيها بيان السيد القائد وكذلك كلمة المشاط ومستجدات الأوضاع. وبداية نقول لكم كل عام أنتم بخير في هذه الأثناء وفي هذه الأجواء أيضا العيدية. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى القيادة السياسية، وإلى أبطال القوات المسلحة والأمن أيضا المرابطين في الجبهات، وإلى شعبنا اليمني المجاهد الذي هو ثابت وهو يفرح أيضا بهذه الشعائر الدينية وبالعيد رغم الظروف ورغم الحصار ورغم العدوان المستمر بشكل أو بآخر. الشعب اليمني استطاع أن يستفيد من كل هذه السنوات الماضية، واستطاع أن يحول هذا الحصار إلى شكل من أشكال الإرادة، ولذلك المعاناة والظروف العامة التي خلقها العدوان نحن أكبر منها وتجاوزناها وسنتجاوزها بمشيئة الله. التجاوز والانتقال إلى مشروع الصمود وانتصار وثبات ومقاومة بمشيئة الله. عموما أهلا بكم في هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM. هذه الفترة بمشيئة الله ستستمر من الآن حتى 12 أو قرابة 12 من عمري هذا المساء، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الجابري.

يأتي هذا العيد مستمعينا الأكارم، واليمن بقائده وبجيشه وبشعبه أيضا هو حاضر في قلب المعركة الكبرى للأمة، حاضر بموقفه بصوته بمسيرته القرآنية بوعيه وبشعبه بمقاطعته الاقتصادية، وهي واحدة من أشكال المواجهة. هذا الشعب اليمني الذي لم يتراجع رغم الحصار رغم الجراح، ولم ينكسر، لم يساوم أيضا على كرامته وعلى هويته وعلى قضاياه الكبرى في مختلف الظروف. عيد الأضحى مستمعينا الأكارم هو يعني هو محطة إيمانية عظيمة تستحضر معاني التضحية، تستحضر معاني التسليم لله والثبات على الحق. يومها في هذا اليوم نستذكر فيه مدرسة نبي الله إبراهيم عليه السلام حين انتصر الإيمان، ونماذج كثيرة أو اعتبارات أيضا كثيرة، و يعني ما يمكن أن نستخلصها من هذه التجربة ومن هذا الدرس ومن هذه الشعيرة ومن هذا ومن هذا الركن الذي هو ركن من أركان الإيمان الحج. لذلك في هذا المعنى العظيم ومن هذا المنطلق أيضا اليمنيون يستلهمون ثباتهم ويستلهمون صبرهم، وهم اليوم يستمرون في مواجهة العدوان منذ سنوات طويلة، عدوان وحصار وحرب إعلامية، حرب اقتصادية وحرب ثقافية أيضا. هذه الحرب وهذه الأشكال المختلفة من أشكال استهدافية تستهدف الإنسان، تستهدف الأرض، تستهدف حتى الهوية والوعي. لكن هذا الشعب المؤمن الصابر المجاهد المنتصر أدرك أن المعركة ليست فقط معركة سلاح، وهذا ما قاله أو ما قاله القائد منذ اليوم الأول من العدوان وخلال سنوات أيضا العدوان. المعركة هي معركة وعي، معركة إرادة، معركة استقلال، معركة حفاظ على القرآن الكريم وعلى القيم والكرامة والسيادة والجهاد ومختلف أشكال القيم الإيمانية. ولذلك هذا العيد أو في هذا العيد، العيد المبارك، تتجلى معاني الوحدة الإسلامية بأبهى صورها، ونحن ننظر ونشاهد ونتابع حجاج بيت الله وهم في مشعر منى وهم في كل مراحل الحج في هذه يعني هذه صورة واحدة أو يعني تتجلى حقيقة معاني الوحدة الإسلامية في أبهى صورها، ونحن نشاهد هؤلاء ضيوف بيت الله الحرام. اليوم أو اليوم حيث يقف حجاج بيت الله الحرام ونشاهدهم بلباس واحد بهتاف واحد لبيك اللهم لبيك، قلوبهم أيضا متجهة إلى الله الواحد الأحد، إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المشهد يفترض أنه يذكر الأمة بحقيقتها الكبرى، أنها أمة واحدة، أنها يجب أن تتجه نحو إله واحد، وبالمقابل أيضا تتجه بالبراءة من عدو واحد وفق ما جاءت التوجيهات الإلهية في القرآن الكريم. ويفترض أن تكون هذه هي الصورة التي يعود منها الحجيج حجاج بيت الله الحرام، يعود إلى ديارهم وهم يتمثلون هذه الرؤية وهذا هذه الصورة وهذا الاستفادة، بأنه مهما حاول الأعداء تمزيق هذه الأمة، مهما حاولوا إثارة النعرات والخلافات داخلها، فإنها يفترض أن تكون عصية، يفترض أن تقف يد واحدة، كلمة واحدة في مواجهة العدو الواحد. ونحن نذكر هذا الكلام ونحن يعني في أمس الحاجة، ونحن ما أحوج الأمة اليوم إلى هذه الوحدة وإلى هذا الترابط وإلى هذا الانسجام، خاصة في ظل ما تتعرض له الأمة العربية والإسلامية من مشاريع الهيمنة، من مشاريع الاستهداف الأمريكي والصهيوني. هذه المشاريع هي لا تريد لهذه الأمة أن تنهض، لا تريد لها أن تمتلك قرارها، لا تريد لها حتى أن يعني أن تمارس شعائرها الدينية وفق الغاية التي جاءت من أجلها أو شرعت من أجلها. فالأعداء يريدون سلب الأمة
قرارها، ويريدون أيضا ألا تكون لدينا أي قوة اقتصادية، فقط سوق استهلاكية. لا يريدوا لنا أن نكون قوة علمية أو عسكرية، بل دائما الأسعى يسعون أو الأعداء يسعون إلى إبقاء الأمة العربية وشعوبها أسواق مفتوحة لمختلف البضائع، بضائعها الخارجية. يريدون أن تكون الأمة بمثابة فقط مخازن لثرواتها وساحات للفوضى والصراع والانقسامات والحروب والمعارك وعليها. فلذلك اليوم السيد القائد يحفظه الله في بيانه، وأكد كذلك في محاضراته الماضية، أن معركة الأمة اليوم هي معركة تحرر شامل تبدأ من الوعي وتمر بالمقاطعة الاقتصادية وتصل إلى بالمجمل إلى بناء القوة والإنتاج والاستقلال الحقيقي. فالأعداء كما تحدث السيد القائد يحفظه الله، الأعداء يعتمدون في مشاريعهم العدوانية على القوة المالية، القوة المالية الهائلة التي يحصلون عليها من شعوب الأمة نفسها. يعني بيقاتلونا ويحاربونا ويقتلونا بالسلاح الذي نحن ندفع ثمنه، ثمن تصنيعه، تخيلوا. فلذلك الأعداء الذين يعتمدون هذه الاستراتيجيات في عدوانهم على الأمة العربية والإسلامية يتم بالاستهداف المباشر، وعبر كذلك الاستهلاك، وعبر الاستيراد، وعبر ربط الأسواق كلها والاقتصادات العربية والإسلامية بمصالحهم وشركاتهم ومنتجاتهم. يعني حالة من الذل، وحالة من الانبطاح، وحالة من الهوان، وحالة من الخزي للأسف. يعني كل هذه المصطلحات نقولها بأسف بحرقة، وهذا يكون دافع لنا إلى أن ننطلق، إلى أن نغير من واقعنا، إلى أن يكون لنا أو نحقق الغاية التي شرع من أجلها الإسلام، وجاء من أجلها الإنسان المسلم. الإنسان المسلم يليق بمكان أفضل من هذه المكانة، مش أفضل، يعني مختلفة تماما، مبنية ومستخلصة أيضا ومكتبسة من قيم القرآن الكريم، القيم الإيمانية. وكل القيم الإيمانية تدفع الإنسان لأنه يكون بكل حرية، بكل كرامة، بكل استقلال، بكل سيادة، وليس بكل خنوع وخضوع وانسياق وانبطاح لمصلحة العدو، الذي هو ليس فقط هو مش عدونا. وهذا يفترض أنها نقطة، يفترض نقطة قوة، يعني ننطلق منها أنه عدونا مش فقط عدو دنيوي أو يعني على المستوى فقط المصالح الدنيوية والثروات وهذه التفاصيل، هو أيضا عدونا وفق مقتضيات وفق توجيهات القرآن الكريم، توجيهات الله في القرآن الكريم. فيفترض هذا يكون لنا دافع أكبر لأن نواجه، لأن المواجهة في هذه الحالة هو انتصار لدين الله، المواجهة جهاد، المواجهة إيمان. وفي حال أن استشهدنا ونحن في هذا الطريق ونحن في هذا المسار، فما أحلاها من شهادة. عموما نحن نضطر مستمعينا إلى التطرق إلى هذه التفاصيل وإلى هذه المواضيع، رغم أنه أنا أدرك أنه الأجواء أجواء عيد وأجواء يفترض أن نفرح، لكن أيضا يجب أن نستحضر هذه التفاصيل، لأنها هي يفترض أنه في حال تحققها هي اكتمال الفرحة، الفرحة الحقيقية. ولا نقول أنه قد تمنعنا هذه الظروف وهذه التفاصيل عن الفرحة، نفرح ونعظم شعائر الله، لكن بالمقابل نستحضر ونتفكر في كل الأشكال التعبدية المختلفة التي من ضمنها الحج، نتفكر في غاياتها، في مشروعيتها. هل لا زالت يعني تنفذ اليوم؟ وحجاج بيت الله والمسلمين حينما يحجون إلى بيت الله الحرام، هل هم يؤدون الحج وفق ما أراد الله ولا وفق ما أراد النظام السعودي، وفق ما أراد من هم خلف النظام السعودي، من يوجهون النظام السعودي، وفق ما أراد اليهودي عدو الأمة الذي يدرك جيدا ماذا تعني هذه الشعائر، ومن ضمنها ومن أكبرها شعيرة الحج، وهو يحاول جاهدا، العدو يحاول جاهدا، واليهود يحاولون جاهدين
من سنوات عدة، والكلام هذا مدعم بالأدلة وبالبراهين وبالدراسات، يحاولون صد المسلمين عن بيت الله الحرام بمختلف الأشكال، إما بأشكال مباشرة أو أشكال غير مباشرة، يعني حتى على مستوى يعني إفراغ هذه الشعيرة من شعائر الله، وهذه الفريضة أيضا إفراغها من مضمونها ومن محتواها وجعلها طقوس تعبدية شكلية فقط، هذا من جهة، ومن جهة ثانية محاولة الصد ما يشتوش حتى يجتمعوا الناس والمسلمين بهذا الشكل الذي نشاهده هذه الأيام في مختلف الشاشات.

وبإشارة السيد القائد يحفظه الله إلى موضوع الجانب الاقتصادي بشكل عام والآلية الاقتصادية التي يدار بها البلاد أو تدار بها المنطقة العربية والإسلامية ككل، تحدث عن ماذا العدو، ماذا ينظر إلى الأمة العربية والإسلامية على أنها سوق استهلاكي، ومن هنا تتجلى أهمية المقاطعة، المقاطعة الاقتصادية. يعني مش بوصفها دائما نتحدث هكذا، أنه مش بوصفها رد فعل مؤقت جراء أو نتيجة اعتداء معين أو على القرآن أو على مقدسات أخرى أو حتى على يعني أبناء غزة أو ما إلى ذلك. نتحدث عنها باعتبارها سلاحا مؤثرا، باعتبارها أداة مواجهة حقيقية، باعتبارها واجب ديني، واجب أخلاقي، واجب وطني، حتى واجب إنساني. كل منتج نقاطع، كل ريال يعني نمنع وصوله إلى شركات داعمة للعدو، هو مساهمة فعلية، مساهمة عملية ومساهمة فعلية في إضعاف مشاريع العدوان. كل منتج محلي ندعمه بالمقابل هو خطوة نحو بناء اقتصاد وطني شامل، أو بناء يعني اقتصاد وطني مستقل. وهذا الاقتصاد هو يخلق فرص عمل، هو يحرك عجلة الإنتاج، هو يحفظ كرامة الشعوب. يعني كثير من شعوب يعني شعوب العالم تحولت إلى شعوب منتجة، يعني في نماذج عملية تحولت إلى شعوب منتجة بعد أن كانت سوق استهلاكية، لأنها آمنت بقدراتها وحاولت أيضا تستثمر في الإمكانات مهما كانت هذه الإمكانات. هناك إمكانات، كل بلد فيه إمكانات، وهذه الإرادة إذا وجدت بعدها خلاص. يعني حتى وإن حاول الأعداء أن يبقون رهينة الاستيراد حتى في أبسط الأشياء، في الملاخيخ، في الصلصة، في التفاصيل، حتى يعني إذا العدو يريد أن نعتمد على الخارج في غذائنا، في دوائنا، في احتياجاتنا كلها الأساسية والثانوية. ولهذا السيد القائد يحفظ الله شدد على ضرورة التوجه نحو الإنتاج المحلي، نحو استثمار الأرض، نحو استثمار الثروات والطاقات البشرية. والسيد أكد أن اليمن يمتلك كل المقومات، كل المقومات التي تؤهله للنهوض الاقتصادي والزراعي والصناعي، فقط إذا توفرت الإرادة والوعي والتعاون.

0: إذن نعود لكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM، ويسعدنا في هذه الأثناء أن نستضيف الأستاذ العلامة أحمد عبد الرحيم الجلال، وهو عضو رابطة علماء اليمن. حياكم الله سيد الكريم.
1: حياكم الله وكم بارك الله فيكم.
0: أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير
1: وأنتم بألف خير إن شاء الله
0: الجميع إن شاء الله. سيد الكريم، الحديث معكم حول الحج، حول هذه الفريضة وحول الغاية التي وجدت من أجلها. الحج شعيرة عظيمة تحمل أبعاد إيمانية، تحمل أبعاد وحدوية تحررية. وأسألكم هنا، كيف سعى أعداء الأمة يعني برأيكم إلى إفراغ الحج من معانيها الرسالية والقرآنية وتحويله إلى يعني إلى مجرد طقوس شكلية، إنجاز التعبير أن نقول؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا الطاهرين. بداية نشكر إذاعة آفاق والقائدين عليها والمعد لهذا البرنامج والمخرج، ونقول لكم عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير
0: وأنتم بخير إن شاء الله.
1: كذلك نهنئ السيد القائد حفظه الله و حكومتنا الموقرة ممثلة بالرئيس مهدي المشاط. وندخل في موضوع الحج، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، هو شعيرة عظيمة من شعائر الله سبحانه وتعالى، ليس لأمة دون أمة، بل كما يقول سبحانه وتعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعدها يأمر الله سبحانه وتعالى بعد أن يوضح: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مباركا، فيه بركة وفيه هداية للعالمين أجمعين، لم يخص ملة دون ملة ولا شعب دون شعب، بل العالمين جميعا. وفيه أيضا آيات بينات، من تلك الآيات البينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إذن هنا الله سبحانه وتعالى يوضح لنا أنه يجب علينا أن نؤمن هذا البيت، أو أن يكون الإنسان إذا ماذا

0: الحج وإلى البيت الحرام أن يكون آمنا، وليس آمنا من القتل فقط، بل آمنا حتى من المعاصي، من إغواء الشياطين. لذا الله سبحانه وتعالى استنكر على المشركين عندما يقول سبحانه وتعالى بعد أن أمر، بعد أن أوضح أنه سيعذبهم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكراء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. من خلال هذه الآيات نفهم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت رمزا لوحدة الأمة. عندما يأتي الناس من جميع أصقاع الأرض يلبسون لباسا واحدا، يتوجهون إلى قبلة واحدة، يلبون الله سبحانه وتعالى بصوت واحد جميعا، يقدمون إلى تلك المشاعر المقدسة، يؤدون مناسك الحج بالسوية، فهو دليل على وحدة الأمة وعلى أنه مؤتمر عالمي بل مؤتمر سنوي لجميع المسلمين. ينبغي أن يغنم هذه الفريضة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام، ركن عظيم من أركان الإسلام، جعله الله سبحانه وتعالى كما يقول مثابة للناس وأمنا، وأيضا ولله على الناس، لله على الناس واجب، لله على الناس أن يحجوا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
1: نعم.
0: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بعد هذه الآيات لو تأملنا لكي نعرف السبب في تعطير الحج أو في جعل شعيرة الحج شعيرة لا يشعر الإنسان أنها فيها دليل على وحدة الأمة، الله سبحانه وتعالى ينتقد على اليهود انتقاد شديد باللهجة أو على أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب بعد آيات ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. إذن كفر بآيات الله عندما انحرفوا عن البيت الحرام إلى غيره واتخذوا لهم منسفا غير هذا المنسف الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس، فقال لما تكفرون بآيات الله. الإنسان يستطيع أن يتحذق على إنسان غيره، أما الله سبحانه وتعالى فهو يقول والله شهيد على ما تعملون.
1: الله.
0: اليهود منذ أن بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم يحاولون، بل حاولوا بجميع الطرق وبشتى الطرق والوسائل أن يصدوا الناس عن البيت الحرام. كذلك يقول قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. هم يعرفون أن هذه حقيقة من الله سبحانه وتعالى وأن هذا واجب أن يحج إليه الناس جميعا وأن يتخلوا عن العصبيات وأن يتخلوا عن اتباع الأهواء. فإذا ما قام الناس جميعا بالامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى ترى أمة الإسلام أمة راضية. لكن اليوم عندما نظرت إلى عدد الحجاج في هذه السنة لا يتجاوز المليون والستمائة، مليون وستمائة وقليل، ما هو السبب؟ ما الذي منعهم؟ أولا آل سعود هم متبعون لأمريكا وإسرائيل في الواقع، كما حكى الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنهم يحاولون أن يصدوا الناس عن سبيل الله وعن المسجد الحرام لئلا تقوى كلمتهم، فصدوا الناس بسبب رفع التكاليف الحج.
1: نعم.
0: القليل جدا من يستطيع أن يحج. ثانيا عندما يحصص الحج كأن المسجد الحرام هو بيت أبيهم، والله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين وما لهم ألا يؤدبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. صدوا الناس بكثرة

0: كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. كذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. فلو نظرنا إلى العلماء، فعلماء أو من يتسمون بالعلماء، ما هو دورهم؟ سمع طرف قليل من خطبة هذه، خطبة هذا اليوم طرف قليل صدق، لا ذكر فيه لأحوال الأمة الإسلامية أبدا.
1: نعم.
0: ولا كأنه يوجد هناك سفك لدماء وقتل للشعب ومحاصرة في فلسطين وفي لبنان وفي جميع المناطق، كأنه لا يعني أحد من أولئك العلماء أو من يسمون أنفسهم بالعلماء وهم في الواقع علماء سلاطين، علماء متعهدون. فعلى الأمة الإسلامية أن تعود وتعلم أن هذه المشاعر المبتسة مرتبطة بهم. لو كبر جميع المسلمون ولقوا الله سبحانه وتعالى تلبية صادقة، تلبية من صدق، لما رأيت الفلسطينيين يقتلون بدم بارد ويجوعون في غزة وفي كثير من المناطق في فلسطين، ولا يوجد هناك من يغير، لا علماء ولا سياسيون ولا مفكرون.
1: نعم.
0: بل ولا رؤساء. كأن أولئك الناس ليسوا بشرا، كأنهم حيوانات. حتى ولو كانوا حيوانات، يجب على الإنسان أن يستنكر تلك الجرائم التي تحصل بحقهم، فما بالك وهم بشر، ما بالك وهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. فالبيت الحرام والحج الشعيرة العظيمة هي التي ينبغي أن تكون عنوانا لوحدة المسلمين، عنوانا لجمع كلمتهم، عنوانا لأن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بكل صدق وبكل إخلاص. والله سبحانه وتعالى قد أمر جميع المسلمين عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلا يضربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. هنا مربط الفرس، إن خفتم عيلة.
1: نعم.
0: إذ يخاف الرجل إذا هو قام في سبيل الله وجاهد ودافع عن مقدساته وعن دينه، أي يخاف أن يموت جوعا أو يخاف الفقر. الله سبحانه وتعالى وعد: إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. هذا وعد، ووعد الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلف. إذا أنا رقنت على شخص وابتعدت عن الله سبحانه وتعالى، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من اتكل على شيء وكله الله إليه. لا يمكن أن تقوم للأمة قائمة ما داموا ساكتين عن مقدساتهم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال الله يدافع عن أمتي ما لم يظهروا خصالا، عملا بالربا وإظهار الرشا وترك الصلاة في جماعة وترك هذا البيت أي أم. فإذا ترك هذا البيت أي أم لم يناظروا، يعني ما هي إلا سنوات إذا كان المؤمنون على هذه الحالة، حتى لا يؤم ذلك البيت، ولا ينتظر الإنسان من بعد ذلك إلا عذاب من الله سبحانه وتعالى، كما يقول: وما لهم ألا يعذبهم الله سبحانه، ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. فالله الله، المسلمون جميعا مخاطبون بأوامر الله سبحانه وتعالى بأن يعودوا إلى رشدهم ويحرروا تلك المقدسات العظيمة. يا أخي العزيز، الحج أصبح في اليمن وفي أكثر مناطق العالم عملة صعبة، لا يستطيع الإنسان أن يحج. ليس ذلك إلا لأنهم أرادوا من الناس أن يتركوا هذا الركن العظيم، هذه الشعيرة العظيمة، هذه الفريضة التي فيها وحدة الأمة، فيها عزة الأمة، فيها قوة الأمة. لو قام الخطباء والوعاظ في يوم عرفات، قاموا بدورهم القيام الصحيح، عندما أمر الله سبحانه وتعالى وأرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علي عليه السلام بعد أن أرسل أبا بكر، أرسل بعده أمير المؤمنين علي عليه السلام بتبليغ سورة براءة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أن وراء تلك المخططات هم أعداء الإسلام، وأن آل سعود ما هم إلا أحذية. قرأت خبرا قبل يومين أن محمد بن سلمان لا يريد أن يطبع مع إسرائيل إلا بعد أن يضمن دولة فلسطينية مستقلة. هذه كما يقال يغطى على الشمس كما يغطي الإنسان على الشمس بكفه. نعم. واضح. نعم. وضوح الشمس أنهم يريدون أن يطبعوا، ولا يمكن لإسرائيل أن تسمح بقيام دولة بالسلام إلا بالحرب، بل يريدون أن يأخذوا كثير من المناطق العربية لتقام دولة إسرائيل الكبرى، وهم لا يحركون ساكنا، جد جيثوا بالصغار. يعني واقع والله مخزي كثيرا، يتشعر لما يشاهد. صحيح. لما يشاهد الإنسان تلك، يسمع. طيب. تلك التصاريح، يتشعر بدن الإنسان عندما يسمع تصاريح من أحفاد الجردة والخنازير ترامب ونتنياهو. نعم. وهم يستهزئون. طيب. بالعرب وبالمسلمين ولا يحركون ساكنا، لقد وصل بهم الحال. نعم. إلى أن يؤطروا بل ويحصص فريضة الحج التي أمر الله سبحانه وتعالى جميع الناس بأن يحجوا، من استطاع أن يحج فليحج. لا ينبغي أن يمنع، ليسوا من أولياء هذا البيت الحرام الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس، سواء العاكف فيه والباد سواء.
1: نعم. طيب، هم يتحدثوا يعني من ضمن الردود أو التبريرات أن المكان لا يتسع، القدرة الاستيعابية تتسع لهذا العدد فقط.
0: عجيبة. قبل احتمال 10 سنوات أو أكثر، قبل أكثر من 10 سنوات، في سنة من السنين وأنا أفهم وأعي أنه حج أكثر من 2 مليون حاج، فلماذا لا تتسع؟ بل لا تتسع قلوبهم لأن يروا الناس.
1: الله.
0: يحجوا. نعم. لا تتسع نفوسهم لأن يروا الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى ويقبلون عليه ويتضرعون، بل. نعم. تتسع قلوبهم لأن يدعو الراقصات والمغنيات إلى جوار الحرم الذي جعله الله سبحانه وتعالى آمنا، كما قلنا آمنا حتى من الذنوب من المعاصي. الإنسان يذهب من بيته لكي يتخلص من الذنوب. في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرجت يوم ولدت أمه.
1: الله.
0: أليس هذا أمان من المعاصي وأمان من الذنوب وأمان من أن يدخل الإنسان في الشرك وفي المعاصي؟ لماذا لا يتسع؟ ما الذي جعل الحرم الكبير الفسيح لا يتسع للمسلمين واتسع اليهود والنصارى؟ اتسع حتى للعاهرات، اتسع حتى لأصحاب المجون، اتسع حتى للمثليين، ولا يتسع للمسلمين؟ إذن ليسوا بأولياء للحرم. يجب على جميع المسلمين أن يقوموا لكي يحرروا مقدساتنا. القدس محتل من إسرائيل، أما البيت الحرام والمسجد الحرام فمحتل منهم من خلف الستار، والذي ينفذ الاحتلال ويمنع الناس من أن يأموا ذلك البيت الذي جعله الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا، هم أدوات لأمريكا وإسرائيل بلا شك، وقد ظهر للجميع. ولكن الجبن والبخل بل الشح بأنفسهم من أن يبيعوها إلى الله سبحانه وتعالى، والشح على أولياء الله هو الذي جعل الناس كذلك يبتعدون عن تعاليم دين الله سبحانه وتعالى. ألا ترى كيف وصلت الأمة إلى هذه الحالة بعد أن ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى؟
1: نعم. طيب.
0: لذلك يجب على الجميع أن يعي، أنا كعالم أو كمتعلم أعرف وأفهم شيئا من كتاب الله، يجب أن أوضح للناس أن أقوم بواجبي، وإلا فما فائدتي؟
1: نعم.
0: كعالم ليس فائدتي في كبر العمامة ولا طول اللحية، إنما في النور الذي أضيء به للناس، الذي يخرج الناس به من الظلمات إلى النور. ما فائدته وما فائدتي كإعلامي، ما فائدتي ككاتب، إلا في إظهار الحقيقة وطمس الضلال.
1: الله، هذا الغاية الأساسية. نعم.
0: ودعوة الناس.
1: طيب.
0: إلى
1: سيد الكريم،
0: لم الشملي. نعم
1: نعم، المعذرة على المقاطعة. على مستوى أجواء الحج، يعني من أبرز دلالات الحج وفق ما جاء في سورة التوبة في القرآن الكريم، البراءة من المشركين والطغاة، يعني كما يتجلى في شعيرة رمي الجمرات، هذه الشعيرة مهمة يعني من ضمن خطوات الحج. هل ما زال الحج، هنا السؤال، يعني اليوم يقام بروحه الحقيقية القائمة على إعلان البراءة من أعداء الأمة؟
0: لا أعتقد ذلك، بل لا تخطر على بال حاج من الحجاج. لأن الناس لم يسمعوا من عالم من العلماء ما هي فوائد الحج، لماذا يرمى الشعير، بل لماذا يرمي الإنسان الجمار، عندما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بأن يرمي الشيطان الرجيم. في ذلك دلالة على أنه واجب علينا أن نتبرأ من الشرك، من الشياطين، ولذا قال شيطان.
1: نعم.
0: لم يكن من إبليس، لأن اسمه إبليس، أما كنيته فهو شيطان، ولذا الله سبحانه وتعالى يقول شياطين الإنس والجن. فالذين منعوا الحجاج، بل الذين قاموا، الذين هم اليوم قائمون بل محتلون للحرم، هم من دسوا السم بين الناس وأقاموا لهم علماء سلاطين حتى بل قشموا على الناس بأن الحج عبارة عن نزهة وعن أحجار يرميها الإنسان في تلك المنطقة ويذهب ويطوف تلك الأشواط، ليس بينها وبين إبراهيم عليه السلام وبين ما فعله وما الغرض من فعله أي صلة. لماذا يأمر الله سبحانه وتعالى برمي الشيطان الرجيم؟ لماذا جعل الله سبحانه وتعالى تلك المواضع مواضع للرمي وإن لم يوجد فيها شيطان؟ ليعلم الناس أنه يجب أن ندافع المنكر بأيدينا، نتبرأ براءة، أولا براءة بألسنتنا، ثم نفعل بأيدينا.
1: نعم.
0: نعادي أعداء الله سبحانه وتعالى
1: عمليا،
0: ونوالي أولياء الله.
1: نعم.
0: سبحانه.
1: طيب سيد الكريم، السيد القائد اليوم أكد أن الأمة بحاجة إلى سلاح الوعي والبصيرة لمواجهة مشاريع الهيمنة الأمريكية والصهيونية، وهنا يعني أسألكم أهمية الوعي القرآني اليوم في حماية الأمة من التضليل ومن التفكك والانحراف عن قضاياها.
0: الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، والأمة الإسلامية اليوم منبطحة، لم نسمع كما ذكرت سابقا صوتا يغضب لله سبحانه وتعالى ولتلك المنكرات ولتلك الجرائم التي تحصل بحق المسلمين، لم نسمع صوتا يصيح مستنكرا لما يفعل بمقدساتنا. لذا القرآن الكريم يهدي الناس للتي هي أقوم، يعيدهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعيدهم إلى واقعهم. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: لماذا الذل؟ لماذا الخنوع؟ نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. الجميع يجب أن يقرأ كتاب الله قراءة تدبر وتأمل من يخاطب هذا القرآن؟ أيخاطب قومنا آخرين أم يخاطبني؟ يخاطبني أنا، يخاطبك أنت، يخاطب أولئك، يخاطب أولئك.
1: صحيح.
0: بل أكثر الأوامر أوامر للجماعة المسلمة وليست للأفراد فقط.
1: نعم.
0: فلذا إذا ما تمسك الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وذكره في آخر خطبة الوداع، قال أيها الناس إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي، كتاب الله برواية وعترتي أهل بيتي، هو الذي يجب أن يعود الإنسان إليه لكي يخرج من هذه المستنقعات التي وضع فيها من قبل اليهود والنصارى، وضع فيها من قبل الأهواء. كان الناس في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلة، بل المسلمون قلة، ولكنهم كثرة بتمسكهم بكتاب الله. هذا الإمام زيد عليه السلام لماذا ثار على أطغى طاغية في وقته؟ ألم يقل والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت؟ كذلك كل من قام من آل محمد إنما قاموا بموجب كتاب الله سبحانه وتعالى، بموجب أوامر الله، بموجب توجيهات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقوموا اعتباطا. لذا ميزهم الله سبحانه وتعالى وجعل ذكرهم باقيا إلى يوم القيامة لا يمكن أن يطمع. الأمة كما ذكر السيد حفظه الله بحاجة ماسة أكثر من حاجتهم إلى الأكل والشرب، إلى المسكن والمرقد والمنكح، بحاجة إلى العودة الصادقة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يدعوهم إلى العزة، الذي يدعوهم إلى الرفعة، الذي يدعوهم إلى التمسك بدينهم. الله سبحانه وتعالى قد وضح لنا أن اليهود أذل خلقه، فلذا من ماذا يخاف المسلمون بعد أن يقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بعد أن يقرأوا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فما على الإنسان كمسلم إلى أن يبدأ بنفسه ويوطن نفسه أن يكون ممتثلا لأوامر الله سبحانه وتعالى
1: الله.
0: وخاصة ونحن قادمون على العيد المعيد الأضحى المبارك الذي فيه إشارة إلى أنه لا يفيد الإنسان إلا أن يسلم لله سبحانه وتعالى أمره، ولا يمكن أن يكون كبني إسرائيل الذين عندما يأمرهم الله سبحانه وتعالى بأمر يتتبع الحيل والرخص فعذبهم الله سبحانه وتعالى وأهانهم في كثير، كما حكى الله سبحانه وتعالى لنا في كثير من كتابه، بكثير من كتابه، بكثير من آيات كتابه الكريم. الله الله على المؤمنين جميعا أن يتمسكوا بهذا الكتاب الكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى دستورا لنا، حفظه من التحريف، حفظه من التبديل والتغيير، جعله آيات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولا يمكن أن يحفظ الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى إذا هو لم يعمل به، بل هو مضيع لكتاب الله. قد أمرنا بأن نعمل بكتاب الله ولم نؤمر بأن نغيب كتاب الله عن ظهر قلب. الأفضل أن نغيبه من دون عمل، يكون حجة علينا ووبالا يوم القيامة.
1: كل الشكر وتحية لكم الأستاذ العلامة أحمد عبد الرحيم الجلال، شكرا لكل ما تفضلتم به، كتب الله أجركم، ومن جديد كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك إن شاء الله،
0: وأنتم بخير إن شاء الله.
1: شكرا، في أمان الله.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال إلالي جوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مع سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، نواصل معكم هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM، والحديث مستمر حول المحاور والمواضيع المتصلة بعيد الأضحى وبهذه المناسبة. أيضا من جديد نقول كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك لشعبنا اليمني العظيم، عيد مبارك للمرابطين في الجبهات، عيد مبارك لكل أم صابرة ولكل أسرة قدمت في سبيل الله، عيد مبارك لأمتنا الإسلامية وهي اليوم تواجه أكبر معركة وعي وأكبر معركة تحرر في تاريخها الحديث. كل عام واليمن أكثر قوة وثبات وكرامة وصمود بمشيئة الله سبحانه وتعالى. اليوم وبهذه المناسبة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كان هناك كلمة لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، وأيضا بيان للسيد القائد قبل الكلمة وبعد كلمة المشاط، كان هناك بيان مشترك لوزير الدفاع وكذلك رئيس هيئة الأركان. لذلك نبدأ بما قاله، ما جاء في مضامين بيان السيد القائد، وأنا سبق وأن أشرت إلى جانب من مضامينه في المقدمة. سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أكد أن رمي الجمرات في مناسك الحج يحمل درسا عظيما يتمثل في البراءة من الشيطان وأوليائه والعدى للطاغوت المستكبر المفسد في الأرض ومن أئمة الكفر، مشددا على أن الموقف الإسلامي يتمثل بالبراءة من أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل وأعوانهم من الحركة الصهيونية. أيضا قال السيد يحفظه الله في بيانه بمناسبة عيد الأضحى إن الحج يمثل رمزية لوحدة المسلمين والتذكير لهم بمسؤولياتهم المقدسة ليكونوا خير أمة أخرجت إلى الخير تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتجاهد في سبيل الله. أشار أيضا إلى أن أمتنا الإسلامية أحوج ما تكون إلى الاستفادة من المناسبات الإسلامية في عطائها العظيم وفي أثرها المبارك، ولا سيما في ظل الهجمة الأمريكية الإسرائيلية. حذر كذلك من أن معاناة الشعب الفلسطيني ومظلوميته الكبرى جرح غائر في جسد الأمة الإسلامية، مؤكدا أن قضيته تعني الأمة جميعا. أضاف أيضا سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أنه كلما تجاهلت الأمة الإسلامية مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني فإنها تفتح المجال للعدو اليهودي الصهيوني ليوسع عدوانه عليها، مشيرا إلى أن التحرك العدواني الصهيوني تحت عنوان إقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط ذلك يستهدف المنطقة بكل شعوبها. ودعا السيد أيضا دعا المسلمين إلى تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ومجاهدي ولحزب الله في لبنان، مشيدا بثبات وبصلابة أيضا وفاعلية حزب الله في مواجهة العدوان الإسرائيلي، كما دعا كذلك إلى الاستفادة من الدروس المهمة من ثبات إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي والتصدي له بفاعلية عالية، معتبرا أن موقف إيران يجب أن يكون حافزا لتعزيز الإخوة أو الأخوة الإسلامية وتعزيز التعاون بين شعوب أمتنا في التصدي للعدو الصهيوني. وأشاد السيد القائد بموقف الشعب اليمني قائلا شعبنا اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية رفع راية الجهاد في سبيل الله وأسهم بفاعلية وحضور شعبي عظيم ولم يسكت حينما أساء الصهاينة إلى القرآن الكريم. وأضاف شعبنا لم يتفرج على مأساة الشعب الفلسطيني في غزة ولم يتنصل عن مسؤولياته المقدسة في التصدي للطغيان الذي استهدف أمتنا.

أيضا بهذه المناسبة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا بالأمن والخير والبركات والنصر الكبير بمشيئة الله. بهذه المناسبة كانت هناك كلمة لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، أكد فيها أن عيد الأضحى المبارك يمثل مناسبة عظيمة لترسيخ الثوابت الإسلامية ومنبرا لإعلان البراءة من الشيطان وأوليائه والاستعداد للتضحية في سبيل الله، مشددا على أن الأمة بحاجة في هذه المرحلة إلى الوحدة ورص الصفوف وإعداد القوة لمواجهة مخطط العدو الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى. وفي معرض حديثي عن الإساءة للقرآن الكريم، أدان المشاط بشدة جريمة حرق وتدنيس القرآن الكريم من قبل المجرم الأمريكي جيك لانج، محملا السياسات الأمريكية المسؤولية عن هذه الجريمة، وقال: الجريمة بحق القرآن ما كانت لتقع لولا الغطاء الرسمي الأمريكي والسياسات العدائية التي تستهدف الإسلام بصورة ممنهجة. وأضاف: كافر أمريكي تجرأ مؤخرا على الإساءة للقرآن الكريم وحرقه أمام الكاميرات في تحد لمشاعر ملياري مسلم. ودعا المشاط دعا المسلمين إلى الاستنفار للدفاع عن قرآنهم ومقدساتهم وعدم السكوت على جريمة تدنيس القرآن وعدم السماح بتكرارها، مشددا على ضرورة تعزيز سلاح المقاطعة الاقتصادية والثقافية لكل من يتجرأ على النيل من القرآن والمقدسات، وأشاد بالخروج المليوني للشعب اليمني نصرة للقرآن. وشدد المشاط أيضا في كلمات اليوم على أن مواجهتنا مستمرة مع أعدائنا لما يزيد عن عقد من الزمن، تتبدل فيها العناوين وتتعدد المعارك، وعدونا لم ينفك عن مؤامراته ودسائسه، محذرا من أن العدو يثير المشاكل لتفتيت الجبهة الداخلية ويعمل على بث دعايات كاذبة لصرف الناس عن القضايا ذات الأولوية. وأكد الرئيس مهدي المشاط أنه لن يحقق للأعداء أهدافهم ما دمنا متحلين بالوعي ومدركين لخطورة المؤامرات، داعيا إلى جعل قاعدة أن وراء أي إثارة لأي موضوع هو العدو، وينجر وراءه قاصري الوعي، وبوعينا سنفشل مؤامرات أعدائنا. وفي ملف الأسرى، بارك المشاط توقيع اتفاق تبادل الأسرى مطمئنا أهالي الأسرى والمفقودين بأن نضع معاناتهم ومعاناة أبنائهم في صدارة أولوياتنا، مؤكدا أنهم لن يألوا جهدا في العمل بكل السبل والوسائل الممكنة حتى تحرير جميع أسرانا وعودتهم سالمين. وأكد كذلك رئيس المجلس السياسي الأعلى على المواقف الثابتة إلى جانب قضايا الأمة في فلسطين ولبنان وإيران، وعلى العمل من أجل انتزاع حقوق شعبنا اليمني العظيم.

أيضا بهذه المناسبة مستمعينا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كان هناك بيان مشترك لوزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وكذلك رئيس هيئة الأركان اللواء الركن يوسف المداني في هذه البرقية المشتركة، رفع من خلالها الوزير وكذلك رئيس هيئة الأركان وهنآن قائد الثورة والرئيس المشاط بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وجاء أيضا في البرقية تأكيد أن المؤسسة العسكرية في أعلى درجات الجاهزية واليقظة، مشددين على أن أصابع مجاهدين الأبطال لا تزال مشدودة على الزناد وعقولنا تبتكر كل يوم وسائل جديدة للمواجهة وتطوير العسكري. وقال وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في برقية مشتركة: تبدلت موازين القوى وأصبح العدو الصهيوني الأمريكي وحلفائه يحسبون لليمن لجيشه وشعبه وسلاحه ألف ألف حساب، بعد أن عاينوا بأسكم وشهدوا بأم أعينهم كيف تحولت غدرستهم التكنولوجية والعسكرية إلى عجز مقيم وفشل ذريع أمام خياراتنا الاستراتيجية. وأضاف الوزير ورئيس هيئة الأركان قال: خياراتنا العسكرية واسعة ومتجددة وتتحرك بمرونة بالغة وفق ما تمليه مقتضيات الميدان الاستراتيجية وتطورات الأحداث، مؤكدين على أنهم لن يألوا جهدا في تنفيذ كل ما تصدرونه من توجيهات وأوامر عملياتية لحماية مكتسبات شعبنا وإسناد المستضعفين في أمتنا.

إذن نعود لكم مستمعينا الكرام، وعلى ضوء هذه المستجدات وعلى ضوء هذه البيانات وهذه التصريحات أيضا بهذه المناسبة، وعلى ضوء أيضا ما كان يتحدث ويتحدث دائما حوله السيد القائد في محاضراته التي تابعناها خلال العشر الأيام من ذي الحجة، المسؤولية علينا تتعاظم، ونحن في مرحلة حساسة، مرحلة مهمة من تاريخ هذه الأمة وفي تاريخ مشاركاتها ويعني مشاركات العملية في مواجهة العدو. لذلك العمليات أو تتضاعف الجهود أكثر، يفترض هكذا، والمسؤولية أكثر وأكثر. طيب، لمن يريد المشاركة معنا 772-882-0888.

بالتزامن أيضا مع هذه الأجواء مستمعينا الكرام، نقرأ الأخبار المتصلة بهذا اليوم وما يخص المحور، وتحديدا ما يخص أهالينا وأبنائنا ومجاهدينا الأعزاء في قطاع غزة. العدو الصهيوني يسلب أهالي غزة فرحة العيد للأسف بمجازر دامية وسط صمت دولي ودعم أمريكي لا محدود، في الوقت الذي تسعد فيه شعوب الأمة الإسلامية لاستقبال هذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى المبارك، بما تحمله من معاني الرحمة والتكافل والفرح. العدو الصهيوني يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة عبر تكثيف الغارات والاستهدافات المباشرة للمناطق السكنية والتجمعات المدنية. مجازر دامية يرتكبها العدو منذ صباح اليوم في ظل دعم أمريكي لا محدود، وفي ظل صمت دولي متواصل وتواطؤ واضح من الوسطاء الذين يواصلون منح الاحتلال مزيدا من الوقت لمواصلة عدوانه وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. وفي أحدث الجرائم، أفادت وسائل الإعلام باستشهاد مواطنين اثنين قبل قليل، بينهم سيدة، وإصابة أكثر من 15 مواطنا جراء قصف العدو الصهيوني غرب مدينة غزة. وأكدت وسائل الإعلام استشهاد امرأة وإصابة عدد من المواطنين إثر استهداف طيران العدو عمارة سكنية مكتظة غرب مدينة غزة بسلسلة غارات عنيفة، ما يكشف تعمد العدو لتحويل ليلة العيد في غزة إلى ليلة دامية يجعل فرحة الغزيين مآسي ومآتم. وفي جنوب القطاع، أفادت مراسلة المسيرة باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة عدد من الجرحى جراء قصف طيران العدو سيارة في محيط دوار أبو علاء غرب مدينة خان يونس، فيما أكدت مصادر فلسطينية ارتقاء شهداء وجرحى في الاستهداف ذاته. وفي سياق هذه الاعتداءات الجوية المتواصلة، أفادت وسائل الإعلام بأن طيران العدو الإسرائيلي عاود مجددا استهداف مدينة غزة بسلسلة غارات جديدة، كما كذلك استهدف طيران العدو المروحي المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال قطاع غزة. وفي إطار الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق قوات العدو النار باتجاه المواطنين في مشروع بيت لاهية شمال قطاع غزة. وبهذه الجرائم يواصل العدو الصهيوني حرمان أطفال غزة ونسائها من أبسط حقوق الحياة عبر استهداف الأحياء السكنية واستهداف التجمعات المدنية في ظل صمت دولي مخزن وعجز إنساني وأخلاقي غير مسبوق أمام واحدة من أبشع جرائم العصر. وهذا الإجرام الصهيوني يأتي بحق أبناء الشعب الفلسطيني عشية عيد الأضحى المبارك في مشهد يكشف حجم الوحشية التي يمارسها الاحتلال بحق المدنيين العزل، حيث يستقبل أهالي غزة العيد تحت القصف والدمار وبين ركام المنازل وأصوات الغارات، فيما تواصل آلاف العائلات البحث عن الأمان المفقود ووداع الشهداء وانتشار الجرحى من بين الأنقاض. كما يأتي هذا التصعيد الدموي وسط دعم أمريكي غير محدود للكيان الصهيوني سياسيا وعسكريا، الأمر الذي شجع الاحتلال على التمادي في استهداف المدنيين وارتكاب المزيد من المجازر بحق النساء والأطفال، بالتزامن مع تفاقم الكارثة الإنسانية والانهيار الكامل للأوضاع المعيشية والصحية في القطاع المحاصر.

0: إذن مستمعينا الكرام نواصل معكم هذه الفترة المسائية المباشرة وهي الأخيرة طبعا في قبل العيد، غدا العيد ومن غدا إن شاء الله ستبدأ أمسيات عيدية بمعية الزملاء وكذلك معنا فترات صباحية عيدية. وبالمناسبة الفترات هذه ستستمر من 9 حتى 11 خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والفترات المسائية الأمسيات العيدية ستبدأ من 10 حتى 12 سيستضيف فيها الزميلان زكريا الشرعي وكذلك محمد النعمي، يستضيفوا شعراء ومنشدين لإحياء ليالي هذه الأيام أيام عيد الأضحى المبارك. ومعنا كذلك فترة عيدية عصرية من 4 بمعية المذيع الصغير المتميز يونس المنصور، وكذلك الفترة الصباحية سيتناوب على تقديمها عدد من الزملاء. كل يوم معنا زميل من الزملاء يرافقكم خلال صباحات عيد الأضحى المبارك. نتمنى لكم متابعة طيبة، ونتمنى أيضا يعني لكم طبعا لهذه أثناء متابعتكم للفترات المفتوحة أو للبرامج، إذاعة آفاق تتميز كذلك ببرامج نوعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك ومن بعده أيضا عيد الغدير، وكل عام وأنتم بخير. فقد الحديث هنا مستمعينا حول وتعقيب أيضا حول بيان وزير الدفاع وكذلك رئيس هيئة الأركان وتأكيدهما أن القوات المسلحة اليمنية باتت في أعلى درجات الجاهزية واليقظة في هذه المرحلة الحساسة، طبعا لها دلائل لهذا التصريح ولهذا التأكيد أيضا. وهناك أيضا نقطة مهمة أشار إليها البيان سنشير إليها، وهي نقطة أنه القيادة العسكرية يعني تعمل على تبديل موازين القوى، والعدو الأمريكي الصهيوني يحسب 1000 حساب لليمن، وهناك مؤشرات كثيرة على ذلك. بالإضافة أيضا نقاط أخرى وردت ودلالات أيضا تصريحات جاءت في البرقية المشتركة التي رفعت إلى السيد القائد تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مسألة التطوير العسكري، البرقية أكدت أن التطوير العسكري مستمر، بل وأن هناك ابتكار وسائل مواجهة جديدة في تعزيز قدرة اليمن على فرض معادلات ردع مؤثرة وجديدة أيضا على مستوى المنطقة. إذن مستمعين الكرام، في عيد الأضحى المبارك وهو عيد التضحية، عيد الفداء وعيد الثبات، أيضا تتجدد في نفوس الأحرار معاني العزة والجهاد والاستعداد الدائم لمواجهة قوى الطغيان والاستكبار في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات كبرى ومن صمود تاريخي حقيقة هو كذلك بالنسبة لصمود الشعب اليمني العظيم. اسمحوا لي هنا استقبل هذه المكالمة. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: كيف الأستاذ أيوب؟
0: يا حيا بك، معك أحمد وليس أيوب.
1: الحزر
0: أهلا بك، كيف أنت؟ كل عام وأنتم بخير.
1: الجميع بالعافية. كيف أنتم؟ عيد مبارك مقدما
0: على الجميع إن شاء الله. كيف الاستعدادات والأجواء عندكم قبل العيد؟
1: والله أجواء يعني مليئة بالفرح والسعادة.
0: نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الفرح وهذه السعادة، يعني وتكتمل أكثر بالانتظارات الكبرى إن شاء الله.
1: بانتشارات فلسطين أي قلنا الحيد أكثر من هذا.
0: نعم إن شاء الله.
1: والله نحبنا أن يا سيد القائد والرئيس مهدي المشاط وجميع الشعب اليمني من أجل عيد الأضحى المبارك. وأيضا طاقم الإذاعة كامل ولك يا أستاذ.
0: حيا بك.
1: وفي أمان الله.
0: شكرا لك، في أمان الله، في رعاية الله.

0: إذن مستمعينا الكرام، القوات المسلحة اليمنية اليوم أكدت جهوزيتها الكاملة والجهوزية العالية واستعدادها الكامل لتنفيذ الخيارات الاستراتيجية التي تحفظ سيادة الوطن وتدافع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها طبعا القضية الفلسطينية. مع اتصال، مرحبا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: حياك الله.
0: أهلا بمناطقية.
1: عافينا وكل عام وأنت بخير وعيد مبارك متقدم.
0: وأنتم بخير إن شاء الله وصحة وسلامة.
1: عرفت علي؟
0: لا أكيد أمي تقية.
1: أيوة يحفظك ربي وينور قلوبكم يا رب.
0: أهلا وسهلا بكم.
1: الأمة الإسلامية يحفظ اليمن يحفظ القوى المسلحة يا رب، واجعلنا نصاري أبوهما لهوطنا اليوم.
0: يا الله.
1: واجعلها عيد صارت عظيمة نزحل عبدتم اليوم.
0: يا الله.
1: لا نتركش أبدا، نحيي القايد حتى نهني نقول له كل عام وهو بخير، ومهدي المشرف وجميع القيادة والوزارة الداخلية وكل اليمن كامل يا رب العالمين.
0: يا الله.
1: واجعلنا ننصر وكل عام وهم بخيرين الشعب اليمن والشعب المقاومة من لبنان إلى فلسطين إلى إيران إلى العراق إلى اليمن كامل إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى.
1: لكم كل عام وأنتم بخيرين يا مذيعين في إذاعة أبلاس يحفظكم جدي وكل المذيعات الفندقية الإسلام، لأن إذاعة كمعال إذاعة كامل كل العباية أنا أعرفها كله.
0: حفظكم الله ورعاكم، شكرا جزيلا لكم.
1: وكل عام وأنتم بخير يا
0: وأنتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: هيهات نزلنا هيهات
0: على السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم وتكمل إذاعة كامل. حياكم إلى المشاهدين وعيد مبارك مقدما
0: على الجميع إن شاء الله بالخيرات والبركات.
2: ونحيي المشاهدين في كل مدرسة وفي كل هندق، ونحيي حتى الملك العودي، ونحيي الأمشفى ويرحم الله صالح السماد يدني ويدني.
0: نعم.
2: نقول الله أكبر. الموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل، لعنة
2: النصر الإسلامي.
0: شكرا لكما. شكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم، في أمان الله، في رعاية الله، في أمان الله، ما شاء الله. طيب إذن مستمعينا، في ظل بيان أو في ظل التهنئة والبرقية التهنئة المشتركة بين وزير التي جاءت على لسان وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، في هذا السياق نستطيع القول أنه تتجلى معاني القوة وتتجلى معاني الثبات في الرسائل التي حملتها كلمات القيادة العسكرية اليمنية، والتي أكدت بطبيعة الحال أن اليمن اليوم لم يعد كما كان، بل أصبح رقما صعبا يحسب العدو له ألف ألف ألف حساب كما جاء في البرقية. بفضل الله طبعا، وبفضل الوعي الإيماني، وبفضل الصمود والتطوير المستمر في مختلف المجالات العسكرية والاستراتيجية.

0: كامل حتى وإن كانت رسائل طويلة، لأنه البعض بيرسل رسائل طويلة جدا، واليوم بمناسبة العيد فقط نقرأها، لكن لا يعني أنكم ترسلوا دائما رسائل طويلة، حاولوا تكون رسائل مختصرة بحيث نستطيع قراءتها كاملة ويتاح المجال للجميع. هذه رسالة: أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام أيضا وأنتم بخير وصحة وسلامة. طيب أيضا معي اتصال، أهلا وسهلا.
1: أهلا
0: وسهلا
1: بخير يا أخي محمود، وكل عام وكل ثورتنا في صحة وسلامة وعافية، ورأسي مولتنا في صحة وعافية من المجاهد عمك عبد العاطف.
0: يا أهلا وسهلا بك، وكل عام وأنت بخير.
1: كل عام وأنت في صحة وعافية والجميع بخير، والله يحفظ إيراد ولبنان والعراق ويمن الإيمان،
0: يحفظ
1: الشهيد القائد يا رب يا الله، ويحفظ المجاهدين في جميع المحمورة في محور المقاومة. الله أكبر.
0: الموت لأمريكا،
1: الموت لإسرائيل،
0: لعنة اليهود، النصر
1: فوقهم، الأنفال اللهم دواعشهم، واليهود حقهم يا رجال فوقهم.
0: شكرا لك،
1: وعلى خير،
0: وأنت من أهل الخير إن شاء الله، والنصر في أمان الله. طيب من الرسائل، محمد حسين من الراهدة قال: عيد مبارك لكل المجاهدين في كل الجبهات وكل حراس الوطن، وتحية إلى السيد عبد الملك الحوثي، ونقول له كل عام وأنت بخير يا سيدي ومن العايدين، وكل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية. يا ذا أحمد وايش وتعود عريس بهذا العيد، ماشي خلاص كفينا إن شاء الله، ما زالت مجهز لك. شكرا جزيلا لك. إذن وقال وجه تحية طبعا لصديقة عبد الملك وأحمد ورسام وعلي، الرسالة طبعا من محمد حسين، وإذا كان أصدقاء بيسمعونا يحيى عبد الملك وأحمد ورسام وعلي، نقول لهم أيضا كل عام وأنتم بخير لكم جميعا. طيب هذه رسالة أيضا وصلتنا على 772-882-0888، ونستقبل هذه المكالمة أيضا. مرحبا،
2: مساكم الله بالخير يا أستاذ أحمد الصنعاني.
0: مساكم الله بالخير والنعيم والنصر إن شاء الله. أهلا بالشيخ صالح الجيد.
2: يا حياتك وعيدك مبارك، وكل عام وانت طيب، وحج وزائر إن شاء الله،
0: الجميع إن شاء الله
2: بإذن الله،
0: الجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا بك، حياك.
2: سلام الله عليك وعلى المخرج وعلى كل المستمعين، وسلام الله على السيد القائد العلم سيدي عبد الملك، وسلام الله على المطافقين وعلى جيشنا والقوات المسلحة والبحرية وخطر السواحل. نقول باسم الجليل اليمني ان عنيكم بهذا العيد المبارك، ان نسال الله ان يعيد علينا وعليكم وعلى المجاهدين في المحور وفي كل الامه الاسلاميه والعربيه الذي هم مجاهدين، يعني الذي يستشعروا مسؤوليتهم والذي يوقفوا مثلنا وزير الدفاع الباكستاني سلام الله عليه، الذي سمعنا جلا من فعل امريكا وين يصير في هذا الخط ولن يملي علينا كرم، هذا هم المؤمنين، ولكن الخانعين لطرام والذي يربوا لساتينهم، نقول لهم الخزي والعار لكم، فهو المصري أو من يقولون أنه يعني بالنسبة الخليفة الثاني هذا أردوغان وغيره، يعني من يعني ابن سلمان وغيره، فالباكستاني سمعنا منها اليوم على أنه وأمثاله والعند المؤمنين في إيران وفي محور المقاومة، والسيد القائد سلام الله عليه فعيدكم مبارك، وعلى السيد القائد وعلى كل يعني الأحرار فالجبيلة اليمنية تهدي سلامها وتحياتها للمرابطين في الجبهات سلام الله عليهم، ونسأل الله أن ينصرنا وياهم، وتقبلوا تحياتي العميد الشيخ صالح الجيد عما تقرص من الجبيلة اليمنية، وتفتحون على خير
0: وأنتم من هالخير إن شاء الله والنصر. شكرا جزيلا لكم،
2: بارك الله فيكم،
0: حفظكم الله ورعاكم في أمان الله. طيب نقرأ هذه الرسالة أو قدو بيان، ما عادش رسالة، بيان من بيان قوي هذه، يعني بيان لكبره كوصف وبيان كاسم. أسعد الله مساءكم العزيز أحمد والأستاذ عادل، واليوم معنا محمد الجابري، قال: إلى أهل الثبات في محراب الصوت، إلى من اتخذوا من الإذاعة ميدانا ومن الحرف سيفا ومن الكلمة عقيدة لا تلين. في مناسبة عيد الأضحى المبارك أكتب إليكم بمداد خضب باليقين وحبر أو بحبر الوفاء، فليست هذه تهنية عبرة بل عهد يجدد على درب الحق. أيها المرابطون على الثغر الإعلامي، أنتم اليوم حراس المعنى، حراس الذاكرة، حراس العزيمة التي لا تنكسر. أيش الكلام الكبير هذا؟ فما فتئ صوتكم يعلو بالتكبير في زمن الخفوت، وما فتئت حروفكم تقارع الزيف فتسقطه وتوقظ في الأمة ما نام من عزها. في هذا العيد الذي علمنا أن الفداء طريق القرب، كنتم أنتم الذابحين للوهن في نفوسكم، المقدمين لأصواتكم قربانا للثبات، فبوركتم حيث كنتم وبورك مسعاكم، إذ جعلتم من الموجات ساحات قتال بالبيان ومن الاستوديو حصنا لا يخترق. أسأل الله أن يثبت أقدامكم كما تثبتون القلوب، وأن يجعل كلمتكم ماضية كالسيف، نافذة كالسهم، باقية ما بقي الحق وأهله، وأن يكتب لكم في هذا العيد فتحا من عنده ونصرا مؤزرا وثباتا لا تزعزع ريح. الله ينصرك يا محمد. فكل عام وأنتم على العهد صامدون وللحق ناطقون وللباطل قاهرون، كل عام وأنتم بخير. أحمد وعادل ومحمد، المرسلة بيان عز الدين من الضالع، شكرا جزيلا لبيان التي أرسلت هذا البيان.

طيب هنا أيضا رسائل أخرى. عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. تهانينا لسيدي العبد القائد عبد الملك وكل محور المقاومة. ماش مكتوب اسم آخر رقم 97. شكرا جزيلا للمرسل. السلام عليكم. السلام على كل مجاهد حر في كل الجبهات وعلى القيادة فوق أمريكا وإسرائيل. والله إنه قشة. ونقول الشعب اليمني الله الله في دعم القوات المسلحة بكل أنواعه. وعيد مبارك على جميع الأحرار أينما وجدوا. المرسل حسن محمد يحيى الضيفاني من عمران. كل عام وأنت بكل الخير يا حسن. إذن مستمعينا نترككم في رعاية الله وفي حفظه وسويعات قليلة ويأتي أذان الفجر. أذان الفجر ومن بعدها أيضا صلاة العيد. وسأكون إن شاء الله بالمناسبة غدا معكم إن شاء الله أنا من الساعة 9 حتى 11 في صباحية عيدية عبر أثير إذاعة آفاق FM. ونقول لكم اليوم أيضا يعني مقدما كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وتصبحون على خير. تقبل في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني وهي لكم أيضا من الإخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الجابري. وبالمناسبة الذي يشتي يرسل أي رسائل تهنية سيتم قراءتها غدا في الفترة الصباحية. استقبال تهانيكم ومباركاتكم سواء التهاني الصوتية أو النصية في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أهمية الأضحية. تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

0: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
1: نحن إلى جانب إيران،
2: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
3: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
0: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
1: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
4: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
0: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنص حليبنا،
1: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكي.
5: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
6: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: مع سبأ فون، تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: سبفون، أصالة وتواصل.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخري.
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
2: من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله، ثم قال: اشتروا الأضاحي واستعظموها واستسمنوها، ولا تماكسوا في أثمانها، فإنما تخرجونها لله، ولا يذبحن أضاحيكم إلا طاهر، ولا يأكل منها إلا مؤمن، واحضروها إذا ذبحت، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، فإنكم ترون دمها يسيل في الأرض وهو في حرز حتى يوفى صاحبها الأجر يوم القيامة بكل قطرة من دمها، وبكل بضعة من لحمها، وبكل شعرة من شعرها، وبكل صوفة من صوفها، حتى عظامها وقرونها ترونها حسنات يوم القيامة في كتبكم وثقلا في موازينكم.

0: الله وجهه. رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: الكون في القرآن،
1: الكون في القرآن.
3: الأنعام، لفظ الأنعام جمع تكسير لنعم، أو اسم مفرد في معنى الجمع. تحدث القرآن الكريم في مواطن عدة عن الأنعام التي هي الإبل والبقر والضأن والماعز، وعن أهميتها والمنافع الحاصلة منها. فمن الأنعام يستفاد اللبن الخارج من مصنع إلهي متكامل، قال تعالى:

0: ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: أثبت العلماء أن اللبن قبل أن يصل إلى الثدي يمر عبر عمليتين من التصفية، الأولى التصفية من الفضلات، والثانية تصفية الغدد اللبنية من الدم وإرساله إلى الضرع حليبا خالصا سائغا للشاربين. وقد وجد علماء التشريح الحيواني أن لهذه الحيوانات المشترة تجاويف قد تصل إلى 4 تجاويف متباينة، الحجم والشكل والوظيفة، وهي الكرش والشبكية والأنفحة والورقية. وهنا يأتي معنى الجمع في قوله تعالى: نسقيكم مما في بطونه. وقد جزم بعض أهل الاختصاص بأنه خلال رحلة الطعام عبر هذه الأجواف المتعددة في الحيوانات التي أحل الإسلام أكلها، تقوم الإنزيمات بالقضاء على الجراثيم الموجودة في الطعام، ولذلك لا تمثل هذه الحيوانات المأكولة أي ضرر على جسم الإنسان بخلاف الحيوانات المحرمة. ومن نعم الله أن جعل من جلود هذه الأنعام البيوت الخفيفة والسكن، ومن أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار الماعز الأثاث والمنافع. فالأنعام من الآيات الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج من بيته حاجا أو معتمرا إلى بيت الله الحرام.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقت ذبح الأضحية. وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

0: الآيات ولا زالت حتى اللحظة.
1: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
2: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
3: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
4: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
2: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
5: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
6: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
7: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى

0: إعلانية.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: احيانا نزعل من اقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الامان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبه كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض، من صعد العدن ومن حضرموت المهجر. كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمأنينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون، أصالة وتواصل.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لهم.

نادى الخليل إبراهيم عليه السلام بالحجة، ولباه ضيوف الرحمن من كل فج عميق. وتكريما لعباده جعل الله سبحانه وتعالى بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وأوصى خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أن يطهراه للطائفين والعاكفين، وأن يعداه مكانا يذكر فيه اسم الله. ومن هنا تشرفت العرب بخدمة الحجاج، فسقوهم وأطعموهم وأمنوا سبلهم، وتوارثوا هذا الشرف عبر الأجيال. ومع مرور الزمن انحرفت القبائل عن تعاليم الإسلام التي بذرها في تلك الديار خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. تسللت الأصنام إلى الكعبة واندثرت معالم التوحيد، وصارت القبائل تستغل موسم الحج للكسب المادي باعتباره موسما تجاريا. استفاد المكيون من السلطة والمكانة التي شرفهم الله سبحانه وتعالى بها، لكنهم جعلوا الحج موسما تجاريا، وحرفت غايات الحج ومقاصده الأصلية، حتى صار الحجاج يطوفون بالبيت الحرام عراة ويتوجهون بعباداتهم نحو مئات الأصنام التي أحاطوا بها الكعبة، أصنام طالما حطمها فأس الخليل. وعلى قدر وموعد جاء الإسلام مجددا على يد الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن الرمزية الدينية التي يتمتع بها مشركو مكة في عيون القبائل العربية استغلت في تزعم الحرب ضد الدعوة الإسلامية. وفي السنة السادسة للهجرة تحرك الرسول الأعظم بقافلة المشتاقين للعمرة إلى بيت الله، إلا أن مشركي مكة صدوا أعظم رسل السماء وخاتم الأنبياء عن دخول مكة.

0: حيث بلغ الإمام علي عليه السلام رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين.
1: إن أول عمل لتحويل الحج إلى حج إسلامي تصدر ببراءة قرأها الإمام علي إمامنا. العشر الآية الأولى من سورة براءة هي بداية تحويل الحج إلى حج إسلامي. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
0: إذان بالحرب وإنذار ونبذ للعهد الذي كان بين الإسلام وخصومه من المشركين الذين لم يرقبوا في مؤمن عهدا ولا ميثاقا. مثلت الآيات العشر من مطلع سورة التوبة لحظة تحول حاسمة نتج عنها تطهير البيت الحرام وإعادته لسابق عهده قياما للناس وقواما لحالهم وصلاحا لهم بما فيه من منافع دينية ودنيوية.
1: كانت تلك هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي وصبغه بصبغة توحي بالأهداف المقصودة من وراء تلك العبادة العظيمة التي هي الحج.
0: ومن صدر الإسلام إلى قرن الإمبريالية القرن التاسع عشر تجتاح القوى الأوروبية الناهضة بلدان العالم الإسلامي المستنزفة بنهم غير محدود. الهولنديون يتوسعون في أرخبيل إندونيسيا ويقضمون الجزيرة تلو الأخرى، يفرضون العمل الإجباري على 10,000 قرية ويعملون على تشكيل هوية غربية للسكان بالنار والحديد. البريطانيون يحكمون قبضتهم على شبه القارة الهندية، ينهبون الموارد ويفرضون الضرائب ويتسببون في 3 موجات عاتية من المجاعة قتلت أكثر من 10 ملايين هندي، ومع ذلك لم تتوقف عن مطالبتهم بدفع الضرائب. الفرنسيون يزرعون الفقر والحرمان في الجزائر، يرتكبون المجازر ويهدمون القرى ويطبقون عزلة موحشة بين الجزائريين ومحيطهم المسلم باسم الحضارة. ومع تهاوي الدولة العثمانية مطلع القرن العشرين استمر تساقط المدن والبلدان الإسلامية لتصبغها الإمبريالية الغربية بطابع المأساة والاستعباد. وبالرغم من فارق القوة المهول بين الجناة والضحايا إلا أن المستعمر لم يعرف الاستقرار ولم يذق طعم الاطمئنان، فالوعي الثوري لدى المسلمين يتصاعد وتزداد شعلته تبهجا. ثورة الهند الكبرى في عام 1857 تلحق بالبريطانيين خسائر فادحة وتصل بشركة الهند الشرقية الحاكمة للهند حد الإفلاس. ثورتا بانتين وآتشيا في إندونيسيا تكلف هولندا 40 عاما من المواجهة الدامية. السنوسيون يغرقون إيطاليا في رمال ليبيا بحرب عصابات لا تتوقف. الجزائر تقدم درسا للتاريخ بأن الهوية الإسلامية عصية على التغريب وأن اللغة العربية لا تمحوها بنادق الفرنسة. وبين جاوة شرقا ومراكش غربا تخوض البلدان الإسلامية صداما حضاريا متصاعدا. زوايا المسلمين تحشر المستعمرين في الزاوية ودماء الشهداء لا تزيد الجهاد إلا رونقا وألقا.
2: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه.
0: يلحظ المستعمرون شيئا ما، شعارات الثورات تتشابه ومشاعر الثائرين لا تختلف. إنهم متضامنون متعاونون ومتزامنون. من أين تصل شرارات التحريض والتعبئة وربما التنسيق؟ يحاول المستعمرون فك رموز هذا التماسك، يتبادلون الخبرات والتجارب، يتدارسون الأسباب ويبعثون العيون ويستأجرون الجواسيس. تأتي الإجابات متنوعة بتنوع الظروف والوضعيات، إلا أنها غالبا ما تقاطعت في نقطة واحدة. مفادها أن هذه الثورات تستقي من نبع واحد، إنه الحج، إنها مكة والمدينة.
1: الحج له أثره المهم، له أثره الكبير في خدمة وحدة الأمة الإسلامية. ألم يجزئ البلاد الإسلامية إلى دويلات لخمسين دولة وأكثر، وجزئ البلاد العربية إلى عدة دويلات، لكن بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون من كل منطقة. إذن ما زال الحج رمزا لوحدة المسلمين، ويلتقي حوله المسلمون، ويحمل معاني كثيرة جدا لو جاء من يذكر المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة عليهم الغربيين اليهود والنصارى، فلهم نصوص نحن نقرأها، نصوص من وزراء منهم ومفكر منهم يتحدثون عن خطورة الحج، وأنه يجب أن يستولوا على الحج، وأنه يجب أن يهيمنوا على هذه البقعة.
0: مما ورد في نصوص تلك التقارير والاستشارات والتصريحات الاستعمارية، تقرير القنصل البريطاني في تونس عام 1873 جاء فيه:
3: توجد جمعيات سرية تدعو إلى الجهاد، ويلتقي أصحاب هذه الدعوة دوريا في مكة لاستقبال المعلومات وإعطائها. لا شك أن التمرد العظيم في الهند دبر انطلاقا من هذه المدينة مكة.
0: كما همم الحاكم الفرنسي للجزائر ألبرت دريفي بيانا للنواب في 6 يوليو 1880، ربط فيه بين الحج وما أسماه التعصب المحلي ضد سلطات الاستعمار. جاء فيه:
3: إنكم لتعلمون جيدا أن التعصب يهيج أكثر لدى السكان المحليين أثناء الحج إلى مكة.
0: ومن جدة كتب القنصل الفرنسي إيبوريت جيس عام 1902:
3: مكة والمدينة صارتا اليوم أنشط المراكز للفكر الإسلاموي. لا يمكن التشكيك في أن مواقف الحجاج العائدين من الحج تدل بما لا يدع مجالا للشك على أنهم قد تلقوا تعليمات وتوجيهات قد أثرت كما يبدو كثيرا على أفكارهم، وتنطوي على خطورة كبيرة، ولا يمكن الاستهانة بهذه المؤشرات.
0: كما وجه الصحفي الإيطالي الدوبراندينو مالفيزي تحذيرات لوزارة المستعمرات في بلده، منها قوله:
3: تنجم عن الحج إلى مكة آثار غير تلك التي تنشدها المصلحة العليا للحكومة الأوروبية في مستعمراتها، فهو يعزز التعصب الديني والبغض تجاه النصارى عند من يقومون بأدائه، إذ يجعلهم غير مطيقين أبداً للهيمنة الأجنبية. ولهذا السبب تحديداً ينبغي علينا أن نولي الحج اهتماماً شديداً.
0: كما وصفت صحيفة ليكودالجيا الفرنسية رحيل الحجاج الجزائريين عام 1913 بما يلي:
3: من المدهش رؤية هؤلاء المواطنين الذين استحوذ عليهم دينهم يظهرون إمارات عدائية تجاه مديرهم الفرنسي، مع أنهم قبل ذلك كانوا يتسابقون في الهرفان والإخلاص تجاه السلطات. كل حاج يصبح بحكم الضرورة داعية للفكر الأممي الإسلامي الذي انخرط فيه مع الحشود المتنوعة الوافدة من المشرق ومن الجنوب، وقد يظل الحاج متأثراً بتلك الهالة القدسية طيلة حياته، فيصير عندئذ رجلاً منغلقاً تماماً إزاء أي تقدم نفرزه وأي محاولة للوصول إلى روحه.
1: اليهود يفهمون قيمة الحج أكثر مما نفهمها. اليهود يعرفون خطورة الحج وأهمية الحج أكثر مما نفهمها نحن، ما أكثر من يحج ولا نفهم قيمة الحج.
0: اتبعت القوى الاستعمارية سياسات متشابهة للحد من أعداد الحجاج وتقييد حركاتهم في مكة، ومنعهم من أي أنشطة قد تعزز روح التحرر أو تثير مشاعر مناهضة للاستعمار. ومن أبرز تلك السياسة فحص ملفات الراغبين في الحج لكشف ميولهم السياسية وخلفياتهم الثقافية، وتجنيد جواسيس محليين لمراقبتهم داخل مكة بحكم حرمتها على غير المسلمين. كما كان الحجاج يحتجزون في طريق العودة بذريعة الحجر الصحي، وتفتش مقتنياتهم بحثاً عن منشورات تدعو إلى الوحدة الإسلامية أو التضامن الإسلامي، ويخضعون لتحقيقات تهدف للتأكد من عدم تأثرهم بأفكار أممية أو تحررية. كان الهولنديون مضطرين سنوياً إلى تنظيم أكبر قافلة للحجيج بحكم استعمارهم لإندونيسيا ذات الكثافة السكانية الإسلامية الأكبر في العالم. ونظراً لأثر الإسلام في زعزعة الاستعمار، سعى القادة الهولنديون للحصول على فهم أعمق عن الإسلام وخصوصا مناسك الحج، موكلة هذه المهمة لجاسوس أكاديمي جود أسنوك هورخونيا، والذي انتحل شخصية طالب علم مسلم ليدخل مكة عام 1884 مقيما فيها فترة 6 أشهر. وفي مكة اندمج سنوك مع الحجاج والمجتمع المكي ليراقب عن كثب أنماط التعليم الديني والحياة اليومية والمشاعر العامة تجاه الأوروبيين وسلوك الحجاج القادمين من جنسيات مختلفة، مدققا في تأثير الحج على سلوك الجاليات القادمة من المستعمرات، ليتمكن عند عودته من تقديم استشارات دقيقة أعادت رسم السياسة الاستعمارية الهولندية باتجاه احتواء الإسلام بعيدا عن القمع المباشر، بل بالتحكم في مضامينه وتوجهاته، ليعيد بذلك تشكيل علاقة الدول الاستعمارية بالمؤسسات الدينية المحلية باتجاه يخدم استقرار الاستعمار وتحقيق أهدافه الاستغلالية وبأقل تكلفة.
1: أما الحرمين فهم اللذين يشكلوا خطورة بالغة لديهم على مستقبلهم، وأكد لهم ذلك تأملهم القرآن، القرآن الذي لا نفهمه نحن، وأكد لهم ذلك أنهم وجدوا أن الحج يستخدم من قبل أي حركة إسلامية لتوعية الآخر، وهكذا أراد الله للحج، هكذا أراد الله للحج أن يكون ملتقا إسلاميا تذكر الناس فيه بعضهم بعض بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم في سبيل مواجهة أعدائهم.
0: وكانت خلاصة توصيات سنوك للحكومة الهولندية هي التبني لسياسة محايدة تجاه الحياة الاجتماعية والطقوس الدينية للمسلمين، وفي المقابل عدم التسامح مع أي مظهر سياسي للإسلام، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء أي نمو للإسلام السياسي واستخدام القوة العسكرية إن لزم الأمر. كما دعا سنوك إلى العمل على توجيه الإسلام في قنوات غير سياسية، وبتلك التوصيات تمكنت إدارة الاستعمار الهولندية من إخماد ثورة آتشيا بعد 40 عاما من اشتعالها، ليؤكد سنوك أن السياسات المبنية على خبرة دينية واختراق ثقافي أكثر فاعلية من سياسات القمع وعمليات التبشير المسيحية. وبذات التوصيات التي استخدمها الهولنديون للسيطرة على الحجاج، سعى البريطانيون للسيطرة على الحج ذاته، مستغلين الصراع القائم بين أمير الحجاز الشريف حسين وبين عبد العزيز آل سعود. ونظرا للتنازلات السياسية والأخلاقية التي قدمها ابن سعود للبريطانيين، رجح البريطانيون كفته وتوجوه ملكا على نجد والحجاز وعلى رأس قائمة أهدافهم تفكيك خطر الحرمين الشريفين المهدد لمشاريعهم الاستعمارية.
1: الحج عبادة مهمة، الحج عبادة لها علاقتها الكبيرة بوحدة الأمة، لها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها اليهود والنصارى. عبادة مهمة إنما عطلها آل سعود وعطلها اليهود والنصارى، ولم يكتفوا بما يعمله آل سعود. القضية عندهم خطيرة جدا، إذا كانت القضية كبيرة جدا عندهم هم لا يثقون بعملائهم ولا بأصدقائهم.
0: في العام 1893 اقترح مؤلف كتاب ضد مكة أن الطريق الأسهل للحد من آثار الحج هو أن يتم ذلك عبر سلاطين وعلماء المسلمين، وعبر عن ذلك بقوله:
3: عندما احتاج السلاطين إلى العلماء الشرعيين للمصادقة على بعض الإصلاحات التي اعتبرت ضرورية، عرف هؤلاء العلماء كيف يجدون بسهولة الآيات التي تدعمهم في الشريعة الدينية.
0: وعن طريق علماء السوء اتجه عملاء الاستعمار على تعطيل الحج والتنكر لقضايا الأمة الإسلامية بدعوى التفرق للعبادة والذكر، بالرغم من استغلال منبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في التحريض على فتن داخلية وتدجين الأمة لأنظمة سياسية يمتضيها المستعمرون، وسعيا منهم لتوجيه الحج والحرمين الشريفين بعيدا عن أي طابع سياسي إسلامي طالب البريطانيون ابن سعود بأن يكون الحج حجاً مؤمناً سياسياً، أي خاضعاً للرقابة وخالياً من أي نشاط قد يثير الوعي أو يغذي روح الحرية والخلاص. فصدرت الفتاوى الوهابية بحصر مناسك الحج في أنشطة روحانية وفردية مجردة من التضامن الإسلامي وتعزيز روح الانتماء والأخوة والوحدة الإسلامية، وتحت شعار الحفاظ على قداسة الحرمين أجبر الحجاج على التغاضي عن استهداف ثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى الشريف. ففي ذروة التمهيد البريطاني لقيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، وفي خضم تلك الأحداث رفع الملك عبد العزيز بن سعود شعار الحياد السياسي للديار المقدسة، داعيا الطرفين إلى الاعتدال في التعاطي مع الوضع. وبالتزامن مع موسم الحج للعام 1937، توجه مفتي القدس الحاج أمين الحسين إلى مكة أملا في الحصول على تأييد ابن سعود لعقد مؤتمر قومي عربي بشأن القدس وفلسطين في مكة المكرمة، إلا أن الملك نصح الحاج الحسيني بأولوية التعاون مع البريطانيين مبديا رفضه للمؤتمر العروبي المزمع عقده في مكة.
1: اليهود يريدوا أن يسيطروا على الحج، لماذا؟ ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح، فيعمم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقاع.
0: نفذ المصور جوجر في مهمة استخباراتية في مكة عام 1894 لصالح الحاكم الفرنسي في الجزائر. وعندما زار جرفيه مكاتب أول مطبعة وطنية في مكة، لم يتمكن المصور من كبح مخاوفه وكتب:
3: من يدري ماذا ستطبع هذه الصحف يوما ما إذا ما اندلع الجهاد، ولعل مطالبات اجتماعية تنطلق منها فتبلغ أرجاء العالم لتلزم المغتصب الغربي بعتق الإسلام وتحريره.
0: إلى أن سيطرة الوهابية على المناسك عام 1926 ضمأنت تلك المخاوف، كما خففت جهود التفتيش والرقابة الاستعمارية على منشورات الحج وتأثيراته، حيث أبدت الوهابية وصاية حازمة على أداء مناسك الحج والأفكار المتداولة في الحرمين الشريفين، فارضة رقابة صارمة وتفتيشا دقيقا بحثا عن منشورات تدعو لأنشطة تضامن إسلامي. وقد أبدى البريطانيون ارتياحهم لأمر ابن سعود بمصادرة منشورات اللجنة الإسلامية الفلسطينية المطبوعة في سوريا، والتي اتهمت الإنجليز بتدنيس القرآن. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم قدوة في مواجهة الاستكبار، لم يخف المستعمرون حقدهم على مقامه الشريف، وطمعا في استرضائهم توجهت معاول الوهابية لهدم القبة الشريفة التي تعلو قبره المبارك. فضج العالم الإسلامي رفضا واستنكارا، مجبرا تلك الأيادي الاستعمارية على التوقف. وحين عجزت عن ذلك نشطت في إحياء الفتاوى المنحرفة المصرحة بتحريم زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحريم الوقوف عند قبره أو التأمل في حجرته الشريفة، معززة تلك الفتاوى بشرطة فظة وغليظة تقمع زوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محاولين بذلك فرض قطيعة روحية بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أمته. كما تلاقت المصالح الاستعمارية مع العقيدة الوهابية في تدمير الآثار الإسلامية والمعالم التاريخية التي كانت تربط الزائرين بفجر الإسلام وتتباهى جدرانها بقصص تبديد الإمبراطوريات المستكبرة، وتنطق أضرحتها الملهمة عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فكف أيدي الناس عنهم ومكن لهم دينهم وبدلهم من بعض خوفهم أمنا.
1: في أبو الخبيل الذي عرف الحج بمعناه القرآن الكامل هو من عرف كيف يتعامل مع الحج، فوجه الإيرانية إلى أن يرفعوا شعار البراءة من أمريكا، البراءة من المشركين، البراءة من إسرائيل.
4: أنتم يا أمة الإسلام الذين اجتمعتم في أرض الوحي لأداء مناسك الحج أن تستفيدوا من هذه الفرصة وأن تفكروا بحل ما، تفاهموا وتبادلوا وجهات النظر لأجل حل مشاكل المسلمين. يجب أن تتنبهوا أنه في هذا الاجتماع العظيم الذي هو بأمر من الله تعالى وفي كل سنة وفي هذه الأرض المقدسة أنكم مكلفون بالسعي في سبيل الأهداف الإسلامية المقدسة وتحقيق المقاصد العليا الشريفة المطهرة في سبيل تطور وعلو المسلمين ووحدة واتحاد المجتمعات الإسلامية.
1: الإمام الخميني عندما أمرهم يرفعوا البراءة من المشركين في الحج أنه هكذا بداية تحويل الحج أن يصبغ بصبغة إسلامية، تصدر بإعلان براءة قرأها الإمام علي وهي براءة من الله ورسوله. هذا هو الحج.
4: كونوا فكراً واحداً وعهداً واحداً في طريق الاستقلال واجتثاث سرطان الاستعمار. لقد سمعتم مشاكل ومتاعب الشعوب الإسلامية من لسان أهل كل بلد، فلا تتباطؤوا عن أي إجراء في سبيل حل مشاكلهم. فكروا لأجل فقراء الدول الإسلامية، فكروا بطريقة ما لأجل تحرير الأراضي الفلسطينية الإسلامية من مخالب الصهيونية عدوة الإسلام والإنسانية. لا تغفلوا عن مساعدة ومعاونة أولئك الأبطال الذين يقاومون بشهامة وبطولة في سبيل تحرير فلسطين. ينبغي على المفكرين المشاركين في هذا الاجتماع من أي بلد كانوا توعية الشعوب وإصدار البيانات بعد تبادل الآراء ووجهات النظر وتوزيعها في محيط الوحي بين المجتمع الإسلامي، وكذلك نشرها في بلدانهم حين عودتهم، وأن تطلبوا في هذه البيانات من رؤساء الدول الإسلامية أن يضعوا أهداف الإسلام نصب أعينهم ويضعوا الخلافات جانباً ويفكروا بطريقة ما لأجل الخلاص من براثن الاستعمار.
1: يوم أن تحرك ابن علي الإمام الخميني صلوات الله عليه ليعيد الحج إلى أصالته، عرف أولئك الذين لا يريدون للعرب أن يتحركوا قيد أنملة لأداء الواجب الملقى على عواتقهم من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الآية كنتم خير أمة، صدر المنع وحدث ما حدث في الحيلولة دون أن يتردد ذلك الشعار.
0: في عام 1987 وجريا على عادتهم كل عام، نظم الحجاج الإيرانيون في مكة المكرمة مسيرة البراءة من المشركين بمشاركة آلاف الحجاج من مختلف بلدان العالم الإسلامي، تضامنا مع الغليان في الشارع الفلسطيني واللبناني الناجم عن العدوانية الصهيونية.
1: قيام علي هو قرأ براءة من نوع أكثر مما يرفعه الإيرانيون في الحج، براءة من المشركين وإعلان الحرب عليهم وإعلان بأنه لا يجوز أن يعود أبدا إلى هذه المواقع المقدسة. هل كنا نقول لا نحج بس هذا عبادة لله، ما هو وقت هذا أمريكا وإسرائيل.
0: وعندما كان أكثر من 150 ألف حاج يتضامنون مع أولى القبلتين في شوارع مكة المكرمة يرددون هتافات البراءة من أمريكا وإسرائيل ومشاريعهم الإجرامية، أقدم رجال الأمن السعوديون على استباحة حرم الله الآمن وإطلاق النار على ضيوف الرحمن، ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 حاج من الإيرانيين واللبنانيين والفلسطينيين والباكستانيين والعراقيين وغيرهم، وجرح أكثر من 5000 آخرين. وسط حملة اعتقالات منظمة طالت العديد من الحجاج، وكان أكثر القتلى من النساء والشيوخ الذين عجزوا عن الفرار السريع من مكان المذبحة. لم يعد الصد عن المسجد الحرام عنواناً تاريخياً في السجل الجاهلي الأسود، بل جريمة تتكرر فصولها اليوم على يد خدام البيت الأبيض. فإذا كانت الجاهلية الأولى قد حولت موسم الحج إلى موسم تجاري تجمع فيه الأموال وتفرض فيه الهيمنة القبلية والدينية باسم خدمة البيت، فإن الجاهلية المعاصرة تستثمر الحج سياسيا لتشريع الأنظمة وتمرير التطبيع وتسويق الولاء لأعداء الأمة ونشر الفتن الطائفية تحت عنوان الحج الآمن. نعم، جرتت الجاهلية الأولى الناس من ملابسهم فطافوا بالبيت عراة، لكن جاهلية اليوم تحاول تجريد الأمة مما هو أعظم، تجردها من الموقف والإرادة والمشاعر. وإذا كان قرن الإمبريالية والاستعمار قد فرض على الحجاج قيودا صارمة وتعقيدات منهكة، فقد تجاوز قرن الشيطان ذلك، قيود مالية مرهقة، إجراءات إدارية معقدة، سياسة مذهبية ظالمة، اعتقالات آثمة، وإقصاءات لشعوب ودول وفقا لرغبات الساسة وأمزجتهم. وسنويا يلاحق الموت ضيوف الرحمن تدافعا واختناقا وازدحاما وسحقا. ركن من أركان الإسلام يكسر، وشعيرة عظمى تحجم وتحصر عن دورها العظيم في تهذيب النفوس وتوحيد الأمة وتحريك ضميرها تجاه قضاياها الكبرى.

وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قرب.
0: الله يبلغني، بسات جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو ديش تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط، وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم، وتفرح كل الأسر المحتاجة. ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
6: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين والذي سنناقش يومنا هذا مرض إجهاض الحوامل. كونوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق، نناقش مرض إجهاض الحوامل مع ضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي، طبيبة جراحة أمراض النساء والتوليد. حياكم الله دكتورة في إذاعة آفاق.
1: حياكم الله دكتور. بداية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يشرفني استضافتكم لي اليوم. نشكر كل القائمين على إذاعة آفاق إف إم، كما نشكر المستمعين الكرام لحسن استماعهم لهذه الحلقة.
0: ونحن نتشرف باستضافتكم. مستمعين الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081-01-33-080-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية، لطالما هناك الكثير من الحالات التي تأتيكم يوميا في المستشفيات، وأنتم أخصائية نساء وتوليد في مستشفى الجمهوري وغيرها من المستشفيات، تستقبلون الحالات يوميا التي يعانين من الإجهاض، سواء إجهاض متكرر أو إجهاض مبكر أو إجهاض متأخر. لو تحدثونا ما هو الإجهاض؟
1: بداية، الإجهاض كتعريف هو عبارة عن نزول الجنين قبل فترة اكتمال الحمل، اللي احنا بنسميها فترة الفايابليتي، اللي بيكون فيها الجنين قادر على العيش خارج رحم الأم، اللي تقدر على حسب إمكانيات الدولة. اللي احنا عندنا في اليمن تقريبا في اليمن بنعتبرها 28 أسبوع. فأي إجهاض أو نزول للجنين قبل 28 أسبوع هذا بنسميه إجهاض.
0: نعم، هذا الإجهاض. هناك الكثير من الأسباب دكتورة، عندنا أسباب الإجهاض الذي نسميه طبيا الأبورشن، بالتأكيد على أن هناك أسباب. لو تحدثونا أكثر عن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى إجهاض الحوامل، إجهاض الأمهات الحوامل، ليستفيد المستمعون الكرام وحتى يعرف المستمع وكل المستمعات العزيزات عن أسباب الإجهاض ليتجنبنا هذه الأسباب.
1: أسباب الإجهاض كثيرة، لكن احنا ممكن نعمل لها تقسيمة بنسمي يا إما اللي هو الإجهاض التلقائي أو الإجهاض المحرض. الإجهاض التلقائي كمان في له أنواع، اللي بيكون إجهاض مرة واحدة أو الإجهاض المتكرر، في له عدة أسباب. أما الإجهاض الانديوست اللي بنسميها المحرض، هذا اللي بيكون تحت إشراف طبي لأسباب مرة

0: الروحية عند الأم قد تؤدي بحياة الأم إلى الوفاة لا قدر الله. الإجهاضات إذا احنا تكلمنا على السبونتينوز، الأعراض اللي هي أول إجهاضات التلقائية اللي بتكون مرة واحدة، في لها كمان عدة أنواع، احنا ممكن كمان نقسمها إلى إجهاضات اللي تحصل في أول 3 شهور من الحمل، أو الإجهاضات اللي بتحصل في آخر 3 في نص أو منتصف الحمل اللي احنا بنسميها سكند تريمستر اللي بتجي من 14 أسبوع إلى 28 أسبوع. وكل نوع فيه لعدة أسباب نتكلم عليها مع الأنواع اللي بتؤدي إلى الأبورشن.
1: نعم، طالما أنتم ذكرتم الأنواع لو تحدثون أكثر عن الأنواع، لأنه طالما والأسباب مرتبطة بالأنواع، لو تحدثنا عن ما هي أنواع الإجهاضات.
0: قبل ما نتكلم على الأنواع لو ننوه بس شوية على الأسباب، لأن الأسباب عندنا كثيرة، ممكن تقسيمها إلى 3 أسباب رئيسية، هي تكون الأسباب اللي لها علاقة بالجنين نفسه، يا تكون أسباب خاصة بالأم، يا تكون أسباب خاصة بالأب. طيب لو بدأنا بالأسباب الخاصة بالجنين، وهي أشهر الأسباب المؤدية للإجهاضات اللي تقريبا تمثل 50% من الحالات اللي تؤدي للإجهاض في أول 3 شهور في الحمل اللي احنا بنسميه أول 12 أسبوع. أولها وأشهرها اللي يمثل 50% هو احنا نسميها الخلل في الكروموسومات عند الجنين، وهذا بيكون خلل كروموسومي ما نقدرش احنا نتنبأ فيه، بيمثل 50% من الحالات. الأسباب كمان اللي هي خاصة في الجنين اللي بتكون المالتيبل بريجننسي، أو الحمل اللي هو بتوأم أو اللي هو 3 أجنة، بيكون عرضتهم للإجهاض أكثر. أما بالنسبة للعوامل اللي جاية من الأم، بتكون يا إما وجود عدوى عند الأم احنا نسميها اللي هي التورش انفكشن، اللي تمثل مجموعة من 5 أمراض، يا إما فيروس السيتوميغالي اللي احنا نسميه فيروس الحمل، أو جرثومة الحمل اللي الناس يسموها التوكسوبلازما اللي احنا نسميها جرثومة القطط اللي غالبا تجي للنساء المحتكات في القطط في المنازل وغيرها، أو اللي هي الروبيلا اللي بيسموها الحصبة الألمانية وغيرها. طيب هي تمثل جزء لكن ما تمثلش السبب الكبير. معنا كمان اللي هي الملاريا أو الالتهابات المهبلية الشديدة، هذه كمان ممكن تعمل للإجهاض. أسباب أخرى تكون متعلقة بالأم، الأسباب الأخرى اللي تكون متعلقة بالأم يكون معنا أمراض سابقة أو مزمنة عند الأم، مثلا إصابة الأم اللي هي ارتفاع ضغط الدم، أو المشاكل المزمنة في الكلى، أو مشاكل القلب عند الأم اللي هي السابقة للحمل. في معنا أيضا اللي نسميها عوامل بيئية، يعني تعتمد على البيئة اللي عايشة فيها الأم، اللي تمثل مثلا التدخين، وهذا يمثل كمان عامل كبير، سواء التدخين الأم نفسها مباشرة أو التدخين السلبي اللي يجي من المجتمع، أن تكون مثلا جالسة في بيئة فيها التدخين، سواء الشيشة أو المداعة أو السجارات نفسها،
1: يعني تجلس مع المدخنات أو في جلسات المقيل،
0: جلسات المقيل سواء دخنتي أو تعرضت أو لروائح التدخين احنا نسميها التدخين السلبي، كله بيعمل نفس المفعول. كمان اللي هي تناول اللي هي الكحول أو تناول المواد المنبهة مثل الشاهي، القهوة، النسكافيه بكميات كبيرة، هذه كمان واحد من الريسك أو من عوامل الخطر اللي ممكن تؤدي فيها. ثاني شيء معانا في العوامل البيئية هي تعرض الأم الحامل للأشعة، مثلا تكون مريضة أو كان معاها مرافقة لشخص مريض يدخل للأشعة اللي نسميها الإكسري أو الأشعة السينية، تعرضها لنسبة من الأشعة أكثر من 5 الراد احنا نسميها، بيخلي الأم كمان عرضة للإجهاض. غيرها بيكون معانا اللي هي الأسباب اللي احنا نسميها اللي هي الاندوكراين، هذه الأسباب بتكون خاصة هذه الأسباب مثلا حتكون يكون عند الأم مثلا من قبل يا إما مشاكل في الغدة الدرقية، يا يكون عندها متلازمة تكيسات المبايض، أو يكون عندها زيادة في إفراز هرمون الحليب وغيرها. في معنا كمان أسباب إحنا نسميها أسباب مناعية، يكون في جسم الأم أجسام مضادة نسميها الأنتيباديز اللي بتهاجم أو بتحارب الجنين اللي هي المزروع داخل الرحم، وبتعتبر أصلا جسم غريب. غيرهن بيكون في معانا تشوهات خلقية داخل رحم الأم، يا حيكون مثلا اللي هو الرحم اللي نسميها المقسوم إلى جزئين اللي هو السيبيتيت، أو أنواع أخرى من التشوهات. كمان في معانا نوع احنا نسميه ارتخاء عنق الرحم، وهذا نوع من أنواع اللي هي يا يكون كونجينيتال، يعني

0: كمان بيخليها عرضة للأبورشن. في معنا أسباب أخرى تتعلق بالمريضة، مثلا تعرضت لحادث، لصدمات، لضربات مثلا على البطن، ممكن تؤدي لتجمع دموي خلف المشيمة أو خلف الجنين، هذا كمان يؤدي للإجهاض. طيب أما بالنسبة للعوامل اللي حتكون موجودة عند الأب، إحنا بنقول إنه زيادة عمر الأب، كل ما كان الأب عمره كبير بيكون الإجهاض عندهم نسبته أكبر، أو بيكون في مشاكل في الكروموسومات اللي بينتجها الأب، يا تكون عددها أكبر أو عددها أقل أو فيها مشكلة، هذه كمان بتؤدينا إلى الإجهاض.
1: نعم، نشكركم دكتور على هذه التوضيح والتفصيل في الأسباب. معنا سؤال مستمع قال: السلام عليكم دكتورة، زوجة ابني أجهضت في الشهر الثامن فجأة ولا ندري ما السبب، وبعد الولادة بأربعة أشهر ذهبنا بها للدكتورة فعلت لها جهاز تلفزيوني، قالت عندها فتح في الرحم، تقريبا التخى في الرحم، والرحم حقها مقرن ولا فهمنا إيش هذا المقرن، لو توضحوا لنا.
0: الإجهاض ما يعتبرش أصلا في الشهر الثامن إجهاض، احنا نسميها هي ولادة مبكرة، لأن الإجهاض احنا اتفقنا أنه حيكون لعمر 28 أسبوع اللي هو نهاية اللي هو السادس. طيب بالنسبة للمقرن، هو تقريبا بيكون تشوهات خلقية في الرحم، ما بيحتويش فيه على قناتين لفالوب، بيكون جزء منه، يعني بيكون حجم الرحم صغير، وبالتالي ما حيكملش فيها الجنين إلى نهاية التاسع.
1: نعم، هذا هو المقصود.
0: هذا هو المقصود فيه. أما بالنسبة لأنه كيف نتابع الحالة الجاية، إن شاء الله نتابعه من بداية السابع، بعدين حنشوف هل تحتاج المريضة هذه رب، أو كان في مشكلة ثانية هي سبب الإجهاض، هل كان عندها مثلا التهابات معينة، هل كان في مشكلة في الطفل وقت الولادة أو تشوهات أو شيء، هذا احنا نتابع معهم إن شاء الله في الحمل الجاي.
1: نعم، يبدو أن المستمع سمع نصيحتكم، والتي هي متابعة الأخصائية النساء والتوليد حتى يقومين بالواجب حسب حاجة المريضة للعلاج أو التدخل الجراحي. نذهب مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا. عدنا إليكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة، نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق، نناقش فيها إجهاض الحوامل، أسبابه وأنواعه وأعراضه ومضاعفاته وطرق الوقاية منه وعلاجه، مع ضيفتنا الدكتورة قدير عبد الله الشامي، طبيبة جراحة أمراض النساء والتوليد. حياكم الله دكتورة مجددا.
0: حياكم الله دكتورة.
1: وصلنا إلى نقطة الأسباب، وذكرتم أسباب الإجهاض، أسباب إجهاض الحوامل بالتفصيل، وذكرتم منها ارتخاء عنق الرحم. ارتخاء عنق الرحم، لو تشرحوا لنا هذه النقطة، ارتخاء عنق الرحم متى يتضح، هل هي من الأسباب الرئيسية في الإجهاض المتكرر؟
0: ارتخاء عنق الرحم هو واحد من الأسباب اللي تعمل الإجهاض، لكن في السكند تريمستر، أي في الجزء الثاني من الحمل، يعني بتكون من بعد 12 أسبوع إلى ما قبل 28 أسبوع. اللي بيحصل فيها إنه عنق الرحم ما حيكونش مغلق بالشكل اللي احنا نقبله، إنه يكمل معانا الجنين لنهاية الحمل. فإحنا بنشخص تقريبا عن طريق أول شيء القصة المرضية عند المريضة، إنه بيكون معاها 3 إجهاضات وأكثر كلهم من بعد 12 أسبوع. هذا واحد. 2، بنشخص بجهاز التلفزيون إن احنا بنقيس طول عنق الرحم، إذا كان أكثر أو أقل، إذا كان أقل من 25 ملي، أو كان فيه الشكل المعين اللي احنا بنشوفه داخل عنق الرحم، فهذا احنا بنسميه اللي هو ارتخاء عنق الرحم. طبعا ارتخاء عنق الرحم صح انه موجود، لكن علاج السهل لو تم اكتشافه والمتابعة في الوقت المناسب. يعني بتجي لنا المريضة تم تشخيصها من قبل، حتوصل لنا تقريبا على الأسبوع 14 إلى الأسبوع تقريبا 26، احنا بنعمل لها ربط لعنق الرحم، وبالتالي نتفادى مشكلة اللي هي الإجهاض المتكرر الناتج عنها.
1: نعم، نفهم كلامكم دكتورة على أنه الوقت المناسب، مثلا ما هو الوقت المناسب أو الشهر المناسب التي من خلاله تعملون ربط العنق الرحم حتى لا يحصل إجهاض؟
0: هو من بعد الشهر الثالث اللي احنا بنقول عليه، من 12 إلى 14 أسبوع، وآخر الفترات اللي احنا بنقبل فيهن تقريبا على 24 أسبوع، رغم ان احنا نفضل انه تكون اخر فتره على 19 اسبوع، وقاية من المخاطر اللي تحصل من الربط المتأخر.
1: نعم. وفك الرباط؟
0: فك الرباط احنا بنخليه للشهر التاسع تقريبا، تكمل فيها المريضة، وبعدين على حسب، يا كانت المريضة من غير مضاعفات، ما حصل لهاش أي ولادة مثلا، ما حصل لهاش نزول لماء الجنين، احنا ممكن نفكه قبل الولادة اللي هو بعد 36 أو بعد 37 أسبوع. بتجي المريضة بنعمل لها اللي هو إزالة للربط اللي احنا عملناه. أما المريضة اللي حيحصل معها مثلا أعراض ولادة أو نزول لماء الجنين أو التهاب داخل الرحم، احنا بنضطر ان احنا نشيله وقاية أو حماية للأم، يا أما من العدوى أو من تمزق عنق الرحم نتيجة للتقلصات الموجودة مع وجود اللي هو الرباط نفسه.
1: نعم. معنا سؤال قال، والدكتورة قالت ممنوع تحمل إلا بعد سنتين، هل نأخذ بنصيحتها أو نتوكل على الله ونخليها تحمل لأن حالتنا ضعيفة ما قدرنا نذهب بها إلى صنعاء؟ ماذا تنصحنا الدكتورة؟
0: هو نفس المرسل حق أول؟
1: نعم، الذي هو حصل لها، الذي بيسميه إجهاد في الشهر الثامن نتيجة الرحم مقرن.
0: احنا ما نقدرش ندي لكم وقت معين، لأنه الوقت اللي تحمل فيها المريضة من المرة الأولى إلى المرة الثانية، احنا لازم أولا نشخص حالة المريضة، نعالج أي أمراض موجودة عند الأم، هل كان عندها سوء تغذية، نقص في اللي هو نسبة الدم عند الأم، وجود أمراض أخرى عندها، وبعدها حنعملها جهاز تلفزيون عند أخصائي أشعة نتأكد من نوع التشوه الموجود عندها في الرحم. احنا بنعطي ما بين الحمل والحمل الآخر مدة لا تقل عن 6 شهور، وتطول المدة أو تقل على حسب الفحص السريري ونتيجة الفحوصات عند المريضة.
1: نعم،
0: ما يجيش الحكم يعني بس مجرد رسالة، لازم فحوصات معينة نعرف حالة المريضة كاملة.
1: نعم، يعني بمعنى أنه عرضها على الطبيبة؟
0: أكيد عرضها على الطبيبة والفحوصات السابقة اللي مع المريضة وحالتها الصحية الآن، وبعدين نحكم كم تحتاج وقت.
1: نعم دكتورة، ننتقل إلى المحور الثاني من محورنا وهي أنواع الإجهاض، لأنه هناك الإجهاض الذي يأتي مثلا إجهاض كامل، والبعض من الإجهاضات تأتي تتبقى بقايا في الرحم ولا يتم إسعاف المريضة إلى الطبيبة ثم تدخل في مضاعفات، لو تحدثون أكثر ليستفيد مستمعون الكرام وخصوصا مستمعاتنا الكريمات من كل المحافظات عن أنواع الإجهاض الحوامل.
0: احنا تكلمنا سابقا ان أنواع الإجهاض احنا ممكن نسميها اللي هي السبونتنواز أو التلقائية، والتلقائية بتكون نوعين، النوع اللي بيكون مثلا إجهاض المرة أو المرتين، في هذا عدة أنواع. أول نوع منها احنا نسميه الإجهاض المهدد، اللي بتكون فيها المريضة تشكي من ألم خفيف أسفل الظهر أو أسفل البطن مع وجود قطرات دم خفيفة أو مجرد إفرازات بنية اللون، الحمل ما زال موجود والنبض حق المريضة كويس ولكن الحمل مهدد بالإجهاض في أي وقت. هذا النوع احنا بنحتاج فيها المريضة انها تاخذ راحة تامة، تستمر على المثبتات اللي كتبتها لها الطبيبة او وصفناها لها وتتابع معانا. النوع الثاني من انواع الإجهاض احنا نسميه الإجهاض الحتمي، اللي بتجي فيها المريضة اولا بنزيف شديد، كمان بتجي فيها المريضة بألم شديد أسفل الظهر. طيب هذه المريضة حالتها الصحية تعتمد على كمية النزيف اللي نزفتك قبل ما توصل للمستشفى أو للرعاية الصحية. طيب هذا كمان احنا بنعمل لها بالتلفزيون، بيكون كيس الجنين أو كيس الحمل ما زال موجود داخل الرحم، ولكن حتمية النزول هذه أكيدة تحتاج مننا تدخل سريع للمريضة لإنقاذ الحياة. النوع الثالث من أنواع الإجهاض احنا نسميه الإجهاض الغير مكتمل. الإجهاض الغير مكتمل بيكون فيه نزول لبعض محتويات الحمل وبقى لجزء معين.
1: نعم، نذهب إلى فاصل ونواصل. عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة، نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق لناقش إجهاض الحوامل، الأسباب، الأنواع، الأعراض، المضاعفات، طرق الوقاية منها وعلاجها، مع ضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي. حياكم الله دكتورة مجددا.
0: حياكم الله دكتورة.
1: وصلنا إلى نقطة الأنواع، أنواع الإجهاض، وذكرتم نوعين من أنواع الإجهاض وأعراضها، الأنواع مع الأعراض. لو تحدثنا مثلا عن بقية الأنواع، بقية أنواع الإجهاضات، وما هي الأعراض التي بتحصل معها حتى توصلي للمستمع والمستمعات الكريمات طرق الوقايه منهن.
0: احنا سبق قبل الفاصل وتكلمنا على الاجهاض المهدد وعلى الاجهاض الحتمي. النوع الثالث احنا بنسميه الانكمبليت او الاجهاض الجزئي، يكون مع المريضه الم ويكون في نزيف وخروج بعض مكونات الاخصاب ولكن ما زال في بقايا داخل الرحم. هذا النوع يعتبر واحد من الانواع اللي احنا نسميها الخطيره اللي تحتاج متابعه، هو النوع الاول اللي هو الحتمي لانه بيصاحبها نزيف مستمر الى ان يتم اخراج بقايا الحمل اللي كانت داخل الرحم. النوع الرابع اللي هو الاجهاض الكامل اللي بيتم فيه نزول مكونات الاخصاب والجنين بشكل كامل، بتكون هذه المريضه تعاني بس من الم خفيف وقت نزول الجنين وبعدها خلاص يعني ما يكونش في معها اي اعراض. تجينا للمستشفى بنعمل جهاز التلفزيون بيبين رحمها خالي من اي من وجود اي بقايا، فبالتالي ما بتحتاج مننا تدخل، اللهم نعطيها بس مكملات غذائيه او مضاد حيوي لا غير. النوع الخامس هذا اللي احنا نسميه الاجهاض المنسي. الاجهاض المنسي انه بتوقف النبض ويتوقف نمو الجنين في مرحله معينه، تكون الام ما تابعتش بعدها بعدها لانه ما بيجيش باعراض معينه، ما يكونش في مع الم. اللهم الشيء الوحيد اللي ممكن يحصل مع الام هو خروج افرازات بنيه خفيفه، فتنسى الام موضوع الحمل او انها او المتابعه، فكل ما جلست فتره طويله بالاجهاض هذا كل ما دخلت في المخاطر او في المضاعفات. اللهم الشيء الوحيد اللي ممكن يكون كعرض ان احنا نكتشف فيه متى حصل اللي هو اختفاء النبض عند الجنين او توقف الحمل، ان الام تتوقف عندها الاعراض اللي كانت موجوده في بدايه الحمل اللي عندنا بالعاميه يسموها العيافه، اللي هي غثيان الطرش اللي هي الروائح الغريبه اللي بتستنشقها الام بتتوقف، بالتالي احنا ممكن نستنتج متى توقف هذا الحمل. طبعا هذا الحمل بتوقف الحمل والام ما بتعرفش اصلا فيه، لو طالت مدته عن 4 أسابيع داخل الرحم من غير إنزال هان إحنا بندخل في المضاعفات أو ندخل في حاجة يسموها اللي هو السبتيك أبورشن، اللي هو الأجهاض الأناتاني اللي ممكن يعمل تسمم عند الأم وينشر اللي هي السموم داخل جسمها. إذن هذه هي أكثر الأنواع الشائعة للإجهاضات. باقي معانا النوع الأخير اللي إحنا بنسميه الريكرنت أو الإجهاض المتكرر. هذا الإجهاض المتكرر بيتم عليه هذه التسمية إذا تم كان معي أي نوع من الإجهاضات السابقة لكن أنه حصل لثلاثة حمول متتابعة وراء بعض أو أكثر. طيب في عدة أسباب، مثلا أول سبب يكون في خلل في الكروموسومات عند الأب، غيرها بيكون خلل كروموسومي عند الكروموسومات عند الجنين، أو تكون مشاكل في الغدة الدرقية عند الأم، أو معانا متلازمة هنسميها الأنتي فوسفوليبيد سندروم اللي بيكون الأجسام المناعية عند الأم عالية بتهاجم هذا الطفل، وهذه أكثر المشكلة اللي هنا ممكن نواجهها في المجتمع نفسه مع الإجهاضات المتكررة اللي بتجينا المريضة.
1: نعم دكتورة، ذكرتم نقطة الذي هو البقايا، بقايا الحمل في حال الإجهاض، أهمية التنظيف للمرأة الحامل إذا كان لديها بقايا من الحمل ولم يتم إجهاض كامل.
0: وجود البقايا هي أكبر خطر مؤثر على صحة الأم في الإجهاضات، لأن وجود البقايا معناها أن عنق الرحم ما زال مفتوح، النزيف حيحصل بشكل مستمر، فحجي الأم الآن بصدمة نتيجة لفقدان السوائل أو الدم، هذه واحد. اثنين، حجي الأم بعدها بالالتهاب اللي هو الانفكشن اللي يرجع يحولها من الأنواع البسيطة للإجهاض إلى النوع الخطير اللي احنا نسميه الإجهاض الأناتاني اللي بتكون فيها الأم تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، إفرازات كريهة الرائحة من تحت، ارتفاع كريات الدم البيضاء. مع الوقت إذا ما تمش علاجه أو لأخذ المضاد الحيوي المناسب تتحول الأم إلى إحنا نسميها الصدمة اللي بتجي بعدها هبوط في الضغط والمشاكل الأخرى اللي بيحصل فيها تحلل للكلوتينج فاكتورز أو إحنا نسميها عوامل التجلط، فتخلي الأم هذه عرضة للنزيف بشكل كبير وعرضة للجلطات لا سمح الله فيما بعد.
1: نعم نفهم من كلامكم دكتورة على أنه في حال حصول أي إجهاض لأم حامل يجب عليها متابعة الطبيبة فورا حتى تتأكد من عدم خلو بقايا في الرحم وإعطائها العلاج المناسب.
0: أكيد التنظيف شيء مهم وعلاج الإجهاضات شيء مهم، بالرغم أن احنا عندنا مفاهيم خاطئة داخل المجتمع يقول لك المريضة اللي بينظفوا لها المريضة اللي بتتنظف بعدها ما هتحملش، أو ممكن تدونها حبوب ونواصل في البيت، أو أني تأخذ قهوات أو وصفات من الجدات أو الجيران على أساس تنزله فتجلس لنا شهر على تمر أو عسل أو أشياء أخرى، وبالتالي من غير مفعول بتوصل لنا في مراحل متأخرة. إذا جاءت المريضة وطلبت الرعاية الصحية أو التنظيف في الوقت المناسب في مكان مؤهل بيتم التنظيف لها بطرق صحيحة، وبالتالي بنكون جنبنا المريضة المخاطر وجنبنا وخرجنا بها إلى إيش؟ إلى بحر الأمان. أما المريضة اللي بتتأخر بتجي في مراحل متأخرة هي اللي بتكون المشاكل أو الأعراض أو المضاعفات عندها أكثر من المريضات الأخريات.
1: نعم، معنا رسالة دكتورة قالت: السلام عليكم، أنا كلما أحبل يعني أحمل أجلس شهر بس وأسقط، قد سقطت أربعة، ذهبت المستشفى قالوا لي عندي فيروس في الرحم، كلما تعالج عادني ما قد غير شيء، لو سمحتي دليني بعلاج نافع. يعني بتقول على أنه كلما حملت سقطت وقالوا لها في المستشفى عندها فيروس في الرحم، ما هو العلاج المناسب؟
0: الفيروس بحد ذاته ما نقدرش نعتبره سبب أساسي في الإجهاضات المتكررة، وإذا كان عدوى حديثة بنسبة كبيرة احنا ممكن نعطي للأم علاج هي والأب وبيتحسنوا فيه. أعتقد أنها كان لازم تكمل باقي الفحوصات اللي تعملهن على أساس نشوف ما هو السبب، يعني هل الأم هذه تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية، هل تعاني من ارتفاع هرمون الحليب، هل عندها أمراض مزمنة لا قدر الله من قبل، هل العينة اللي بتخرج منها بيتم فحصها في المختبر احنا نسميها الكاريوتايبينج، نحن نعرف نوع الجينات هل كانت سليمة أو لا، فنحن نقدر نحكم على المريضة، وبالتالي تحتاج متابعة أكثر ونشوف بقية فحوصاتها كيف.
1: نعم، طالما دكتور أنتم ذكرتم الأسباب وذكرتم الأنواع وذكرتم المضاعفات والأعراض، بالتأكيد على أن هناك طرق وقاية، ما هي الطرق الوقاية التي تنصحون بها النساء الحوامل وغير الحوامل، ونصائح وإرشادات للأمهات بشكل عام؟
0: مشكلتنا مع الإجهاض أنه أكثر من نص الحالات غالبا ما بيكونش معروف أصلا سببها، فبيكون الوقاية منها صعبة، ولكن الأسس في الوقاية أن احنا نتجنب العوامل اللي ممكن تكرر الإجهاض. يعني بننصح الأم بعدم التدخين أو بعدم الجلوس في بيئة مدخنة، ننصحها بالأكل الصحي يكون فواكه أو خضروات وغيرها، تجنب المنبهات بشكل كبير. ثاني شيء أن يكون وزن المريضة يكون في الحدود الطبيعية، ما تكونش مثلا سمنة زايدة بتؤدي إلى الإجهاضات. أما المريضة اللي قد تم تشخيصها من قبل هل عندها مشاكل مثلا مناعية، هذه تحتاج تابع من أول الحمل، احنا بنعطيهم مثلا مثبتات، نعطيهم الأسبرين الهيبارين على أساس نحافظ على اللي هو الجنين، نمنع الإجهاض قبل حصوله أصلا. المريضة اللي معاها ارتخاء مثلا في عنق الرحم بتجينا في الوقت اللي تكلمنا عليه على أساس نعمل لها ربط، نعمل لها كمان وقاية من الإجهاض. إذن كل نوع فيه له وقاية معينة، مثلا مريضة معاها اللي هو الإجهاض المهدد هنا بتاخذ المثبتات، كمان بنمنعها من العمل الزايد أو الوقفة المدة طويلة، نمنعها مثلا من العلاقة الجنسية، وتواصل الأدوية اللي معاها وإن شاء الله خير. أما نحن نعمل وقاية لكل الأنواع بنفس الطرق هنا بتكون شوية صعبة،
1: يعني كل نوع معاه طرق
0: كل نوع وكل سبب، والمهم أن المريضة هتحمل المرة الثانية وتكون عارفة إيش سبب الإسقاطات اللي حصلت لها. مثلا مريضات الغدة الدرقية لازم تأخذ علاجها، المريضة اللي عندها ارتفاع في هرمون الحليب لازم تأخذ اللي هي الأدوية، أني بتأخذ الأدوية قبل الحمل وقاية أصلا من دخول المشاكل وقت الحمل.
1: أيضا مريضة الصرع، مريضة السكر،
0: إذن هذه الأمراض كلها لازم نتابعها مع طبيب باطنية وتكون منظمة أصلا لحالتها. مثلا المريضات اللي هي الصرع وغيرها لازم تكون سنة كاملة المريضة على أدوية وخالية من أي نوبة صرع تجي لها، أنا بقولها تحمل. أمراض القلب، أمراض السكر، أمراض الكلى يتابع مع طبيب الباطنية، إذا جاب طبيب الباطنية الضوء الأخضر أني ممكن تحمل هنحنا بنتابعها وبتابعها طبيب الباطنية على أساس تكمل حملها على خير.
1: نعم، نشكركم دكتور على هذه المعلومات، أيضا نصائح وإرشادات مثلا للأمهات في جانب الغذاء الأكل، أهم الوجبات التي تأخذها مثلا في اليوم، الوجبات الصحية ما هي التي تتجنبها الوجبات؟
0: والله إحنا أكثر شيء بنخلي المرضى تتجنبه هي الفاست فود أو الأكلات السريعة المليئة بالدهون اللي هي المشبعة، القهوات الزايدة، النسكافيه واللي هي الشاهي، الشاي الحليب، هذا كله تحاول تخفف منه. التدخين اللي هو الآن أصبح منتشر وكظاهرة داخل المجتمع، إنه مش بس تمتنع عن التدخين، تمنع أصلا مخالطة الناس المدخنين خاصة في أول فترات الحمل. والغذاء هو كل ما كان الغذاء الصحي هو صحة للأم سواء حامل أو غير حامل، للخضروات، الفواكه اللي هو الأكل البيت، القمح والشعير، أحسن كامل من اللي هو الدقيق أو البر الدقيق العادي أو الأبيض اللي موجود مثلا في البقالات. فكل ما حافظت الأم على نفسها أن تدخل الحمل هو عبارة عن رحلة، كل ما دخلته بصحة كويسة وجسم مناسب، يعني ما تكونش سمينة زيادة ولا ضعيفة زيادة، بتكون هذا مساعد لها أن تكمل رحلات الحمل على خير. فقبل ما تدخل الحمل وقبل ما هتحمل لازم تتابع الطبيبة، تأخذ حمض الفوليك بشكل يعني منتظم قبل ما تفكر أصلا في الحمل، يمنعها من وجود التشوهات أو على الأقل يخفف التشوهات، تعالج أي أمراض موجودة معها سابقة، على أساس يجي فترة الحمل تكون رحلة آمنة وخفيفة تتم فيها هي مولودها على خير إن شاء الله
1: بإذن الله. نشكركم دكتورة على هذه المعلومات المفيدة، ونشكر حضوركم إلى إذاعة آفاق FM.
0: نشكركم دكتور، ونشكر كل كادر الإذاعة، ونشكر مستمعينا الكرام، على أمل تجيبهم في حلقات جديدة أو مواضيع أخرى
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين، فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، فما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه الله منها، ولا يسأله آخرة إلا ادخر له منها. ألا أيها الناس، عليكم بالحج والعمرة، فتابعوا بينهما، فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن على الثوب، وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد.

أحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكتاب.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا بارك الله فيكم في بعض الأدلة على لزوم منهج وقيادة آل محمد، وبينا في بعض الآثار أن الذرية من عهد النبي إلى آخرهم. والحديث افتحوا لندو تشتاو، يعني إني تاركهم فيكم. وقد جاء يعني حديث، وهذا عندنا. طيب، هذا الحديث: المهدي منا أهل البيت، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وابن ماجه، وأخرج أبو داود سواء. وفي حديث آخر جاء: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل البيت. هذا اسمه اسمي، خرج أبو داود والحاكم وابن ماجه والطبراني عن أم سلمة سوى هذا، وكثير وذكر في الجمع بين الصحاح والفقه الأكبر والفصول المهمة ومشكات المصابيح وميزان الاعتدال والصواحق المحرقة ومصابيح السنة ومطالب السوء والبيان في أخبار آخر الزمان ومنتخب كنز العمال وتذكرة الحافظ والمقاصد الحسنة وغيرها. تمام، هذا إذن صارت المهدي منا أهل البيت. إذن الذرية الطاهرة باقون ما بقي الليل والنهار، ماشي عن هذا تحقق. وهذا ولذا بسروا بحديث ثاني، يعني لا عدني يذكره اللهم صل وسلم عليه، حينما قال النبي للإمام علي: أنت أخي وأبو ولدي. يقول ولدي وأبو ولدي، أنت أخي. أيوة، حينما آخى النبي بين الصحابة قال، يعني قال: يا رسول الله، الإمام علي له أخيت بين كل اثنين وتركتني. قال: أما ترضى أن تكون أخي في الدنيا والآخرة؟ وهذا أنت أخي وأبو ولدي تقاتل على سنتي. أخرج أحمد بن حنبل وأبو يعلى سوى هذا. انظر ذخائر العقبة، انظر. وأخرج أيضا كذلك أحمد بطريق أخرى عن زيد بن حارثة، هذا الذي تربى عند رسول الله، وأخرجه الدارقطني من حديث عامر بن واثلة وعامر بن ضمرة سوى هذا. ولذا بسروا كان النبي يقول للزهرة: ادعي لي ابني فيشمهما ابني إذن ويضمهما. أخرجه الترمذي عن أنس والحافظ الدمشقي في الموافقة، وذكره يعني في ذخائر العقبة، وعن أسامة بن زيد بن حارثة حب النبي ابن حبه، قال رسول الله: هذاني ابناي وابناء ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما أحب من أحبهما. وجاء في حديث إلى حسن: إن ابني هذا سيد. خرجه أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي والطبراني وابن عساكر والطبراني والبيهقي والخطيب وابن عساكر سوى هذا، يعني وأشار إلى الحسن، قال: إن ابني هذا يقتل بأرض العراق. أخرجه البغوي بن السكان وابن مندة وابن عساكر عن أنس وفي ذخائر العقبة، وهكذا كم لو ذكرنا. إذن طيب، هيا انتبهوا، قلنا لكم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. والرجس ليس الأوساخ، الأوساخ جبلية، والرجس فهجر وثيابك فطهر، والإنسان إذا صار جنابه نبي ولا غيره يغتسل، وإذا قضى حاجته، وهذا كان يفعلها النبي يزي، وقال عامته عذاب القبر سواء. من ذلك. ولذا مر بقبرين يعني يتعذبا صاحبهما، قال أحدهما كان يمشي بالنم والآخر لم يتنزه من الباو. هذا عند الناس كلها، والأم مجمع على هذا، فلم يبقى إلا اجتماعهم على الضلال وعلى الخطأ وعلى مخالفات جدهم. والدليل كما قلت لكم في الحديث، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي. بعد قال إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا. الافتراق الحقيقي كلنا بنموت، لو قلنا ما باللهم وبيقول لن يفترقا يعني يلازم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا اتيناها لكم، بدليل هذا الحديث أنهم المصطفى. فإذا كان كذلك فعلى العاقل أن يتأمل، أن يتأمل في هذا الكلام، الكلام الإلهي والكلام الرباني. أما يكفي قول أبي ذر الصحابي الجليل الذي شهد له النبي أنه أصدق بلهجة سواء، وأخذ بحلقة باب الكعبة وقال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه باسمي ونسبي، جندب بن جنادة أبو ذر معروف الذي نبذ إلى الربذاء. وقال النبي رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، في بعض الروايات أمه. أيوة إن إبراهيم كان أمه، كل مؤمن أمه. طيب قال يعني لقد سمعت رسول الله وإلا صمت، أي أذني بيدعي عليه إذا أنا يكذب على رسول الله، أو سمعت من غيره وأقول قال رسول، بل سمعت بأذني يقول مثلوا سروة مثلوا أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. وإحنا داري يعني ما حل بمن لم يركب من الأقوام ومن السكان، من لم يركب مع نوح في سفينته، أمر الله السماء أن تنزل ماء، وأمر الأرض أن تفجرها أن تتفجر عيونا، والتقى الماء على أمر قد قدر فأغرقت الجميع ولم ينجو منها إلا القلة القليلة الذين صغوا بعقولهم ولم يؤثروا هواهم، وتبعوا نبيه نوح وركبوا السفينة كما صورها الله وهي تجري بهم في موج كالجبال، آية وهي بدائية، ولكن حفظ الله في تلك. وهذه الفتن كأمواج البحر العاتية أو أمواج الماء التي ضربت السفين ولم تؤثر فيها، كذلك أهل البيت هم باب حطة في بعض الأحاديث، وهم كسفينة نوح. القيادة الربانية أحمد والله، أحمد والله. سكهتي لكم مثل عقلي، هذا الجيش حوصر في مكان ما، ويعني من كل الاتجاهات، وجاء رجل دلهم على طريق تخرجهم إلى بر الأمان، هل سيجازون هذا الرجل الذي دلهم أو الذي

يعني نجاهم. ما توقعوا انتوا سيذكر بالخير وما سيمدح سيصطاد؟ كذلك النبي بيقول لنا نوعب في آخر الحديث: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركيبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، ومن قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال. الله أكبر، من نور النبوة. أنت داري من والدجال؟ نعم، إني أمريكا وبريطانيا، بسروا صفات الدجال كلها فيهم، وأكثر جند من النساء واليهود، وبيدخلوا بشعارة الكذابي ويدمرون ويكذبون ويجلون ويدمرون البلدان. طيب، بسروا قال ويخرجوا في بقيتهم، هؤلاء النصبة الدواعش البغضة، من بيدعمهم؟ من بيسيرهم؟ من بيدرسهم؟ من بيمكنهم في بعض الحالات؟ من بيسلطهم؟ أمريكا وبريطانيا. اقرأوا التاريخ، اقرأوا حتى من الذي غرز، يعني أهل سعود من غرز اليهود؟ بريطانيا. من الذي سلط إسرائيل؟ بريطانيا وأمريكا. وأهل البيت ما بيدعوكم، اقرأوا منهجهم، اقرأوا كتبنا الحمد لله مبثوثة، اقرأوا حتى الأئمة الأطهار، الأئمة أئمة المذاهب، أبو حنيفة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، من أكبر مناصري أهل البيت والمذعنين لقيادتهم والمتبعين لهم والموالين لهم والمناصرين بأقلامهم. أكثر من روى في فضائل أهل البيت الإمام أحمد بن حنبل، واقرأوا ما قال الشافعي، اقرأوا ما قال الشافعي كمله، حتى تعرضت نفسه للأذى وجسده للتعذيب، وأخذ مربوطا من أرض اليمن إلى أرض العراق على أكف الحمار. المهم، فالإنسان بعقله يبصر يا أهل الكتاب تعالوا إلى وقدم نصارى، بيقول لا تعصبوش، اسمعوا إلى دعوتنا، اسمعوا إلى مقالتنا، صيغوها وإنا إياكم لعلى هدى. ابصروا انظروا، ما هي دعوتنا؟ ما هي دعوة أهل البيت؟ ما هي مؤلفات؟ هل بتدعي إلى موالاة الظالمين؟ هل بتدعو إلى الانحلال؟ هل بتدعو إلى يعني تمزيق البلاد؟ هل بتدعي إلى يعني أخذ المال العام؟ هل بيدعون إلى الظلم في الحكم؟ هل بيدعوا إلى العنصرية؟ هل بيدعوا إلى المناطقية؟ هل بيدعوا إلى المذهبية؟ هل بيدعوا؟ انظروا عند الله وعندكم، ستجدونهم طريقا سمحا إلى الخير. يتعايش الناس في ظل حكمهم على شتى مذاهبهم، قانون واحد في المحاكم، قانون واحد، دستور واحد في كل، لا امتياز لهذا ولهذا إلا قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عاملوا الناس معاملة الأب لأولاده، كذبوا عليهم حتى تجرؤوا بسبهم على رؤوس المنابر، واتهموهم بالكفر وبالكهنوت وبالبل على مرأى ومسمع من الناس، فابتلوا الناس. قال حتى تبصروا قيادي إذا كان من أهل البيت بيدرح الله البركة في الأمان، أهل بيتي كنجوم السماء أمان لأهل الأرض. هذا من أقوال الحبيب المصطفى، يا أيها الناس لا تصدقوش. أمان إنهم ورطوكم، أمان إنهم جعلوكم تتحاملوا عليهم وتتركوا مذهبهم، وجرحهم الأوائل لأنها كانت ثورة بعد ثورة على الظالم لأجل المستضعفين. فرأى الولاة الظلم والسلاطين الطغاة فقربوا من سواهم، وجعلوا الناس يشككون ويبثون الشبه، حتى حملوا ربهم معاصيهم وقالوا بالقضاء والقدر وقالوا بكل قبيحة وولوا الظالمين، وبرروا أفعالهم وعصيانهم وطغيانهم، والله قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار لن ينالوا عهدي الظالمين. القرآن واضح يا عباد الله، مذهب أهل البيت هو الأمان، مذهب أهل البيت وقيادة أهل البيت. عقلوا يا أيها الناس، هذه النصيحة ناصح، تأملوا. الحمد لله لعد نعذر، الكتب مبثوثة، قد أتيت لكم من كتاب ربنا ومن كلام

0: واجعل ولايتنا في آل محمد دنيا وأخرى، واحشرنا في زمرة منتقم من أعدائهم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في حفظ الله وفي رعاية الله وفي أمان الله، هيا مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق اف ام 98.7 و 98.5.